الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق

الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب.

قتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم.

جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت

لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصةً

واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون

بكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.

وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه

وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ولذي القربى واليتامى والمساكين

العدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من

في الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور.

كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين

محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم نكص على

العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم

الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون

يقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون

المؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك.

سرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم

يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم.

والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض

هاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض

أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم

وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله

إليهم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد

فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون

أبوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن

فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلت

قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت

قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال

واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر

إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل

تعالى. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا

لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم.

ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم

نصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا

لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وقالوا

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلف

بها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله

استمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم

أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم

أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو

المنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم

ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب

هم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم في

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا

رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم.

أموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا

رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم

توبة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم رضي الله عنهم ورضوا

ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم

قلوبهم، والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم.

المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا لله

لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم

ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين كلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم

يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين

وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون

الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط

آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون.

وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون

تنفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

آياتنا. قل الله أسرع مكرا، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصفة

فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض

أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها

حصيدا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون

من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

شركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون

هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا

صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم.

ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي

أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون

قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه

الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه

قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

وحلالا فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه

عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة

يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون

على الله توكلت فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعل

رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل

قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال

يلقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق

ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.

يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا

فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم

عنهم عذاب الخزي كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن

السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم

الذين تعبدون من دون الله ولكن فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك

الرد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.

فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون.

خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور

معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور

الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون

كتابا ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون

أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون.

لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد

ليقويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم

زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل.

قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم

معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم

قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون

ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين

الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا

آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم. ألا بعدا لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب.

هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب

ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.

وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب

بعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن

الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات

0: إن
1: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. رواه البخاري. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. رواه البخاري. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصاففنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه في رواية قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحدا منهم. رواه البخاري.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا

فخلقنا العلقة مضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

0: الأذكار.
1: صحيح الأذكار
2: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار،
1: أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

وسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: أذكار الصباح والمساء.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر قرة العينين في تربية البنات والبنين.
1: إذا اضطر المعلم إلى ضرب الأولاد كيف يكون ذلكم الضرب؟ جزاكم الله خيرا.
2: لا شك أن الضرب مشروع في شريعة الحق والهدى شريعة الإسلام، ولذلك شرعت الحدود وشرعت التعزير، ومارس ذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وباشره بعده خلفاؤه، جلدوا الحدود وجلدوا في التعزير، ولا شك أنهم أكمل هذه الأمة، ولو أننا أحسننا الاقتداء بهم لاستغنينا عن الأخذ بوسائل التربية الحديثة وعلم النفس التربوي وما فيه من أدران وما ينطوي عليه من منعطفات لا خير فيها، وما كان فيه من حق وخير ففي الإسلام ما هو أكمل منه أفضل. فلا تجد تربية فذة ولا توجيها كريما سليما إلا وقد انطوى التشريع الإسلامي على ما هو أكمل منه. القرآن الكريم أشار إلى الضرب، فالله جل وعلا لما ذكر الزوجين قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فالضرب جائز لكنه الضرب الذي لا يشق لحما ولا يجرح جلدا ولا يكسر عظما، وإنما هو الضرب الذي يحصل به الأدب. وعندما كان الضرب سائغا في بلادنا بالنسبة للأطفال بين المعلمين كان الطلاب أجود وأكثر نجابة في دراساتهم وأبعد عن كثير من العبث والغفلة، ولهذا يحسن بمن يدرس علم التربية أو يقوم بتطبيقها أن لا يغفل عن التشريع الإسلامي، فإن فيه السمو والكمال. وإذا علمنا أن أحكم الحاكمين شرع الضرب، لما ذكر الزنا ذكر الجلد، ولما ذكر القذف ذكر العقوبة، وذكر مع الجلد أن لا تقبل شهادة القاذف، فهل هناك تشريع أكمل من كلام رب العالمين؟ وهل هناك مطبق ومنفذ له من حسن التنفيذ ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ينبغي أن لا نغفل عن تشريعنا وثروتنا العظيمة وهدي الحنيفية السمحة، فإن فيها الخير العظيم. فنسأل الله أن يرزق المسلمين حسن الورود عليها وجميل الصدور منها، والله أعلم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن كيف يكون ضرب المعلم لأولاده وتلاميذه؟ كيف يضرب المخطئ من الأطفال؟ وكيف يكون الحال أيضا بالنسبة للمعلمة وطالباتها وتلميذاتها؟ جزاكم الله خيرا.
2: يكون بالضرب الذي لا يضر، والنبي عليه الصلاة والسلام في التأديب ذكر أنه لا يوجد أكثر من 10 جلدات، إذا كان مجرد تأديب لا يوجد إلا في حد من حدود الله فوق 10 جلدات. وإذا كان والمقصود بحد ليس المقصود فيه حد الزنا أو شرب الخمر أو القذف، لا، وإنما المقصود في حد من حدود الله أي في ارتكاب محرم من محرمات الدين. لذلك عمر رضي الله عنه جلد الذي ناقش على خاتمه أكثر من ذلك بكثير. فضرب المدرس يتوخى ألا يكون الضرب ضارا، وألا يضرب على غير خطأ، وألا يضرب إلا بعد إعذار وتوجيه وإرشاد، وأن لا يأخذ المحسن بجريرة المسيء، فقد يسيء طالبا فيقوم المدرس ويضرب الجميع، وقد تسيء طالبة وتقوم المدرسة فتضرب الجميع. لا يجوز ذلك، إنما يؤخذ المسيء بإساءته ويشكر المحسن على إحسان.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن ضرب التشفي أو ضرب الانتقام للشيخ صالح عليه ملاحظات؟
2: بل محرم، لا يحل للمدرس ولا المدرسة أن يكون ضربهم للتشفي، ولا أظن مدرسا يتقصد ذلك إلا إذا كان ناقص العقل أو سيء الطوية، وكذلك المدرسة، لأن المدرس بمنزلة أب للأطفال أو أخ كبير لهم، ومن شأن الأبوة والأخوة أن تنطوي على العطف والرحمة، وكذلك المدرسة من شأنها أنها بمنزلة الأم أو الأخت الكبرى، ترحم وتعطف وتلتمس العذر ما أمكن، وكذا المدرس. ومن أخذ بهذا المأخذ وسلك هذا المسلك واتقى الله ألفه من يتلقى عنه العلم، من مدرس ومدرسة ومن طالب وطالبة، يألف كل واحد منهم من تحت يده من الدارسين. ومن تعدى ذلك وركب الشطط وتعمد الإساءة والانتقام، أو كانت نفسه متعبة من جهة أخرى، فلن يجد ما يفرج عنه إلا إذا هؤلاء الطلبة، فذلك أسوأ حال، والله أعلم.
0: قرة العينين في تربية البنات والبنين. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. وأما الأحاديث فكثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في باب ملاطفة اليتيم، وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. دروس في العقيدة.
2: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
3: دروس في العقيدة
0: لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.
4: فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى.
3: دروس في العقيدة،
0: دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام.
3: دروس في العقيدة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. مرحبا بالشيخ صالح.
6: بارك الله فيكم وسدد الله خطى الجميع.
5: الشيخ صالح، لقد جاء ذكر الطاغوت في القرآن الكريم في عدة آيات، نريد معنى الطاغوت.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الطاغوت مأخوذ من الطغيان، وهي الزيادة. قال تعالى: إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجارية.
5: نعم.
6: وقد جاء ذكره في القرآن في عدة آيات، وأريد به ما تجوز فيه وأعطي فيه حقا من حقوق الله، وصرف له ما لا يصح أن يعطى ولا أن يصرف له. فجاء في قوله تعالى: ولقد بعثنا لكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اجتنبوا عبادة الطاغوت. وفي قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وفي قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلكم مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه قردة وخنازير وعبد الطاغوت. نعم.
5: في الآية التي استدللتم بها ذكر الله عز وجل الجبت والطاغوت.
6: نعم.
5: وبدأ بالجبت قبل الطاغوت، فهل نعم. الجبت أعظم من الطاغوت؟
6: الجبت فسر بالسحر وما يخدمه من الشعوذة، وفسر أيضا بالطاغوت، ولكن الطاغوت هنا المراد به عبادة الأصنام، عبادة غير الله من الأصنام في هذه الآية. والآية نزلت في الرد على كعب بن الأشرف اليهودي وأمثاله، وذلك أن اليهود لا تسجدوا للأصنام ولا تستغيثوا بالأصنام، يعني الجمادات من الأشجار والأحجار. وكفار قريش يعبدون الطواغيت. فجاء كعب بن الأشرف لكفار قريش وهم يعترفون بعلم اليهود وقد قام عليه الصلاة والسلام بالدعوة، فاشتكى كفار قريش محمد عليه الصلاة والسلام على كعب بن الأشرف وعرضوا عليه أمره لعلم كفار قريش بأن اليهود أهل علم. كعب بن الأشرف اليهودي حاول أن يوافق كفار قريش لما يجده في نفسه من العداوة والبغضاء للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: أنتم يا كفار قريش أهدى سبيلا من محمد، أهدى سبيلا من محمد. موافقته هذه في الظاهر وليست في الباطن، لأن اليهود في الباطن كذبة، لا يؤمنون بالطاغوت وهي عبادة الأصنام من الأحجار والأشجار. فنزلت هذه الآية تكشف حالة كعب بن الأشرف وأنه جائر في حكمه، ودلت الآية على أنه إذا وافق الإنسان في ظاهره ينسب له ولو خالفه في باطنه. قال تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، الذي هم اليهود ومنهم كعب بن أشرف، يؤمنون بالجبت والطاغوت، يصدقون بالسحر ويصدقون بالطاغوت في ظاهرهم موافقة لكفار قريش ليلتقوا في خط واحد ضد محمد، وإلا فهو في باطنه ينكر الطاغوت وعبادة الطاغوت. فلهذا استنبط إمام الدعوة محمد عبد الوهاب من هذه الآية قال فيه أن الموافقة في الظاهر تعتبر إيمان، وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت وتصديق ولو كان في اعتقاده منكرا ما دام وافق في ظاهره. ونستفيد من هذا قاعدة مضطردة إلى يوم القيامة، أن من وافق باطلا في ظاهره نسب له ولو كان في باطنه مخالفا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. فلا يغتر من وافق في الظاهر فقال ما هي إلا مجرد موافقة في الظاهر، أما في الباطن فأنا ألعنهم. فنقول لهذه الآية: الموافقة في الظاهر تدل على ما في الباطن سواء كان وافق أو لم يوافق.
5: نعم.
6: وهذا من شدة البغض الواقع في نفوس اليهود على الرسول عليه الصلاة والسلام. والآية الأخرى يقول الله فيه: قل هل أنبئكم بشر من ذلكم مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أي عبد من دون الله من الأشجار والأحجار والشياطين وغيره. وسيأتي الآن تعريف الطاغوت الاصطلاح الشرعي الذي قال الله فيه: لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فدلت هذه الآية على أن الكفر بالطاغوت هو المطلوب وهو المتحتم على الناس وعلى الجن أيضا على الثقلين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى جميع الثقلين، وأنه لا إيمان إلا بالكفر بالطاغوت وتصديقا بالله ووعده ووعيده وأنبيائه وملائكته وبالقدر. ما في إيمان واليوم الآخر والجنة والنار، ما في إيمان إلا بالتصديق بذلك تصديقا جازما وكفرا ونبذا للطواغيت. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، الرشد هو الحق والغي هي مجانبة الصواب كعبادة الطواغيت ونحو ذلك.
5: نعم
6: نعم.
5: عرفنا أن الطاغوت ما تجوز فيه وأعطي حقا من حقوق الله عز وجل وصرف له ما لا ينبغي أن يصرف له، لكن كيف يكفر بالطاغوت؟
6: الكفر بالطاغوت
5: نعم
6: معناه نبذه ظاهرا وبغضه باطنا وعدم التعامل معه وعدم التصديق به وعدم موافقة أهله كما سمعنا في الآية التي نزلت في اليهود، هذا من الكفر بالطاغوت. فإذا وافق أهله وأيدهم ولو لم يعبده فإنه لم يكن كافرا بالطاغوت، وإن صدق به فإنه لم يكن كافرا بالطاغوت ولو لم يعبده. ولو قال أنا أسير على ديني ولا أظهر الكفر بالطاغوت وأنا لا أريده، يقول إنه لا يبرأ بذلك، فلا بد من الكفر به، يعني جحد استحقاقه وأنه لا يستحق شيء من حقوق الله، هذا معنى الكفر بالطاغوت. وأما الإيمان بالله فمعناه إعطاء أن يقوم الإنسان بما أوجب الله عليه من حق لله، يؤمن بالله، والذي يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت هو المتمسك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله ترفض عبادة الطاغوت وتنهى عنه، ولا تعتبر مسلما أو مؤمنا وعنده شيء من تعظيم الطواغيت التي يصرف لها حق من حقوق الله القولية أو الفعلية. نعم.
5: إذا أعطي رجل صالح مستقيم حقا من حقوق الله أعطاه إياه مبطل، إما أن يكون فردا أو جماعة، فهل يكفر بهذا الصالح ولا يحب ولا يصدق ولا يطاع لأنه اتخذ طاغوتا؟
6: هذا يرجع إلى معرفة معنى الطاغوت أولا.
5: نعم.
6: فإذا عرفنا معنى الطاغوت أنه ما صرف له حق من حقوق الله، فلينظر في نفس هذا الطاغوت، فإن أعطى حق من حقوق الله وهو راضي فهو طاغوت، وإن دعا إلى عبادة نفسه فهو طاغوت، فهو نعم يصدق عليه هذا طاغوت. وهكذا إذا ادعى علم الغيب بما لا يعلمه إلا الله فهو طاغوت، وهكذا لو حكم بغير ما أنزل الله أو دعا إلى الحكم بغير ما أنزل الله وحبذ ذلك وشجعه فهو طاغوت، أو اعتقد جواز ذلك ولو لم يدعو له فهو طاغوت. أما إذا لم يرضى أو كان وليا لله أو صالحا وملكا ولكن حصلت العبادة له وصرف حقا من حقوق الله له وعزم من الشيطان، وهو رئيس الطواغيت، إبليس هو رئيس الطواغيت وأنواعهم كثرة، أنواع الطواغيت كثرة، لكن رأسهم إبليس، ومنهم من سمعنا من ادعى علم الغيب أو دعا إلى عبادة نفسه أو عبد وهو راضي أو حكم بغير ما أنزل الله مستسيغا لذلك أو معتقدا جوازه ولو لم يحكم، فإن هذا طاغوت. فالرجل الصالح الذي قد مات وصرف له حق من حقوق الله لا ذنب له، لأنه قد سلم من هذه الأوصاف، وهكذا الملائكة من عبدهم فهم في حد ذاتهم ليسوا طواغيت لأنهم لم يدعوا ولم يرضوا بذلك.
5: نعم.
6: هذا وهكذا الأنبياء استغيث بهم بغير الله ونودوا من دون الله وطلب منهم ما لا يقدرون عليه ولا يقدر عليه إلا الله، فهذا لا ينسب لذواتهم أنهم طواغيت لأنهم لم يدعوا، ولكن نفس العابد أو نفس الذي صرف في حد ذاته هو المتصف بعبادة الطواغيت لأنها عبادة من دون الله. العبادة التي من دون الله عبادة للطواغيت، إن كانوا قد دعوا لها فهم طواغيت معنا وحسا، وإن كانوا لم يرضوا فهو عابد لرأسهم، لرأس الطواغيت وهو إبليس، الذي دفعه بزعم تعظيم هؤلاء، كما سيأتي لذلك بيان إن شاء الله تعالى.
5: إن شاء الله، أثابكم الله. بهذا نأتي أيها السادة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، شكرا له وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: دروس في العقيدة
0: لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. وقل رب زدني علما.
7: ولا شيء أشرك من العلم، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
8: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
7: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
0: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب زدني
9: علما. يسأل أيضا عن الكتب التي أنصح بقراءتها على العائلة من الأخوات وغير ذلك، وهذا سؤال جيد. أقول هذا سؤال جيد من ناحية أن كثيرا من الناس أصلحهم الله والإخوة وطلبة العلم يغفلون عن العناية بالأهل، إن كان متزوجا بالزوجة والأبناء والأولاد، وإن كان غير متزوج فبالوالدين وبالإخوة والأخوات، يحصل منه شيء من ماذا؟ من النسيان والتغافل، وهذا خطأ بارك الله فيكم. والله جل وعلا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. فمن المهم أن تقوم بالواجب عليك شرعا في هذا، وتربية الأهل ومن حولك. فهناك ثمة كتب يتفاوت إذا كانوا عوام أو فيهم طلبة علم أو نحو، يتفاوتون. لكن من المهمات، وأنا أعطيكم مثلا قد قمت به، يعني أنا قمت به بين أولادي وأهلي، إن كان في أبواب الاعتقاد أو في أبواب الآداب وغير ذلك. فمن الكتب التي شرحت على سبيل التيسير صغارا وكبارا، سلم الوصول، النظم هذا والتعليق عليه لطيفا حتى حفظه بعض الأبناء مع الشرح والبيان المختصر. ومن هذه الكتب المهمة كتاب الإمام البخاري الأدب المفرد، أيضا شرح على سبيل الاختصار، وكتب المتعلقة بكتاب للشيخ السعدي رحمه الله في قصص الأنبياء من في التفسير وغير ذلك، متنوعة في الاعتقاد وفي الفقه وغير ذلك، هكذا شيئا فشيئا باختصار. كل بحسبه، كل بحسبه. فهذه كتب مهمة في أبواب الآداب، كتاب مختصر الزبيدي، مختصر البخاري وغير ذلك، هذه كتب مهمة. لماذا نبحث دائما عن ماذا؟ عن الكتب التي تخرجها هذه المكتبات، القصاصات والورقات هذه الصغيرة التي كلها حتى قصص والله أعلم بصدق ما فيها. يربط العامة والأهل والأقارب بالعلم وكتب العلم حتى يعرفون، صحيح؟ هكذا. حتى أنني أذكر في إحدى البنات الصغيرات، يعني يمكن كانت تحضر المجلس، هي عمرها في الثالثة أو الثالثة والنصف، كان إذا تعرف الكتب ما تعرف أسماء، تعرف باللون. تأتي أحيانا إلى المكتبة تأخذ الكتاب مختصر الزبيدي البخاري، تحط من هذا، تقول اقرأ يعني علينا من هذا، ما تعرف الاسم بس هي تسمع وأقرأ الحديث وأشرحه باختصار، وهكذا عمدة الأحكام وغير هذه كلها مرت، لكن كل بحسبه، وتتنوع الأيام ويسر يعني هناك تنظيم لها، بارك الله فيك.
0: وقل رب زدني علما.
7: ولا شيء أشرك من العلم. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
8: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
7: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
0: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب زدني علما.
10: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، الإجابات المختصرة،
11: الإجابات المختصرة.
12: قل السائل: نرجو منكم توجيها في فضل الصلاة ومكانتها في الإسلام.
13: الصلاة منزلتها في الإسلام منزلة الرأس من الجسد، وهي عمود الإسلام، وهي الصلة بيننا وبين الله. إذا قصرت في الصلاة انقطعت صلتك بربك، وإذا انقطعت صلتك بربك فأنت أشقى الخلق. ومن حافظ عليها فإنه قد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. أول ما يحاسب العبد عن صلاته، فإن وجدت تامة ينظر بسائر عمله، وإلا ترد ويرد سائر عمله. فعلى العبد أن يحرص على الصلاة، وهي عماد الدين وآخر ما أوصى به الرسول عليه الصلاة والسلام في سكرة الموت، دليل على عظم شأنها ومكانتها عند الله.
10: الإجابات المختصرة،
11: الإجابات المختصرة، المختصرة.
10: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر،
0: نور على الدرب،
14: نور على الدرب.
0: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء،
14: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
0: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
14: نور على الدرب،
10: ومع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
15: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين، والذي يسعدنا أن يكون ضيف لقائنا اليوم ليتولى الإجابة عن استفساراتكم في هذه الحلقة. وتطالعنا الآن أولى رسائلكم بعث بها المستمع محمد صالح عبد الله. قول في سؤاله الأول: ما حكم التسمية بأسماء هي من أسماء الله أو صفاته، كمثل رؤوف وعزيز وجبار ونحو ذلك؟ هل تجوز مثل هذه التسمية أم يجب تغييرها في من تسمى بها؟
16: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التسمي بأسماء الله عز وجل يكون على وجهين: الوجه الأول أن يحل بأل أو يقصد بالاسم ما دل عليه من صفة، ففي هذه الحال لا يسمى به غير الله، كما لو سميت أحدا بالعزيز والسيد والحكيم وما أشبه ذلك، فإن هذا لا يسمى به غير الله، لأن أل هذه تدل على لمح الأصل، وهو المعنى الذي تضمنه هذا الاسم. وكذلك إذا قصد بالاسم، وإن لم يكن محلا بأل، إذا قصد بالاسم معنى الصفة فإنه لا يسمى به، ولهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم كنية أبي الحكم الذي تكنى بها التي تكنى بها لأن أصحابه يتحاكمون إليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله هو الحكم وإليه الحكم، ثم كناه بأكبر أولاده شريح، كناه بأبي شريح، فدل ذلك على أنه إذا تسمى أحد باسم من أسماء الله ملاحظا بذلك معنى الصفة التي تضمنها هذا الاسم فإنه يمنع، لأن هذه التسمية تكون مطابقة تماما لأسماء الله سبحانه وتعالى.
17: لا.
16: أما الوجه الثاني فهو أن يتسمى بالاسم غير محل بأل ولا مقصود به معنى الصفة، فهذا لا بأس به، مثل الحكم حكيم، ومن أسماء بعض الصحابة حكيم بن حزام الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك، وهذا دليل على أنه إذا لم يقصد بالاسم معنى الصفة فإنه لا بأس به، لكن في مثل جبار لا ينبغي أن يتسمى به وإن كان لم يلاحظ صفة، وذلك لأنه قد يؤثر في نفس المسمى فيكون معه جبروت وعلو واستكبار على الخلق، فمثل هذه الأشياء التي قد تؤثر على صاحبها ينبغي للإنسان أن يتجنبها، والله أعلم.
17: السؤال الثاني يقول: إذا توفيت امرأة ولها مال وليس بعدها وارث، وأقرب شخص إليها هو من قامت بإرضاعه رجلا كان أو امرأة، فهل هو أحق بتركتها أم تؤول إلى بيت المال؟
16: ليس الصلة أو ليست الصلة بالرضاع من أسباب الإرث، فأخوها من الرضاع وأبوها من الرضاع ليس له إرث ولا ولاية ولا نفقة ولا شيء من حقوق القرابات، لكن لا شك أنه له شيء من الحقوق التي ينبغي أن يكرم بها، وأما الإرث فلا حق له في الإرث، وذلك لأن أسباب الإرث ثلاثة: القرابة والزوجية والولاء، وليس الرضاع من أسبابها، وعلى هذا المرأة المذكورة في السؤال يكون ميراثها لبيت المال، يصرف إلى بيت المال ولا يستحقه هذا الأخ من الرضاع.
17: السؤال الأخير يقول: إذا حصلت خصومة بين زوجين فحرمت الزوجة زوجها عليها، فهل يؤثر هذا كما لو صدر هذا التحريم من الرجل؟
16: تحريم المرأة زوجها على نفسها حكمه حكم اليمين، بمعنى أنها إذا مكنته بعد هذا التحريم فإنه يجب عليها أن تكفر كفارة يمين، لأن ذلك داخل في عموم قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فبين الله سبحانه وتعالى أن تحريم ما أحل الله حكمه حكم اليمين، ولهذا قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، ولأن الله تعالى ذكر كفارة اليمين بعد أن أمر بالأكل من الطيبات، بل بعد أن نهى عن تحريم ما أحل الله، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم إلى آخره، فدل هذا على أن تحريم الطيبات أن حكمه حكم اليمين، فتحريم المرأة زوجها من هذا الباب يجب عليها كفارة يمين. كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة، وإطعام 10 مساكين على وجهين: إما أن يصنع طعاما غداء أو عشاء فيدعوهم إليه حتى يأكلوا، وإما أن يعطيهم حبا 6 كيلوات من الرز، ويحسن أن يجعل معها شيئا من اللحم يكون إداما لها ليتم بذلك الإطعام.
17: نعم، هل يلزم أن تطعم هي من نفقتها الخاصة أو لو أطعم زوجها عنها لا بأس بذلك؟
16: نعم، لا بأس أن يطعم عنها زوجها بإذنها، فإذا أذنت له أو استأذنت منه أن تطعم من ماله فأطعمت فلا حرج.
17: نعم، جزاكم الله خيرا. هذا المستمع أحمد سعد يقول: توفي والدي يرحمه الله، وكان قد أوصى في حياته أن يؤدى عنه الحج، وخصص قطعة أرض من أملاكه لمن يحج عنه. وبعد أن بلغنا سن الرشد أنا وأخي قدمنا إلى هنا في المملكة للعمل، واتفقنا مع شخص أن يحج عن والدنا مقابل مبلغ 2000 ريال، ولم ندفع إليه قطعة الأرض التي جعلها والدي لمن يحج عنه، فهل الحج صحيح وهل علينا شيء في ذلك؟
16: هذا الأب الذي أوصى بهذه القطعة أن يحج بها عنه يجب صرفها جميعا في الحج إذا كانت من الثلث فأقل، وإن كانت أكثر من الثلث فما زاد عن الثلث فأنتم فيه بالخيار. لكن إذا علمتم أن مقصود والدكم هو الحج فقط، أي أن مقصودها أن يؤتى له بحجة، وأنه عين هذه الأرض من أجل التوثق، فإنه لا حرج عليكم أن تعطوا دراهم يحج بها وتبقى هذه الأرض لكم. فالمهم أنه هذا يرجع إلى ما تعلمونه من نية أبيكم. إن كنتم تعلمون أن من نية أبيكم أن تصرف هذه الأرض كلها بالحج عنه، فعلى ما سمعتم تنفق كلها في الحج عنه ولو كانت عدة حجات إذا كانت لا تزيد على الثلث، وما زاد على الثلث فأنتم فيه بالخيار. وإذا كنتم تعلمون أن والدكم يريد الحج ولو مرة لكن عين هذه الأرض من أجل التوثقة، فإنه لا حرج عليكم أن تقيموا من يحج عنه بدراهم وأن تبقوا هذه الأرض لكم.
17: والحج الذي أدي لعله صحيح إن شاء الله؟
16: نعم، الحج الذي أدي صحيح بكل حال.
17: نعم،
16: لكن يبقى إن كان الوالد يريد أن تصرف كل الأرض بالحج عنه، فإنهم إذا كان ما بذلوه من 2000 ريال أقل من قيمة الأرض يصرفون بعد حجة أخرى ثم أخرى حتى تستكمل قيمة الأرض.
17: نعم، يقول: أنا رجل متزوج من فتاة هي ابنة خالي، وقد حصل أن وقع والدي وخالي ورقة تثبت مبلغا من المال لزوجتي، وحفظت الورقة عند خالي والد زوجتي، وقد توفي والدي فطلبت الورقة من خالي وأخذ المبلغ من المال الذي عنده لزوجتي فرفض، فحلفت قائلا إما أن تعطيني الورقة وإما بنتك طالق، ثم سافرت من البلد

0: كل حال، وحينئذ يكون الإنسان معرضا نفسه لأمر عظيم. فالواجب على المرء أن يكون حازما دائما، وأن يكون لديه من القوة ما يستطيع أن يمنع ما يريد منعه أو يجلب ما يريد جلبه بدون هذه الأيمان وهذا الطلاق. وما ذكرت من الصورة التي وجهتها إلى خالك أبي زوجتك، فإن كان نيتك أنه إذا لم يدفع المال فإنك قد طابت نفسك من مصاهرته ورغبت عنه وعن قربه ونويت الطلاق بذلك، فامرأتك طالق إلا أن يدفع إليك هذا المبلغ الذي علقت الطلاق عليه. وأما إذا كانت نيتك أن تحثه على تسليم المبلغ وليس لك غرض في فراق زوجتك وأنت تريد زوجتك وتحبها، فإن الطلاق لا يقع، ولكن إن سلم لك هذا المبلغ فذاك، وإن لم يسلم فعليك كفارة يمين بأن تطعم 10 مساكين. وفي سؤالك أنك قلت خالي والد زوجتي، فإن كان خالك حقا يعني أنه أخو أمك فهو خالك حقا، وإن كان خالك بمعنى أنه أبو زوجتك وليس بينك وبينه صلة قرابة فإن هذه التسمية لا ينبغي، لا ينبغي الإنسان أن يسمي أبا زوجته خالا أو عما، لأن ذلك قد يوهم أن له حكم الخال والعم القريبين. وتغيير الأسماء إلى مسميات غير شرعية لا ينبغي، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يغلبنكم الأعراب على تسميتكم على صلاتكم العشاء، يعني فتسمونها العتمة فإن العشاء في كتاب الله. فالخال شرعا ولغة أيضا هو أخو أمك، سواء كان أخاها من أبيها أو أخاها من أمها أو أخاها من أبيها وأمها، والعم هو أخو أبيك من أمه أو من أبيه أو من أمه وأبيه. أما أبو زوجتك فإنه يسمى حما ويسمى صهرا وما أشبه ذلك.
1: كان وقع الطلاق منه فعلا بأن كان يقصد الطلاق، والآن يقول لها عند أهلها سنة، لو أراد استرجاعها ما الحكم؟
0: الحكم إذا كان قد وقت مدة لتسليم والدها هذا المبلغ وانتهت المدة ولم يسلم، فإن الطلاق يقع عند انتهاء هذه المدة. إذا عين هذه المدة سواء بشرطه بأن قال إن لم تعطني هذا قبل شهر أو قبل أسبوع أو ما أشبه ذلك، أو عينه بنيته بأن نوى أنه إذا لم يعطه في خلال شهر أو ما أشبه ذلك، فإنه إذا مرت هذه المدة التي عينها بالشرط أو بالنية وقع الطلاق. ثم إن تمت العدة قبل أن يراجع بانت منه ولا تحل له إلا بعقد جديد، وإن كانت العدة لم تتم فإنها تحل له بالمراجعة، فيقول راجعت زوجتي فلانة وتحسب عليه طلقة واحدة. أما إذا كان لم يعين وقت تسليم أبيها للدراهم لا بالشرط ولا بالنية فإنه حتى الآن لم يقع الطلاق، لأنه ما عين، يقول إن لم تسلمني، وإذا كان لم يعين فإنه على التراخي، ينظر حتى إذا أيس منه وعلم أنه لم يسلمه فأنه قد يقع الطلاق.
1: نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول توفي عندنا رجل، وبعد مضي 7 أشهر على وفاته رأى أحد أقاربه في المنام رؤيا أنه ينادي أخرجوني من القبر وابنوا لي مقاما، وفعلا نفذوا هذه الرؤيا فأخرجوه من القبر وتجولوا به في البلد وبنوا له مقاما، ويعتقدون الآن أنه ولي، فما الحكم في هذا العمل؟ وهل من نصيحة إلى مثل هؤلاء الناس الذين ضعفت عقائدهم إلى هذه الدرجة؟
0: الحكم في هذا العمل أنه عمل محرم، وأن المرائي التي ترى في المنام إذا كانت مخالفة للشرع فإنها باطلة

0: ضرب الأمثال التي يضربها الشيطان ومن وحي الشيطان فلا يجوز تنفيذها أبدا، لأن الأحكام الشرعية لا تتغير بالمنامات. والواجب عليهم الآن أن يهدموا هذا المقام الذي بنوه له وأن يردوه إلى مقابر المسلمين، هذا هو الواجب. ونصيحتي لهؤلاء وأمثالهم أن يعرضوا كل ما يروه في المنام، كل ما يرونه في المنام على الكتاب والسنة، فما خالف الكتاب والسنة فهو مطرح ومردود ولا عبرة به. ولا يجوز للإنسان أن يعتمد في أمور دينه على هذه المرائي الكاذبة، لأن الشيطان أقسم بعزة الله عز وجل أن يغوي بني آدم إلا عباد الله المخلصين، فمن كان مخلصا لله ومخلصا له متبعا لدينه مبتغيا لوجهه فإنه يسلم من إغواء الشيطان وشره، وأما من كان على خلاف ذلك فإن الشيطان يتلاعب به في عباداته وفي اعتقاداته وفي أفكاره وفي أعماله، فليحذر. يقول الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.
1: أحسن الله إليكم. هذا السؤال من المستمع سالم غانم عاشور، يقول: قرأت في كتاب للشيخ الإمام الغزالي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الشفاعة في من أخرجهم الله من النار بشفاعته صلى الله عليه وسلم، حين يقول الله تعالى: فرغت شفاعة الملائكة والنبيين وبقيت شفاعتي، فيخرج من النار أقواما لم يعملوا حسنة قط ويدخلون الجنة ويكون في أعناقهم سمات ويسمون عتقاء الله عز وجل، فما مدى صحة هذا الحديث وما معناه؟
0: هذا الحديث متفق عليه بمعناه،
1: نعم،
0: يعني أنه قد روى البخاري ومسلم معنى هذا الحديث، إلا أن فيه كلمة منكرة في هذا السياق الذي ذكره الأخ، وهو قوله: فتبقى شفاعتي، فإن هذه اللفظة منكرة، واللفظ الذي ورد في الصحيحين: ولم يبق إلا أرحم الراحمين، وإنما كانت اللفظة التي ذكرها السائل منكرة، لأن قوله فتبقى شفاعتي عند من يشفع؟ والله سبحانه وتعالى هو الذي يشفع إليه وليس يشفع إلى أحد سبحانه وتعالى، وأن إلى ربك المنتهى. ومعنى هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يأذن للرسل والملائكة والنبيين وكذلك لصالح الخلق أن يشفعوا في إخراج من شاء من أهل النار، فيخرج من أهل النار من شاء الله، حتى إذا لم يبق أحد تبلغه شفاعة هؤلاء ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، أخرج الله سبحانه وتعالى بهذه الرحمة من شاء، وجعل في رقابهم خواتيم على أنهم عتقاء الله سبحانه وتعالى فيدخلون الجنة. ومعنى قوله لم يعملوا حسنة قط أنهم ما عملوا أعمالا صالحة، لكن الإيمان قد وقر في قلوبهم، فإما أن يكون هؤلاء قد ماتوا قبل التمكن من العمل، آمنوا ثم ماتوا قبل أن يتمكنوا من العمل، وحينئذ نصدق عليهم أنهم لم يعملوا خيرا قط، وإما أن يكون هذا الحديث مقيدا بمثل الحديث الدالة على أن بعض الأعمال الصالحة تركها كفر كالصلاة مثلا، فإن من لم يصلي فهو كافر ولو زعم أنه مؤمن بالله ورسوله، والكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين يوم القيامة وهو مخلد في النار أبد الآبدين والعياذ بالله. فالمهم أن هذا الحديث إما أن يكون في قوم آمنوا ولم يتمكنوا من العمل فماتوا فور إيمانهم فما عملوا خيرا قط، وإما أن يكون هذا عاما ولكنه يستثنى منه ما دلت النصوص الشرعية على أنه لا بد أن يعمل كالصلاة، فإنه لا بد أن يصلي الإنسان، فمن لم يصلي فهو كافر لا تنفعه الشفاعة ولا يخرج من النار.
1: بارك الله فيكم. ما معنى كلمة الحيوان في قوله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، وما معنى الآية؟
0: هذه الآية تدل على أن الدنيا ليست إلا لهوا في القلوب وغفلة ولعبا في الجوارح من المرح والبطر وما أشبه ذلك، إلا ما كان طاعة لله عز وجل. فإنما كان طاعة لله عز وجل فإنه حق وليس لهوا ولا لعبا، بل هو حق ثابت يكون الإنسان فيه مثابا عند الله عز وجل ومأجورا عليه. لكن الدنيا التي هي الدنيا ليست إلا لعبا ولهوا، ولهذا تجد الإنسان فيها لاهيا لاعبا حتى يأتيه اليقين وكأنها أضغاث أحلام. أما قوله تعالى وإن الآخرة لهي الحيوان، فالمعنى أن الآخرة هي الحياة الحقيقية الدائمة الثابتة التي ليس فيها لمن دخل الجنة تنغيص ولا تنكيد ولا خوف ولا حزن. وقوله لو كانوا يعلمون، يعني لو كانوا يعلمون الحقيقة ما اشتغلوا بالدنيا التي هي لهو ولعب عن الآخرة التي هي الحيوان. فإن الإنسان لو كان عنده علم نافع في هذا الأمر لكان يؤثر الآخرة على الدنيا ولا يؤثر الدنيا على الآخرة. ومع هذا فإن نصيب الإنسان من الدنيا لا يمنع منه إذا لم يشغله عن نصيبه في الآخرة، فلا حرج على الإنسان أن يأخذ من الدنيا ما أحل الله له، بل إن الامتناع من الطيبات لغير سبب شرعي مذموم وليس من طريقة أهل الإسلام. إنما ما ألهى عن طاعة الله من هذه الدنيا فإنه لا خير فيه.
1: نعم، أحسن الله إليكم وأثابك.
2: نور على الدرب،
3: نور على الدرب،
2: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
3: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
2: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
3: نور على الدرب،
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر،
3: الباقيات الصالحات،
2: الباقيات الصالحات. سبحان الله
3: والحمد لله
2: ولا إله إلا الله
3: والله أكبر،
4: الباقيات الصالحات.
5: ومن فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله أن الله وصفها في القرآن بأنها الكلمة الطيبة. قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وهي القول الثابت في قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وهي العهد في قول الله تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال العهد شهادة أن لا إله إلا الله ويتبرأ إلى الله عز وجل من الحول والقوة وهي رأس كل تقوى.
3: الباقيات الصالحات،
2: الباقيات الصالحات. سبحان الله
3: والحمد لله
2: ولا إله إلا الله
3: والله أكبر،
4: الباقيات الصالحات.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر،
3: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
6: قد اشتمل على آية وحديث، وربما استشهد المؤلف في أقوال بعض العلماء أو الصحابة والتابعين إما لتفسير آية أو شرح حديث، ولذلك هو من أيسر الكتب التي ألفت بالعقيدة.
3: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي.
6: كتاب التوحيد.
7: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرياء، وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الرياء هو إرادة الإنسان بعمله غير الله، وهو نوع من أنواع الشرك، كأن يصلي من أجل أن يثنى عليه بذلك، أو يحسن صوته بالقرآن كذلك، أو يرفع صوته بالذكر. وفي الحديث: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. فالرياء والسمعة هو المقصود به العمل من أجل الناس، من أجل مدحهم وثناءهم عليه. فالرياء لما يرى، والسمعة لما يسمع، وكلاهما واحد في الحكم. متى عمل الإنسان من أجل المدح والثناء فإنه يسمى رياء، لكن من حيث التسمية إنها لما يسمع من الذكر أو التلاوة يسمى سمعة، وما يرى من الأعمال كالصلاة يقال رياء، أما الحكم فهو سواء. والرياء قد يكون محبطا للعمل من أصله، فالعمل بالنسبة للرياء له أحوال، وذلك أن الإنسان إذا ابتدأ عمله بالرياء وختمه بالرياء هذا قطعا باطل، لأنه عمل كله ليس لوجه الله، أوله وآخره. وأما إذا بدأ العمل بالرياء ثم ختمه بالإخلاص فهذا تحت المشيئة، إن شاء الله عمله بالختام وغفر له ما قبل ذلك، وإن شاء عمله بالأساس حيث أنه أسس عمله على باطل فيبطل العمل إذا بدأه بالرياء وختمه بالإخلاص. أما إذا بدأه بالإخلاص وختمه بالرياء فهذا هدم العمل أيضا، فهو باطل، لأن الأعمال بالخواتيم. أما إذا بدأ العمل بالإخلاص ثم طرأ عليه الرياء ثم رجع إلى الإخلاص وختم به، فهذا إن شاء الله العمل يكون صحيح، ويرجى أن يغفر الله له ما بين ذلك، لأن الأساس طيب والختام طيب، وما طرأ عليه ما بين ذلك لعل الله أن يتجاوز عنه. هذا إذا بدأ بالإخلاص وطرأ عليه الرياء ثم رجع إلى الإخلاص، فهذا إن شاء الله يكون عمله صالح ويغفر الله له ما بين ذلك. والأصل أن الرياء شرك أصغر، ولكن الشرك الأصغر سلم إلى الشرك الأكبر ووسيلة إليه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام خاف علينا الشرك الأصغر أشد خوفا، قال: أخوف ما أخاف عليكم من الشرك الأصغر. فسئل عنه، يعني ما هو الشرك الأصغر، فقال الرياء، ثم ضرب لذلك مثل عليه الصلاة والسلام: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، يعني ما زين صلاته واطمأن بها وخشع إلا من أجل أنه رأى رجلا معجبا بصلاته وينظر إليه فأعجبه ذلك، فزاد بالاطمئنان والخشوع ليحصل بذلك على المدح والثناء، فقد أعجب بنظر الناس إليه. وفي الحديث: أول ما تسعر النار يوم القيامة بالمرائين بأعمالهم، أول ما تسعر النار يوم القيامة بالمرائين بأعمالهم، لأنهم يتظاهرون عند الناس أنهم يعملون لله، والله يعلم من سرائرهم أنهم كاذبون، فالله ما أخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. قد قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل. وكفارة ذلك أن يقول الإنسان إذا خاف من الرياء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأن أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. وقد مثل النبي عليه الصلاة والسلام في قوله أول ما تسعر النار يوم القيامة بالمرائين بأعمالهم، بثلاثة أصناف من الناس، ثلاثة أصناف وليسوا ثلاثة أشخاص، يعني كل من عمل مثل عملهم فحكمه ومآله حكمهم ومصيرهم. منهم رجل أنفق ماله فيما يظهر أنه يتصدق، ولكن سريرة عمله أنه يريد المدح والثناء من قبل الناس، فإذا كان يوم القيامة وأحضر بين يدي الله يسأله عن الرب عز وجل وهو أعلم، يسأله عن ماله فيقول يا رب تصدقت من أجلك وبذلته في سبيلك، فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، إنما عملت من أجل أن يقال هو سخي، هو جواد يعني كريم، هذا القصد. فقد قيل يعني حصلت على المدح الذي أردت، ثم يؤمر به فيسحب إلى النار، ثم يؤتى برجل قاتل حتى قتل فيسأله الله عز وجل وهو أعلم عن سبب قتله، فيقول يا رب قاتلت في سبيلك، فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، إنما قاتلت ليقال هو جريء يعني شجاع بطل. فقد قيل ثم يؤمر به ويسحب إلى النار. ثم يؤتى برجل عالم يقرأ القرآن ويعلمه للناس وينشر العلم، فيسأله الرب عز وجل وهو أعلم، يسأله عن علمه ماذا عمل به، فيقول يا رب قرأت القرآن وعلمته من أجلك، فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، إنما قرأت ليقال هو قارئ. فقد قيل يعني حصلت المدح، مدحوك بأن قارئ وحسن الصوت، ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. هكذا كل من عمل عملا لا يريد به وجه الله، وفي الأصل من الأعمال التي يبتغى بها وجه الله والدار الآخرة، هذا الأصل هذه الأعمال. فإذا استعملت النية لغير ذلك فمصيرك مصيرهم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أول ما تسعر النار يوم القيامة بثلاثة، يعني ثلاثة أصناف من الناس. أما قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذه الآية نزلت بالشرك الأكبر، ولكن السلف الصالح وعلماؤنا استدلون بالآيات النازلة بالشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأنه سلم إلى الشرك الأكبر ووسيلة إليه، فمن وقع فيه يخشى عليه أن يتدرج به ويستدري به الشيطان حتى يوقعه بالشرك الأكبر، فهو شرك، والشرك وإن كان أصغر فهو أقبح من كبائر الذنوب، اسمه شرك يكفي. فالشرك لا بد أن يعذب صاحبه ولو لم يخلد في النار، وهذه من الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، أن الشرك الأكبر صاحبه يخلد في النار لا يخرج منها أبدا، وهو أنه يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، لكن الشرك الأصغر يعذب صاحبه بالنار ثم يخرج منها برحمة الله بفضل ما عنده من التوحيد، فهو لا يخلد في النار. كما أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، وأما الشرك الأصغر إنما يبطل العمل الذي يقارنه الذي يدخل فيه، من رأى في صلاته بطلت صلاته لكن صومه ما له علاقة فيه، من رأى في صدقته بطلت صدقته لكن صلاته ليس لها دخل، وهكذا. فالرياء يبطل العمل الذي يخالطه، فعلى المسلم أن يحذر منها شد الحذر، لأنه أخطر ما يكون كما سمعتم الحديث، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى بالنظر رجل إليه، فهو أخطر ما يكون. والأحاديث المحذرة منه والدالة على خوف النبي عليه الصلاة والسلام علينا فيه كثيرة. وفي الحديث يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، لأن الله ما يرضى أن يكون له شريك، الله عزيز عز وجل وكريم، عزيز كريم وغني، فلا يحتاج إلى أحد من عباده، فهو لا يحتاج إلى عمل عامل، ولا يرضى أن يشاركه أحد، إما أن تعمل له خالص وإلا فعملك لغيره تركته وشركه، يعني تبرأت منه ومن عمله وترك العمل للشريك. ويوم القيامة يقال للمرائين اذهبوا إلى من كنتم تراؤونه بأعمالكم فليثيبوكم عليها، يعني إن كان عندهم ثواب وجدتم عنده ثواب فليثيبوكم، اذهبوا إلى من كنتم تراؤونه بأعمالكم فليثيبوكم عليها. معلوم أن الثواب والعقاب كله من عند الله عز وجل، فهو الذي يثيب من عمل صالحا ويعاقب ما عدا ذلك. والعمل لا يكون صالح إلا بشرطين، فمن كان يرجو لقاء ربه كان يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم أنه سيقدم على الله ويحاسبه ويجازيه فليعمل عملا صالح. والعمل الصالح ما والعمل ما يكون صالح إلا بشرطين، إذا حققتهما فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. والشرطان هما أولا الإخلاص، أن تعمل لله وحده ما قصدت بذلك إلا وجه الله صادق سرا وعلانية، ما يكون في العلانية أنك تعمل لله وفي السر تعمل للناس، لأن الله يعلم السر وأخفى. إذا الشرط الأول حتى يكون عمل صالح الإخلاص، وهو أن تريد بعملك وجه الله وحده. والثاني الموافقة، يعني موافقة عملك للسنة، يكون مطابقا للشرع الذي شرعه الله على لسان محمد عليه الصلاة والسلام. فإن من عمل عملا مخالفا للسنة فعمله باطل، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذان الشرطان هما الأساس لصحة العمل حتى يكون صالحا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ثم أكد ذلك بقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحد. كلمة أحد نكرة بسياق النهي، وهذا يقول أهل اللغة أن النكرة بعد النهي تدل على العموم، يعني أن الله لا يرضى أن يكون له شريك أي أحد، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني أي أحد، لا نبي ولا ولي ولا جني ولا إنس ولا حي ولا ميت، إما تعمل لله أو لغير الله. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ما خص أحدا دون أحد أو مخلوقا دون مخلوق، بل عمم قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني أي شيء، فإن أشركت مع الله أي شيء فأنت مشرك وعملك باطل. وكذلك قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فإذا لا يكون العمل صالح إلا بهذين الشرطين. وإذا أردت أن تدخل الجنة وتنجو من النار فأخلص عملك ولا تشرك بعبادة ربك أحدا، لا بالأقوال ولا بالأفعال ولا بالاعتقاد، كن مخلص ظاهرا وباطنا. نعم.
8: قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أن أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم.
7: هذا حديث قدسي يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل، يبين فيه كرم الرب وعزته وغناه وأنه ليس بحاجة إلى أحد، ومن كرمه وعزته وغناه أنه لا يرضى أن يكون له شريك، إما أن يكون عمل له خالص فيثيبك عليه أو يكون للشريك واذهب إليه إن وجدت عنده ثواب. أما الله فهو غني عنك وعن عملك، يقول عز وجل أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، يعني تبرأت منه ومن عمله وتركته للشريك. وكما سمعتم يوم القيامة يقال للمرائين بأعمالهم اذهبوا إلى من كنتم تراؤونهم بأعمالكم فليثيبوكم عليها. فاحذر أن تجعل لله شريكا في شيء من عملك، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا، والصالح كما علمنا لا بد أن يكون خالص وأن يكون مطابقا للشرع مطابقا للسنة، وإذا كان كذلك فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم.
8: قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد.
7: نعم. ألا أخبركم، هنا ألا أداة تنبيه يعني انتبهوا فسأخبركم، هو ظاهره استفهام لكن المقصود منه الانتباه، وهذه سنة عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يلقي عليهم شيئا فلأهميته يلفت أنظارهم بالاستفهام، مثل قوله صبيحة الحديبية أتدرون ماذا قال ربكم، وكما قال لمعاذ يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد، وهكذا صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينبههم على أمر هام من أجل أن ينتبهوا ويعيرونه أسماعهم وتعيه قلوبهم أتى بأداة الاستفهام حتى يثير انتباههم فيقبلوا عليه فيفهم عنه ما يقول. ولذلك قال ألا أنبئكم يعني ألا أخبركم بما هو أخاف عليكم عندي من المسيح الدجال، يعني إن المسيح الدجال يخاف علينا عليه الصلاة والسلام كما خافت الرسل كلهم على أممهم وحذروهم منه، وهو رجل يأتي في آخر الزمان فتنة، فمن اتبعه كفر ومن كفر به وثبت على دينه فهو المؤمن، وما دام أنه ما خرج في الأمم السابقة فليس له إلا أن يخرج في هذه الأمة، وقد وضحه وصفه عليه الصلاة والسلام بوصف كامل وحذر منها شدة التحذير، فهو من أكبر الفتن التي تكون في آخر الزمان. لكن هناك ما هو أكبر منه قال لا أخبركم، لأنهم قد عرفوا حذرهم أول المسيح الدجال وبينه ووصف لهم، فما داموا فاهمين عن المسيح الدجال وأخذين حذرهم وعارفين أوصافه وخطره، هنا لفت أنظارهم إلى ما هو أشد، قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، قالوا بلى، قال الشرك الخفي. شرك خفي لأنه يقع الإنسان به من حيث لا يشعر، قد يقع به الإنسان من حيث لا يشعر بمجرد ما يجد في نفسه شيء من الإعجاب في ما في نظر الناس حوله وقع في الشرك، شرك خفي الناس ما يدرون، حتى الجالسين عنده الذين ينظرون إليه وربما أنه يخيل إليه أنهم ينظرون إليه لكن لعبه الشيطان، فهم أنفسهم ما دروا أنه صار يرائيهم، ولذلك صار شرك الخفي. وهو الذي قال فيه ابن عباس رضي الله عنه الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة في السوداء على صافات السوداء، فسئل عنه فقال الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، فما دام أنه خافه علينا عليه الصلاة والسلام فعلينا أن نحذر منه أشد الحذر، لأن الله عز وجل كما علمنا لا يقبل من الأعمال إلا خالصها، لا يقبل إلا العمل الصالح، والعمل الصالح كما علمنا ما يكون صالح إلا بالشرطين، فلشدة خوفه علينا عليه الصلاة والسلام وحرصه على نجاتنا وسلامة عقيدتنا حذرنا من هذا الشرك الذي قد يقع به الإنسان من حيث لا يشعر، هو بنفسه قد يقع به من حيث لا يشعر. وقد ذكر أن رجلا صلى في الصف الأول 30 سنة ما تفوته الصلاة، يقول ما أدريت أني أرائي بعملي وأن عندي شيء من الرياء والإعجاب إلا ذات يوم لما تأخرت فلم أصلي بالصف الأول، فلما انصرف الناس صاروا يلتفتون إلي فوجدت في نفسي خجل، كيف أصلي هنا وأنا كل يوم أصلي بالصف الأول؟ يقول فعلمت أن عندي شيء من الرياء، يعني لو لم يكن عنده شيء ما بال بالناس ولم يلتفت إلى استنكاره، لكن لما وجد في نفسي خجل وشيئا من الحياء أو الكراهية وأن الناس التفتوا إليه متعجبين، يقول علمت أن عندي شيء من الرياء، وهذا بصداق أن الشرك الأصغر الخفي يقع به الإنسان من حيث لا يشعر، فالتخلص منه صعب إلا من وفقه الله. فقد يتكلم الإنسان ظاهره أنه يأمر وينهى ويبين ويعطي العلوم وفي نفسه شيء من طلب يعني لفت الناس أو لفت أنظار الناس إليه ونحو ذلك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، فالله عز وجل هو المطلع على ما في السرائر، فليكن الإنسان على حذر من هذا الشرك الخفي الذي يبطل عمله من حيث لا يشعر. ولذلك قال وكفارته، يعني إذا خاف الإنسان من الرياء فليقل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. نعم.
8: قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف والأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله.
7: نعم، آية الكهف يقول تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقد تكلمنا عليها بما يسر الله، وأن الإنسان إذا كان يرجو لقاء ربه وعنده إيمان بذلك وأنه سيقف بين يديه ويحاسبه ويجازيه فعليه أن يعمل عملا صالح خالصا لوجهه موافقا لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يحذر من الشرك صغيره وكبيره ولا يشرك بعبادة ربه أحد، وأن ذلك أخطر ما يكون، يعني إرادته بعمله مدح الناس وثناءهم عليه، فلينتبه لذلك وليحذر منه. نعم.
8: قال الشيخ سليمان بن عبد الله: وأيضا فيها في الآية تسمية الرياء شركا، وفيها أن من شروط الإيمان بالله واليوم الآخر ألا يشرك بعبادة ربه أحدا.
7: نعم، كيف يكون مؤمن بالله واليوم الآخر وهو يشرك بالله؟ فمن شروط صحة الإيمان أن يخلص عمله من الشرك قولا وعملا واعتقاد، فعمله وقوله واعتقاده كله خالص لا يخالطه شيء من الشرك، كما قال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك، الظلم هو الشرك، ولم يخلطوا إيمانهم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالمؤمن حقا هو الذي لم يخلط إيمانه بشيء من الشرك. نعم.
8: قال مسألة الثالثة: خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، وأنه فسر ذلك بأنه يصلي المرأة لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه.
7: نعم، هذا بيان حرص المصطفى عليه الصلاة والسلام على أمته ونجاتهم وسلامة عقيدتهم وخوفه عليهم مما يهلكهم أو يبطل أعمالهم، فلذلك حذرهم من كل شيء يبطل أعمالهم، وأخوف ما خاف علينا الشرك الأصغر. فإذا كان إنه خاف على الصحابة وهو يخاطبهم رضي الله عنهم وهم أشد الناس إخلاصا بعد الأنبياء، فكيف بنا نحن؟ فعلينا إذن أن نأخذ من ذلك عبرة، وأن نحذر أشد الحذر، ونعرف خطر الشرك الأصغر الرياء الخفي. نعم.
8: قال الشيخ سليمان بن عبد الله: قال الطيبي في وصف الرياء: قال هو من أضر غوائل النفس وبواطن مكائدها، يبتلى به العلماء والعباد والمشمرون عن ساق الجد لسلوك طريق الآخرة، فإنهم مهما قهروا أنفسهم وفطموها عن الشهوات وصانوها عن الشبهات عجزت نفوسهم عن الطمع في المعاصي الظاهرة الواقع على الجوارح، فطلبت الاستراحة إلى الظاهر بالخير وإظهار العلم والعمل، فوجدت مخلصا بمشقة المجاهدة إلى لذة القبول عند الخلق، ولم تقنع باطلاع الخالق تبارك وتعالى، وفرحت بحمد الناس ولم تقنع بحمد الله وحده، فأحبت مدحهم وتبركهم بمشاهدته وخدمته وإكرامه وتقديمه في المحافل، فأصابت النفس في ذلك أعظم اللذات وأعظم الشهوات، هو يظن أن حياته بالله تعالى وبعبادته، وإنما حياته هذه الشهوة الخفية التي تعمى عن دركها العقول النافذة، قد أثبت اسمه عند الله من المنافقين، هو يظن أنه عند الله من عباده المقربين، وهذه مكيدة للنفس لا يسلم منها إلا الصديقون، ولذلك قيل آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرياسة.
7: لأن الإنسان قد يبتلى بالإعجاب بمدح الناس وثناءهم عليه وقربه منهم وقربهم منه، يريد الظهور أمامهم، فهذه شهوة خفية لا يسلم منها إلا من سلمه الله، فلذلك قال آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين هو إيش؟
8: حب الرياسة.
7: حب الرياسة، لأنه حب الرياسة محبة للسيطرة، وأن الناس يخضعون له ويسمعون له ويطبقون كلامه وقد يوافقونه على ما يقول أو يفعل ولو كان مخطئا من أجل أن ينالوا قربهم منه، وهو كذلك غير يريد القرب من قلوبهم، فهو ما يدري أن عمله باطل ويظنه من الصالحين. فلذلك على الإنسان دائما أن يجاهد نفسه ويجاهد شيطانه لئلا يلعب به ويبطل عمله من حيث لا يشعر. نعم. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام وقوة الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
8: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. أحسن الله عليك سؤالا يقول: إذا كان المرائي يرائي في جميع أعماله فهل يخلد في النار؟
7: ما نستطيع أن نحكم عليه بالخلود في النار ما دام أن عنده أصل التوحيد، والرياء إنما يبطل العمل الذي يخالطه. فإذا كان عنده أصل التوحيد فقد ينجو من عذاب الله من الخلود في النار ولو بالتوحيد، يعني في الأصل، كما في حديث صاحب البطاقة الذي يبسط له 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر كله سيئات ومعاصي ولم ينشر له حسنة واحدة، فيقال له: هل تنكر من ذلك شيء؟ فيقول: لا يا رب. فيقال له: هل تذكر لك حسنة، يعني شيء من الأعمال الصالحة؟ فيقول: لا، لأنه الآن سقط بيده. الموازين موضوعة، والموازين لها كفتان، كفة فيها الحسنات وثانية فيها سيئات. السجلات هذه كلها الآن سيئات، فمن أين يوضع له في الكفة الأخرى حتى ينجو إن رجعت؟ فيقال له: إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم. فيؤتى ببطاقة مكتوب بها: لا إله إلا الله، أو لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: يا ربي، وما تكون هذه البطاقة من هذه السجلات؟ فتوضع البطاقة بكفة والسجلات في الكفة الأخرى فترجح بهن البطاقة فينجو برحمة الله. وذلك دليل على عظم لا إله إلا الله إذا خرجت من قلب مخلص، ليست بمجرد اللسان فقط. ولا المنافقين يقولوا لا إله إلا الله لكن ما نفعتهم في الدنيا أسفل من النار، لكن لأنه قالها من قلب مخلص نفعته. الله عز وجل يعلم السر وأخفى. نعم.
8: صلى الله عليه وسلم يقول: أنه يعمل العمل الصالح مخلصا لله عز وجل، ولكن تأتيه خطرات بأنه يريد بذلك العمل الرياء والسمعة، فكيف يفعل؟
7: عليك بالصدق وأن تستعيذ بالله من الشيطان ومن الرياء ومن الشرك، وأن تأخذ بالحديث: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيء وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. وتحذر أشد الحذر من أن تريد بعملك مدح الناس وثناءهم عليك.
8: هل يترك العمل الذي
7: لا تتركه؟ لأن تركك العمل من أجل الناس يقولون قد يقع بالشرك إذا ترك العمل، هذا معناه أنه دليل على أنه ما يعمل لله. لكن اعمل وأخلص، بمعنى جرد عملك من الرياء في نيتك وقصدك وإرادتك. أما كونك تترك العمل، هذا الذي يريد الشيطان، يوسوس لك يقول هذا عملك باطل وأنت مرائي ولكن اترك العمل. فمعناه أنك كما قيل: ترك العمل من أجل الناس شرك، والعمل من أجل الناس رياء.
8: يقول السؤال: من سمع ثناء الناس عليه بعد عمله من الأعمال هل يدخل في ذلك ولم يريد؟
7: لا، هذه بشرى المؤمن في الدنيا، كون الناس يثنون عليه وهو لم يقصد ذلك ولم يبالي بهم. وعلامة المرائي كما يقولون، علامة المرائي أنه إذا سمع الناس يثنون عليه زاد في العمل، فهذا من علامة الرياء. أما الذي لا يبالي ولم يلقي لذلك بالا، فهذا إن شاء الله لا يضره. فهذا ثناء الناس عليك بعد أن تعمل العمل وأنت ما أردت بذلك إلى وجه الله ولم تباليهم، هذه بشرى لك في الدنيا، شهادة منهم لك.
8: يقول السائل: كيف يحصل طالب العلم الذي يعلم الناس نية صالحة، يقول: لكثرة محبيه ولبغيته حضور الطلاب واحترامهم له؟
7: إنما الأعمال بالنيات، كونك ترغب بكثرة الطلاب وكثرة المحبين لك وإقبالهم عليك أنت وقلبك. إذا كان قلبك ما تأثر ولم يبالي بهم، فهذا من فضل الله عز وجل أن هداك وهدابك، ونفعك ونفع بك، وإن كان قصدك أنك تريد أن تتظاهر للناس بأنك ذا علم وذا مكانة عند الناس وأعجبت بذلك فأنت من الهالكين. إنما أعمال بالنيات، اختبر نيتك وعملك وقصدك، والله المطلع عز وجل، واحذر الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. نسأل الله التوفيق والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
6: قد اشتمل على آية وحديث، وربما استشهد المؤلف في أقوال بعض العلماء أو الصحابة والتابعين إما لتفسير آية أو شرح حديث، ولذلك هو من أيسر الكتب التي ألفت بالعقيدة.
3: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي.
9: كتاب التوحيد.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: بين السائل والمجيب.
10: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
11: شيخ صالح، لماذا ينتشر السحر بين المسلمين وهم يقرؤون الآيات ويسمعون الأحاديث الواردة في ذلك؟
12: ينتشر بينهم لضعف الإيمان ولطمعهم في الشفاء إذا كانوا مرضى، وينتشر بينهم أيضا لأجل المادة وتحصيل المال. الساحر إنما يريد المال وجمع المال، فينتشر السحر بسبب ذلك، لأنه حرفة يحترفونها لجمع المال. نعم.
3: بين السائل والمجيب.
2: بين السائل والمجيب.
3: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: وإنك لعلى خلق عظيم
2: وإنك لعلى خلق عظيم
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
4: بعض القلوب سواء في النساء أو في الرجال تحمل الأضغان والحقد والحسد، ما هي نصيحتكم لهؤلاء مستشهدين بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك من الآيات الكريمة؟
5: الله جل وعلا مدح المؤمنين المتأخرين بقوله لما ذكر المهاجر والأنصار، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا دعاء لأتباع المهاجر والأنصار، أثنى الله عليهم باستغفار سلفهم الصالح الماضي وسؤال مغفرة، وألا يجعل في قلوب غلا على رجل مؤمن. هكذا يسأل الله أن يجعل قلبه طاهرا نقيا خاليا من الغل والأحقاد والبغضاء، قلب سليم يؤمن بالله ورسوله ويطبق شرع الله، كما قال الله جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب السليم الخالي من الرياء والسمعة، القلب السليم الخالي من العداوة والبغضاء والحقد، القلب الذي يحب لإخوانه ما يحب نفسه. جاء في الحديث حديث عبد الله بن عمرو العاص أنه كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مسجد، فقال: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فدخل من الأنصار تقطو لحيته من وضوئه حامل عليه في يديه، فسلم وجلس. وفي اليوم الثاني قال النبي: يدخل عليكم هذا الباب رجل من الجنة. فجاء ذلك الرجل، وفي اليوم الثالث قال ذلك. قال عبد بن عمرو: لما سمعت النبي يثني عليه في أيام ثلاثة أحببت أن أستكشف عمله لعلي يوفق لذلك. فأتاه قال: يا عم، لقد لاحيت أبي خصمت أبي، فأقسم علي أن لا أبيت عند ثلاث ليال، فإن أحببت أن تؤوني هذه الليلة الثلاثة فافعل. قال: نعم. قال: بت عنده ثلاث ليال فما رأيت كثير صلاة ولا قراءة، ولكن كلما تحول في منامه من جميع آخر ذكر الله. فلما مضى يوم الثلاث قلت: يا عم، ما بيني وبين أبي شيء، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك في أيام ثلاثة أنه يدخل عليكم من هذا الباب رجل من الجنة وأنت الداخل. قال: يا ابن أخي، هذا الذي أعمل رأيت هو الذي أعمله. قال عبد: فكأني احتقرت عمله. فانصرف الدعاني وقال: يا ابن أخي، إلا أني لا أجد في نفسي غلا على مسلم في خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله بن عمرو: تلك التي بلغت بك ما بلغت، وتلك التي نعجز عنها. فانظر إلى سلامة القلب وطهارته من الغل والحقد وعدم اعتراض على الله، يرضى بقسم الله ويعلم أن الله حكيم عليم، يغني من يشاء، يفقر من يشاء، يعز من يشاء، يذل من يشاء، كل ذلك على مقتضى كمال الحكمة والعدل والرحمة والعلم. نسأل الله التوفيق والسداد.
1: وإنك لعلى خلق عظيم
2: وإنك لعلى خلق عظيم
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: غزوة بني النضير.
6: غزوة بني النضير. بني النضير طائفة من طوائف اليهود التي عاهدها النبي صلى الله عليه وسلم وأبرم مع كل طائفة عهدا مستقلا، وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم لعلمه عليه الصلاة والسلام لأن اليهود لا يوفون بعهد وسينقضون العهد ولا محالة، لكنه عليه الصلاة والسلام أحب إذا انتقض عهد فئة أن لا ينتقض عهد الفئة الأخرى حتى لا يتعاونوا على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. فهم طوائف بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة وغيرهم طوائف أخرى صغيرة، لكن هذه كبراءهم. فلو أن العهد معهم عهدا واحدا إذا انتقض مع فئة انتقضت عهودهم كلها، وصاروا كلهم حربا على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، لكنه عاهد هذه الطائفة على حدة وهذه على حدة حتى إن انتقض عهد هذه وإلى الأخرى باق عهدها، ما انتقض فما تساعد الأخرى على حرب النبي صلى الله عليه وسلم. وأول من نقض العهد كما تقدم لنا بنو قينقاع، ثم هؤلاء بنو النضير ينقضون العهد، ثم يأتي بعد هذا نقض عهد بني قريظة. انتقلت عهودهم كلها لأنهم لا يفون بعهد من قديم الزمان. فغزوة بني النضير ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم لما بينه وبينهم من العهد والتعاون على الديات وعلى ما يلزم فئة من الأمور فالفئة الأخرى تساعدها. وقد انسجم النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا بدية الكلبيين الذين قتلهما الضمري، وهم قد أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم عهدا وأمان. انسجم صلى الله عليه وسلم بديتين، وأعانه الصحابة رضي الله عنهم بما قدروا عليه، ثم ذهب ومعه عدد من الصحابة إلى بني النضير في مسكنهم وناحيتهم ليعينوه على دية كلبيين، فحصلت منهم الخيانة كما سيأتي. نعم.
7: قد أشرحنا أن اليهود كانوا يتحرقون على الإسلام والمسلمين إلا أنهم لم يكونوا أصحاب حرب وضرب، بل كانوا أصحاب
6: جبنا ما يقدمون على الحرب، وإنما هم يقدمون على الدش والمؤامرة والخيانة الخفية، ما عندهم شجاعة وقدرة على المشابهة والحروب. إذا توجهت إليهم الحروب أذعنوا،
7: بل كانوا أصحاب دش ومؤامرة، فكانوا يجاهرون بالحقد والعداوة ويختارون أنواعا من الحيل لإيقاع الإذاء بالمسلمين دون أن يقوموا للقتال، مع ما كان بينه وبين المسلمين من عهود ومواثيق، وأنهم بعد وقعة بني قينقاع وقتل شعيب الأشرف خافوا على أنفسهم فاستكانوا والتزموا الهدوء والسكوت، ولكنهم بعد وقعة أحد
6: وقعت الطائفة الأولى من اليهود التي نقضت العهد فذكك بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجلاهم عن المدينة، فهؤلاء خافوا أن يأتيهم مثل ما أتى قومهم فاستكانوا، لكن بعد موقعة أحد وبعد موقعة بئر معونة والأمور التي حصلت على المسلمين من المصائب تجرأوا على المسلمين، لظنوا أنهم هانوا ولم يستطيعوا أن ينالوا منهم شيئا.
7: ولكنهم بعد وقعة أحد تجرؤوا فكاشفوا بالعداوة والغدر وأخذوا يتصلون بالمنافقين وبالمشركين من أهل مكة سرا ويعلمون
6: المنافقين بالمدينة والمشركين بمكة لأنها لم تفتح بعد
7: من أهل مكة سرا ويعملون يصالحهم ضد المسلمين. وصبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى زادوا جرأة وجسارة بعد وقعة الرجيع وبئر معونة حتى قام بمؤامرة تهدف القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم. وبيان ذلك أنه صلى الله عليه وسلم خرج إليه في نفر من أصحابه وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري وكان ذلك يجب عليهم حسب بنود المعاهدة. فقالوا نفعل يا أبا القاسم اجلسنا هنا حتى نقضي حاجتك.
6: وهو دون النبي صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم يعرفون حقا أنه رسول الله لكن حسدا وبغيها ما يقولون يا رسول الله يقولون يا أبا القاسم اجلس ها هنا
7: اجلس ها هنا حتى نقضي حاجتك
6: يعني نجمع ما يتيسر لنا من الإعانة ونسلمك إياها.
7: فجلس إلى جنب جدار من بيوتهم ينتظر وفاءهم بما وعدوا وجلس معه أبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه
6: مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم لأنهم لا يتركون النبي صلى الله عليه وسلم يذهب وحده إلى اليهود لأنه غير معتمدين عليه فهم خونة فإذا أراد أن يذهب فحبوه رضي الله عنه وأرضاهم.
7: وخل اليهود بعضهم إلى بعض تصور لهم
6: ذهبوا كأنهم يجمعون الإعانة للنبي وهم يتمارؤون عليه ويحاولوا أن ماذا يعملوا الآن كأنه يقولون تمكننا من محمد الآن في حوضتنا وفي بلدنا وفي مكاننا وفي دورنا ماذا نصنع نحوه يريد أن نفتك به ويدعون أن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى.
7: وخل اليهود بعضهم إلى بعض وصور لهم الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم فتآمروا بقتله صلى الله عليه وسلم وقالوا أيكم يأخذ هذه الرحى فيصعد فيلقيها على رأسه يدخشه بها. فقال أشقاهم عمرو بن جحاش أنا. فقال لهم سلاو بن مشكل لا تفعلوا فوالله لا يخبرن بما هممتم به فإنه
6: على واحد منهم هم قالوا تمكننا الآن منه تحت هذا الجدار جالس فيذهب واحد من فوق الجدار ويرمي الرحى فوق رأسه فتشتخ رأسه ونستريح منه هذا ظنهم السيء. فقال لهم واحد منهم لا تفعلوا والله هذا نقض العهد ثم إنه سيخبر بما ستفعلون انتم تعرفونه هذا سيخبر ما يمكن أن تتمكنوا منه فأصروا على ما يريدون.
7: فقال لهم سلام المشكل لا تفعلوا فوالله لا يخبرن لما هممتم به وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه. لكنهم عزموا على تنفيذ خطتهم. ونزل جبريل من عند رب العالمين على رسوله صلى الله عليه وسلم يعلمه بما هموا به فنهض مسرعا وتوجه
6: إلى جبريل عليه الصلاة والسلام رسول رب العالمين ما يعلم عنه لا أبا بكر ولا عمر الذين عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرون أحد ولا يراه اليهود ولا غيرهم. جاءه جبريل عليه السلام من الله تعالى يخبره بما تمارأوا عليه واتفقوا عليه. فنهض صلى الله عليه وسلم مسرعا كأنه يقضي حاجة كأنه ذهب ليعود ما أراهم لأنه أدرك خيانتهم وغدرهم لا لحكمته صلى الله عليه وسلم أنه قام مسرعا كأنه لقضاء حاجة ولم يخبرهم ولم يخبر أبا بكر وعمر لحكمة. فذهب صلى الله عليه وسلم وأصل طريقه إلى المدينة وحده عليه الصلاة والسلام. فأمطى على أصحابه فمشوا على أثره يبحثون عنه، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما عرفنا عنك، يعني ما أخبرتنا أنك تريد أن تذهب إلى المدينة ونصحبك، لكن لحكمة لم يخبرهم عليه الصلاة والسلام.
7: فنهض مسرعا يتوجه إلى المدينة ولحقه أصحابه فقالوا نهضت ولم نشعر بك، فأخبرهم بما همت به يهود. فما لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعث محمد بن مسلمة إلى بني النضير يقول لهم أخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها وقد أجلتكم عشرا.
6: فمن وجهه انتقض عهدكم، هم نقضوه بما هموا به من هذه الخيانة، فأرسل إليهم محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه يقول لهم إنكم نقضتم العهد بما هممتم به ولا

0: وسلم بالمدينة، فيمهلكم النبي صلى الله عليه وسلم 10 أيام، حملوا ما شئتم وانتقلوا، ولو فعلوا ذلك لكان خيرا لهم مما ترددوا فيه.
1: فمن وجدت بعد ذلك بها وربت عنقه ولم يجد يهود مناصا من الخروج، فأقاموا أياما يتجهزون للرحيل، لذا أن رئيس المنافقين عبد الله
0: عرفوا أن توعد النبي صلى الله عليه وسلم على حق، وأنه لن يخلفه، وأنه سيقتل من وجده بعد 10 أيام، فتجهزوا للخروج، هموا بالخروج وبدأوا يتجهزون ويذهبون ليذهبوا إلى الشام وليذهبوا إلى خيبر وخذوه من المدينة. فأرسل لهم عبد الله بن أبي بن سلول الذي يتظاهر بالإسلام وهو رأس المنافقين، قال: ما شأنكم؟ قالوا: الأمر كذا وكذا. يقول: أنا محمد، لكم 10 أيام، بعدها من وجدت قتل. فقال: لا، نحن معكم وندافع عنكم ونقاتل معكم، ولن نسمح لأحد كائنا من كان، لا محمد ولا غيره، بأن ينالكم بسوء، وإن اضطررتم للخروج خرجوا معكم، نحن معكم، كما قص الله جل وعلا عنهم في سورة الحشر. فسورة الحشر يسميها ابن عباس رضي الله عنه سورة بني النضير، سورة بني النضير، يعني فيها قصتهم من أولها إلى آخرها. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يعلم إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم لينن الأدبار ثم لا ينصرون. الآيات هذه السورة كل سورة الحشر في بني النضير.
1: لذا أن رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بعث إليهم أن يثبتوا وتمنعوا ولا تخرجوا من دياركم، فإن معي 2000 يدخلون معكم شفنكم فيموتون دونكم. قال تعالى:
0: معي 2000 من الجنود من المنافقين ومنه ومنهم صالح يدخلون معكم في حشركم ويقاتلون معكم محمدا وصحبه.
1: لئن خرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم وتنصركم قريضه وحلفاؤكم من قطفان.
0: يعني معكم كثير، انا ومن معي وبنو قريضه الذين لم ينتقل عهدهم بعد، يقول: اذا راوا ان الامر اشتد سيكون معكم، وكذلك حلفاؤكم من قبائل العرب الذين حولكم سيقاتلون معكم محمد، فاثبتوا على ما انتم عليه ولا تخرجوا.
1: وهناك عادة اليهود ثقتهم، واستقر رأيهم على المناوعة، وطمع رئيسهم حي بن أخطب فيما قاله رأس المنافقين، فبعث إلى
0: حي بن أخطب، هذا والد صفية رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين، صفية بنت حي بن أخطب أم المؤمنين رضي الله عنها،
1: فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنا لا نخرج من ديارنا، فاصنع ما بدا لك. ولا شك
0: أنني كان أول أذعنوا، فلما جاءهم القوة والتقوية من رئيس المنافقين قبحه الله، تشاوروا وقالوا: ما دام معنا عبد الله بن أبي ويمكن معنا غيره من اليهود من قريظة ومن قبائل العرب الذين هم ضد محمد سنكون أقوى منه، فتشاوروا على أن ينذروا محمدا صلى الله عليه وسلم بالحرب. قالوا: لن نخرج، فاصنع ما بذلك، إن شئت أن تحارب فنحن مستعدون لذلك، كأنهم يقولون.
1: ولا شك أن الموقف كان حرجا بالنسبة للمسلمين، فإن اشتباكهم بخصومهم في هذه الفترة المحرجة من تاريخهم لم يقرأ.
0: الحرب هو داخل المدينة وقريبة من المدينة، ليس من السهولة من المكان، وبعدين قبائل العرب كثير منهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم، والمشركون يفرحون بهذا ويمدونهم، والمنافقون في المدينة كفروا بعد بدر ويفرحون بهذا وربما ساعدوهم، فاشتد الموقف على النبي صلى الله عليه وسلم.

0: نعم.
1: فإن اشتباكهم بخصوم في هذه الفترة المحرجة من تاريخهم لم يكن مأمن العواقب، وقد رأيت كلب العرب عليهم وفكهم الشنيع ببعوضهم، ثم إن يهود بني النضير كانوا على درجة من القوة تجعل استسلامهم بعيد الاحتمال، وتجعل فرض القتال معهم محفوظ من مكاره، إلا أن الحال التي جدت بعد مأساة بئر معونة وما قبلها زادت حساسية المسلمين لجرائم الارتياب والغدر التي أخذوا يتعرضون لها جماعات وأفرادا، وضاعفت نقمتهم على مقترفيها، ومن ثم قرروا أن يقاتلوا بني النضير بعد همهم باغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم مهما تكون النتائج. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب حيي بن أخطب كبر وكبر أصحابه، ثم نهض لمناجزة القوم، استعمل على المدينة بن أم مكتوم وسار إليهم، وعلي بن أبي طالب يحمل اللواء، فلما انتهى إليهم فرض عليهم الحصار،
0: حاصرهم في ديارهم في مكانهم وهم قرب المدينة.
1: والتجأ بنو النضير إلى حصونهم فأقاموا عليها يرمون بالنبل والحجارة، وكانت نخيلهم وبساتينهم عونا لهم في ذلك، فأمر بقطعها وتحريقها. وفي ذلك يقول حسان: وهان على صلاة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. البويرة اسم لنخل بني النضير. وفي ذلك أنزل الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. واعتزلتهم قريضة وخانهم عبد الله بن أبي وخلفائهم من غطفان، فلم يحاول أحد أن يسوق لهم خيرا.
0: خافوا على أنفسهم، قريضة ما ساعدتهم شيء الذي وعدوهم بأن يساعدوا، وعبد الله بن أبي خانهم، قال اثبتوا ونحن معكم. فلما جد الجد اشتد الامر تبرع منهم، لانه يخاف على نفسه ويعرف انه في مواجهه النبي صلى الله عليه وسلم انه هو الخاسر في الدنيا والاخره.
1: فلم يحاول احدا ان يسوق لهم خيرا او يدفع عنهم شرا، ولماذا شدهم سبحانه وتعالى قصتهم وجعل مثلهم كمثل الشيطان اذ قال الانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك. ولم يطل الحصار فقد دام 6 ليال فقط، وقيل 15 ليلة، حتى قذف الله في قلوبهم الرعب، فاندحروا وتهيئوا للاستسلام ولإلقاء السلاح، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن نخرج عن المدينة. فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وضراريهم، وأن لهم ما حمات الإبل إلا السلاح،
0: يعني يحملون ما شاءوا من أمتعتهم وطعامهم وعدتهم سوى السلاح، فلا يأخذون منه شيئا بل يتركونه غنيمة من النبي صلى الله عليه وسلم.
1: يتنزلوا على ذلك وخربوا بيوتهم بأيديهم ليحملوا الأبواب والشبابيك.
0: فكانوا كانوا

0: الجدران يحملوها معهم ويذهبوا بها، منهم من ذهب إلى خيبر ومنهم من ذهب إلى الشام،
1: بل حتى حمل بعضهم الأوساد وجذوع السقف، ثم حمل النساء والصبيان وتحملوا على 600 بعير، فترحل أكثرهم وأكابرهم كحي بن أخطب وسلام أبي الحقيق إلى خيبر، وذهب الطائفة منهم إلى الشام، وأسلى منهم رجلان فقط يعني ابن عمرو فأبو سعد بن وهب، فأحرز أموالهما.
0: من أسلم منهم أحرز ماله، ما يؤخذ ماله، ويكون له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين. فدل هذا على أن المسلمين ليسوا طلاب مال، فإنما هم يريدون سوق الناس من النار إلى الجنة، ينقذوهم من النار إلى الجنة، يريدون منهم أن يعبدوا الله وحده ليكونوا من أهل الجنة. فمن ابتعد عن الكفر وآمن بالله وبرسوله فهو أحد المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم، ولا يعنف ولا يوبخ ولا يقال له كنت كذا ولا كنت كذا، فإنما يراد منه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
1: وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاح بني النضير واستولى على أرضهم وديارهم وأموالهم، فوجد من السلاح 50 درعا و50 بيضة و340 سيفا، وكانت أموال بني النضير وأرضهم وديارهم خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء،
0: لأنها عادت بدون قتال، مما أفاء الله على رسوله أن يعادها إليه بدون قتال، فتكون له يضعها صلى الله عليه وسلم حيث شاء في مصالح المسلمين، ما تخمس لأن ما فيه قتال، لأنهم استسلموا وأذعنوا بدون قتال، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتحلوا.
1: وكانت أموال بني النضير وأرضهم وديارهم خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء، ولم يخمسها لأن الله أفاها عليه، ولم يدرك المسلمين عليها بخيل ولا ركاب، وقسمها بين المهاجرين الأولين خاصة، إلا أنه أعطى أبا دجانة وسهم بن حنيف الأنصاريين لفقرهما، وكان ينفق منها على أهله نفقة سنة، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع.
0: كان المهاجرون رضي الله عنهم تركوا أموالهم وديارهم وأهليهم للمدينة، فما كان عندهم شيء، فلما أفاء الله جل وعلا بأموال بني النضير لرسوله صلى الله عليه وسلم استشار وقال للأنصار إن شئتم قسمتها للجميع بينكم وبين المهاجرين لتستمرون على ما أنتم عليه من الإنفاق على المهاجرين، وإن شئتم جعلتها في المهاجرين ويكفونكم أنفسهم ولا تعطونهم شيئا من أموالكم. قالوا كما تشاء يا رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسمها في المهاجرين حتى يستغنوا بها.
1: ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. وكانت غزوة بني النضير في السنة
0: السلاح والكراع السلاح أدوات الحرب، السيوف والبنادق وغيرها، والكراع الخيل.
1: وكانت غزوة بني النضير في ربيع الأول من السنة الرابعة من الهجرة، فأنزل الله بها إلى الغزوة سورة الحشر لأكملها، فوصف طرد اليهود وفضح مسلك المنافقين، وبين أحكام الفيء وأثنى على المهاجرين.
0: الفيء المال الذي للكفار.

0: وبين جواز القطع والحرق في أرض العدو في المصارف الحربية،
1: يعني إفساد أشياء وممتلكات الكفار للمصلحة، ليجمع بين إنهاكهم وبين إغاظتهم، لأن نخيلهم غالية عليهم في لها مكانة عظيمة في أنفسهم، فإذا أحرقت وقطعت وهم يرون تكبروا هذا وشق عليهم مشقة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغيظهم بهذا، وأذن الله جل وعلا له في ذلك في قوله تعالى: ما قطعتم من قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. كلمة الفاسقين تجمع بين المنافقين وبين الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم.
0: وأنزل الله في هذه الغزوة صوت الحشر بأكملها، فوصف طرد اليهود ووضح مسلك المنافقين وبين أحكام الفيء، وأثنى على المهاجرين والأنصار وبين جواز القطع والحرق في أرض العدو والمصالح الحربية، وأن ذلك ليس من الفساد في الأرض، فأوصى المؤمن بالالتزام بالتقوى والاستعداد للآخرة، ثم ختم هذه الثناء على نفسه وبيان أسمائه وصفاته.
1: وهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، ختمها بثلاث الآيات التي فيها شيء من أسماء الله جل وعلا الحسنى.
0: وكان ابن عباس يقول عن سورة الحشر: بل سورة النظير.
1: والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين،
1: من كلام العلماء الربانيين،
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها
2: فهي كنوز علمية باهرة،
0: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها
2: فحواها درر
0: وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
3: يقول: نعاني كثيرا من انتشار البدع التي وجدت بسبب إما فتوى ممن هو جاهل أو بسبب عادة انتشرت بين الناس، ومن أعظم هذه البدع التوسل بالصالحين والأولياء، ونحن نعتبر شواذ من بين بني جنسنا وأقربائنا لأننا لا نحضر مثل هذه المناسبات ولا نصلي معهم في المساجد التي بها قبور، مما صنع فجوة كبيرة بيننا وبينهم. هل من سبل لحل هذا الأمر؟ أحسن الله إليكم.
4: لا شك أن البدعة حدثت متقدمة، فجاءت بدعة القدرية وبدعة الخروج على الأئمة في وقت مبكر، وأصل اندفاعها وأصل

فهذه التوسل إنما هو يطلبون من الشخص أن يدعو الله الحي. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل عمر نتوسل برسول الله، بل إنما توسل بأن يدعو الحي لهم. ثم هذه المساجد التي بنيت على قبور، أما ما بني منها لأجل القبر فلا تصح الصلاة فيه، لكن ما مضى من صلوات لا يقال أعد صلاتك، وإنما يقال لا تقرب هذه المساجد مستقبلا. وما دفن من أموات في مسجد لم يبنى لأجل القبر، ولكن اغتصب موضع القبر ودفن فيه الميت، فالصلاة فيه صحيحة. والحرص على إبعاد نبش القبر إذا لم تترتب فتنة فهو الأولى، فإن خشي نشوء فتنة وشر فيترك الأمر. إن لزمك أن تصلي في هذا المسجد بحيث لا تدرك الصلاة في غيره فالصلاة صحيحة، وإن شئت كنت تدرك فالذهاب إلى المسجد الذي لا شبهة فيه أولى. ولعل السائل يقول: ما بال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه قبر والصلاة فيه بألف صلاة؟ فيقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم مات وليس في المسجد قبر، ولم يدخل القبر في المسجد إلا في عهد خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان، فإنه أمر بتوسعة المسجد النبوي فوسع من الجهة القبلية وأدخلت حجرات أمهات المؤمنين في المسجد، وبقيت حجرة عائشة لأن فيها

أبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في

من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتقين.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: اللؤلؤ والمرجان،
0: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
1: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
2: يقول: نحن مجموعة نسكن في بيت واحد، وإذا حضرت الصلاة منا من يذهب إلى المسجد ومنا من لا يذهب ويصلي في البيت، مع العلم أنهم يصلون جماعة أحياناً وأحياناً يصلي كل واحد بمفرد، ومع أن المسجد قريب من البيت ونسمع النداء والإقامة والصلاة، فهل يجوز هذا العمل أم لا؟ ومتى يجوز للمصلي أن يصلي في بيتها في دون؟ جزاكم الله خيراً.
3: الجواب: ما يصدر من الشخص من أقوال ومن أفعال وما يصدر منه من كف عن بعض الأمور، هذه الأمور التي تصدر عنه ترجع إلى ما يقوم في قلبه من قوة الباعث وضعف الباعث، ومن أجل ذلك تجد أن الشخص إذا اتجه اتجاها لأمور الدنيا تضاعف نشاطه، وإذا اتجه إلى الأمور الدينية تضاءل نشاطه، وهذا راجع إلى ما يتصف به هذا الشخص من ضعف في الإيمان. وعلى العكس من ذلك بعض الناس، فبعض الناس تكون عنده قوة حينما يباشر أمرا له صلة بالله جل وعلا، ويضعف حينما يكون الباعث للأمر الذي يريده باعثا دنيويا. وهؤلاء الأشخاص الذين سأل عنهم هذا السائل الذي يصلي في المسجد عنده قوة باعث للخير، والذي لا يبالي أصلى في المسجد أم صلى في البيت، والذي يداوم على الصلاة في البيت، هذا دليل على ضعف الإيمان في قلبه وضعف الرغبة في الخير من جهة أخرى، مع العلم أن صلاة الفذ تفضل، مع العلم أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. فإذا كان الإنسان ممنوعا عن الصلاة في الجماعة بعذر يعذره الله فيه، فحينئذ لا إثم عليه في ترك الجماعة، وأجره كامل، لأن الإنسان إذا كان مريضاً أو كان مسافراً وكان يعمل أعمالاً في صحته ويعمل أعمالاً في إقامته، ولكن سفره منعه من ذلك ومرضه منعه من ذلك، فإنه يكتب له ما كان يعمله صحيحاً مقيماً. وعلى هذا الأساس ينبغي أو يجب على المسلم أن يحرص على تبرئة ذمته من حقوق الله جل وعلا، وتبرئة الإنسان ذمته من حقوق الله جل وعلا أن يؤديها على الوجه الذي شرعه الله جل وعلا. وعندما يؤدي الإنسان حقوق الله على الوجه الذي شرعه يترك ما حرم الله ويفعل ما أوجب الله، يكون ذلك سبباً يرضي الله جل وعلا ويرتب الأجر للشخص في الآخرة ويمنع عنه الإثم، وقد يكون سبباً لتوفيقه في أمور دنياه. ولهذا يقول الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وبالله التوفيق.
1: اللؤلؤ والمرجان،
0: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
1: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. من سنن الهدى،
4: من سنن الهدى،
0: صلاة الضحى،
4: صلاة الضحى.
0: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن من النوافل التي رغب فيها الشارع الحكيم صلاة الضحى،
4: والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين،
0: وإن في أداء هذه الصلاة مغنم عظيم.
4: ومما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عن فضل صلاة الضحى قوله:
5: فإن صلاة الضحى لها مكانتها العظيمة، وهي من جملة صلوات التطوع التي جاءت السنة بالحث عليها والترغيب في فعلها وبيان عظيم ثوابها. فمن الأحاديث الواردة في بيان أهمية هذه الصلاة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فركعتا الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق بصدقات بعددها. ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها وسهولة حركتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم وكل مفصل منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. وفي هذه الصلاة تتحرك الأعضاء كلها خاضعة متذللة لله، فتكون مجزئة في شكر هذه النعمة العظيمة، نعمة سلامة الأعضاء.
0: وذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه، والمشتملة على فضل هذه الصلاة، فقال:
6: إذ يقول: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت وما بقيت، أوصاني بالصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعتي الضحى تجزي عن 60 و300 صدقة. إذا تعاهد الإنسان نفسه في كل يوم صلى الضحى ركعتين، فإن هذه تقضي عنه ما وجب عليه من بذل 60 و300 صدقة. غنائم عظيمة وفضل لا حدود له، ولكن الشيطان يركض علينا بخيله ورجله، فينبغي لنا أن نجابها.
0: من سنن الهدى،
4: صلاة الضحى. ولكن أحبتنا في الله، ما حكم صلاة الضحى؟ يجيبنا فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الحديثي قائلا:
7: سنة الضحى مشروعة ومسنونة ومندوب إليها، فهي من السنن والصلوات التي كان عليه الصلاة والسلام يعملها ويأمر بها ويحث عليها، فلا تفوتك ما دمت حيا قادر، فقد يأتي عليك زمان تتمنى أنك تصلي ولا تستطيع، فما دمت قادر معافى اغتنم ذلك، ولا تحتقر من المعروف شيء. ولا تحتقر من المعروف شيء.
0: وبين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الضحى فقال:
8: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح، أي بعد طلوعها بنحو ثلث ساعة، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق، كل هذا وقت الليل، والأفضل أن تصلى في آخر الوقت لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الحصان، لكن كل هذا الوقت وقت الليل.
4: وأما عن عدد ركعات صلاة الضحى فقد كان لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بيانا لهذا الأمر فقال:
9: صلاة الضحى تشرع ركعتين وأربعا وستة وثمانية، هذا أكثر شيء صح من الرسول عليه السلام في صلاة الضحى من ركعة، ثم إذا كان في الإنسان أيضا فراغ أكثر لا يزيد عن ثمانية، وإنما يطيل ركعات، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، يطيل ما بين ذلك، فبدل ما تتحمل مع الإنسان الركعتين 4 دقائق مثلا خليها 8 دقائق، وإن زاد زاد الله له في الأجر.
0: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على أداء صلاة الضحى؟ قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن هذا:
10: وما كان يداوم عليها لئلا يشق على أمته، قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافه المشقة على أمته، لكن دلت السنة القولية على أن المغاضبة عليها والمحافظة عليها سنة مؤكدة، كل شيء يحافظ على صلاة الضحى سنة مؤكدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أوصى بها عليه الصلاة والسلام.
4: وهذا ما أكده فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حين سئل عن المواظبة عن هذه الصلاة فأجاب قائلا:
11: من استطاع فلا يقصرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 سلامة، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يتصدق في كل يوم 360 صدقة؟ قال: إن لكم في كل تسبيحة صدقة وتحميدة صدقة. وذكر من هذه الخصال الجيدة الطيبة، ثم قال في ختام الحديث: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. فهنيئا لمن يستطيع أن يواظب على هاتين الركعتين في كل يوم، فيقوم بهذا الواجب المعنوي الجميل كشكر لله عز وجل على النعم التي لا تعد ولا تحصى.
0: فاللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
12: من سنن الهدى،
4: من سنن الهدى
12: صلاة الضحى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. فاعلم أنه لا إله إلا الله.

0: غيره إله على العرش العظيم ممجد. ونشهد أن الله معبودنا الذي يخصصه بالحب ذلا ونفرد.
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
2: ما حكم الذين يزورون الأضرحة للتبرك ويطلبون من خليفة صاحب الضريح الفاتحة وكتابة التمائم لإصلاح الحال وزيادة الرزق والتسهيل ويدفعون المال لقبول الدعوة يسمونها البياض؟
3: الجواب: يقول الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، وهو الخالق والرازق والمدبر لهذا الكون، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وبناء على ذلك فإن هؤلاء الأشخاص الذين يأتون إلى هذا الضريح جعلوا صاحب الضريح شريكا مع الله جل وعلا، ولا شك أن هذا شرك وأنه محرم، ولا يجوز لهؤلاء أن يأتوا، ويجب على من علم عنهم أن يوجههم وأن يبين لهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهؤلاء الذين يأتون هم من عامة المسلمين، من العامة، لأنه حينما جاء وفعل هذا الفعل صار مشركا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الحديث، وبالله التوفيق.
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله.

0: غيره إله على العرش العظيم ممجد. ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد.
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
4: باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه. قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. بشهيد أي شاهد يشهد عليها بعملها وهو نبيها. حسبك أي يكفيك ذلك. تذرفان أي تسيل دموعهما. من فوائد الحديث: بيان لفضائل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حيث أحب الرسول صلى الله عليه وسلم كلام الله من فيه. يدل هذا الحديث على حرص ابن مسعود على تطلب القرآن وحفظه وإتقانه. استحباب سماع القرآن من الآخرين فهو أدعى للتدبر والتفكر. جواز قراءة الطالب على المعلم. جواز أمر الآخرين بقطع القراءة إذا كان في قطعها مصلحة بقوله: حسبك. الحث على تدبر القرآن عند تلاوته أو سماعه حتى يكون له أثر في النفس. فضيلة البكاء خشية من الله عز وجل عند سماع آياته، مع التزام السكون وحسن الصمت وعدم الصراخ. قال الإمام القرطبي رحمه الله: وهذه أحوال العلماء، يبكون ولا يصعقون، ويسألون ولا يصيحون، ويتحازنون ولا يتموتون. وعن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي. يلج أي يدخل. يعود اللبن في الضرع أي يرجع الحليب إلى الثدي من مسامه وهو مستحيل. غبار في سبيل الله أي في جهاد أعداء الدين إرضاء لله تعالى. من فوائد الحديث: البكاء من خشية الله تعالى يبعث على الاستقامة، فيكون وقاية من عذاب النار. فضل الجهاد في سبيل الله تعالى لإعلاء كلمته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. رواه أبو داود والترمذي. لجوفه أي صدره وداخله، أزيز المرجل أي غليان القدر. من فوائد الحديث: جواز نقل صفة الخاشع الذي يقتدي به الناس ليتأسوا به. بيان لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كمال الخوف من الله، وهذا دليل على كبير علمه بالله تعالى ومعرفته بقدرته، وعلى قدر ذلك يكون العمل. من ظهرت عليه أمارات الخشوع لا يعد مرائيا ما لم يقصد ذلك. البكاء في الصلاة لا يبطلها ولا يخرج صاحبها عن الخشوع، بل هو أمارة ذلك. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى أبي. متفق عليه. وفي رواية: فجعل أبي يبكي. من فوائد الحديث: بيان لفضائل أبي بن كعب رضي الله عنه، وأنه من الراسخين في حفظ القرآن الكريم وتلاوته، وهو أقرأ الصحابة كما ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مشروعية التواضع في أخذ العلم من أهله وإن كان دونه، فها هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ على أبي بن كعب رضي الله عنه بأمر من الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير: وإنما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة تثبيتا له وزيادة لإيمانه. جواز البكاء عند الفرح والسرور وحصول النعم. استحباب عرض القرآن على الآخرين مما يؤدي إلى إتقان الحفظ، وهذه سنة متبعة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل في كل عام مرة، وفي العام الذي قبض فيه عرض عليه القرآن مرتين، ولم يزل حفاظ القرآن وقراؤه على ذلك. قال القرطبي: وخص هذه السورة بالذكر لما اشتملت عليه من التوحيد والرسالة والإخلاص والصحف والكتب المنزلة على الأنبياء، وذكر الصلاة والزكاة والمعاد، وبيان أهل الجنة والنار مع وجازتها. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن غلبه البكاء، فقال: مروه فليصل. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. متفق عليه. اشتد أي قوي وعظم. قيل له في الصلاة أي من يقيمها للقوم ويؤم بهم فيها. مقامك أي إماما بالناس. من فوائد الحديث فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وما كان عليه من خشية الله عز وجل. في هذا الحديث دليل على إمامة أبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استحباب رقة القلب والبكاء عند تلاوة القرآن. جواز أن ينيب الإمام رجلا ليصلي بالناس. وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. رواه البخاري. بسط أي وسع. حسناتنا عجلت لنا أي أعطينا جزاء أعمالنا الصالحة في الدنيا، فلم يبق لنا شيء مدخر للآخرة. من فوائد الحديث استحباب تذكر سير الصالحين والزهاد ليقلل الإنسان من تمسكه بالدنيا. بيان لفضائل السابقين الأولين كمصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما وغيرهما ممن قتل في سبيل الله أول الأمر. ينبغي على المرء أن يذكر أصحابه وإخوانه بجميل فعالهم وحسن مناقبهم، وأن يستغفر لهم، وأن يتجنب ذكر ما يسوءهم أو يتنقصهم. الحث على التقلل من الدنيا وزينتها، والحذر من التوسع فيها والاشتغال بها، والتقصير عن الواجبات بسببها. شدة خوف الصحابة رضوان الله عليهم من الله. ينبغي على المرء أن ينظر في الطاعة إلى من فوقه، وفي أمور الدنيا بمن دونه، ليبقى حريصا على الاستكثار من الطاعة، شاكرا لأنعم الله وجزيل فضله. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين: قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله تعالى، وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى. رواه الترمذي. أثر أي ما بقي من الشيء دلالة عليه. من فوائد الحديث فضل البكاء من خشية الله تعالى، لأنه دليل الإيمان بالله الصادق. فضل الجهاد وثواب من جرح وسال دمه في سبيل الله وبقي عليه أثر جرحه المندمل. فضل التقرب إلى الله تعالى بما افترضه على عباده والسعي في أدائها حيث أمر الله. وفي الباب أحاديث كثيرة، منها حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون.
3: رياض الصالحين، رياض الصالحين.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
5: وإنك لعلى خلق عظيم.
2: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
6: إن الله لا يحب الذين يبخلون، والبخل هو أن يمنع ما أوجب الله عليه، أن يمنع ما أوجب الله عليه من إخراج الزكاة والإنفاق على من تلزمه نفقتهم، وكذلك الإنفاق المستحب، الصدقات والتبرعات، فإن الله جواد يحب الجود سبحانه وتعالى، وهو يعطي المنفقين ويخلف عليهم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الحديث: أنفق ينفق عليك. ويقول صلى الله عليه وسلم لعائشة: لا توعي فيوعي الله عليك. وكذلك يؤخذ من قوله تعالى: ويأمرون الناس بالبخل، أن الله جل وعلا لا يحب الذين يأمرون الناس بالبخل الإنفاق فيما يشرع فيه الإنفاق. فهؤلاء جمعوا بين مساءتين: مساءة الأولى أنهم يبخلونهم، مساءة الثانية أنهم يأمرون الناس بالبخل. ويؤخذ من هذا أنه ينبغي حث الناس على الإنفاق في وجوه الخير. ويؤخذ من قوله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وأعتدنا للكافرين عذابا أليما، أن الله جل وعلا يعذب الذين لا يشكرون نعمه جل وعلا ويكفرون النعم، لأن الواجب على من رزقه الله أن يشكر نعمة الله ويعترف لله بالفضل، لقوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، يعني كفرتم النعمة، إن عذابي لشديد. قال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. ومن شكرها النعمة أنه ينفق منها على المحتاجين. ويؤخذ من قوله تعالى: عذابا أليما، شدة عذاب الكافرين بالله والكافرين بنعم الله. والأليم هو المؤلم، فإن الله أعد للكافرين به وبنعمه عذابا أليما، ليس عذابا خفيفا وإنما هو عذاب أليم. فهذا مما يحذر المسلم من الكفران بالله عز وجل وبنعمه.
2: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
5: وإنك لعلى خلق عظيم.
2: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
7: مشكات المصابيح.
2: مشكات المصابيح للعلامة المحدث ولي الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب التبريزي رحمه الله تعالى.
8: مشكات المصابيح، والكتاب يعتبر من كتب الأحاديث الواسعة العظيمة النفع.
2: مؤلف حوى جملة من الأحاديث التي تضمنت إيضاحا جليا لعلوم العقيدة والعبادة والفقه والآداب والأخلاق والمعاملات، وجانبا من فضائل سيد الأنبياء الأبرار ومناقب صحابته الأخيار. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
7: مشكات المصابيح.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال وفي رواية لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: ألا صلوا في الرحال. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ منه، وإنه ليسمع قراءة الإمام. متفق عليه.
8: هذه أحاديث في بيان أكادية صلاة الجماعة وبيان بعض الأعذار. فحديث أبي هريرة أقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه هم أن يجمع حطبا ثم يأمر رجلا يصلي بالناس، ثم يذهب إلى قوم لا يشهدون الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا القسم من النبي صلى الله عليه وسلم يهين التحذير من التخلف عن صلاة الجماعة، وأن الذي يتخلف جدير بأن يحرق عليه بيته. وقول أحرق عليهم يحتمل أن المعنى أحرق البيت حتى يفسد على صاحبه، ويحتمل أنه يحرق البيت على من فيه. لكن قد جاء في رواية ضعيفة في مسند أحمد: لولا ما فيها من النساء والذرية لأحرقتها عليه. ثم أقسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هؤلاء المتخلفين لو وجد أحدهم عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. العرق السمين يعني العظم يتعرقه الإنسان يعني عرمشه وهو سمين. وقيل هو ما بين الأضلاع أضلاع الشاة. وأما المنماتان فهما ما بين ظلفي الشاة في قدميها أو رجليها، يعني لو يجد أحدهم شيئا زهيدا من الدنيا لشهد الصلاة شهد العشاء، ومع ذلك يفوتون هذا الأجر العظيم. أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. أما الحديث الثاني حديث الأعمى أنه استأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي في بيته وهو رجل أعمى ما له قائد يقود إلى المسجد، فلما انصرف دعاه فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أعمى وليس له قائد، لأنه يسمع النداء يقول حي على الصلاة، يعني تعال تعال إلى الصلاة، فأمره أن يجيب. وقوله هل تسمع النداء، لو قال قائل هل هذا الحكم يشمل ما في وقتنا الحاضر من مكبرات الصوت، وأن الإنسان إذا سمع النداء ولو بمكبر الصوت وجب عليه الحضور

0: كانت هناك ليلة مطيرة باردة فإن للناس أن يصلوا في بيوتهم، وكان المؤذن يؤذن في الليلة الباردة والمطيرة يقول صلوا في رحالكم، يعني في بيوتكم، وذلك لأن هذا الدين والحمد لله يسير مسهل، فالناس يؤذيهم أن يخرجوا في الليلة الباردة أو المطيرة. والمراد بالباردة الباردة الخارجة عن العادة، أما البرودة العادية فلا عذر فيها لأنه كل الشتاء بارد، لكن إذا كان هناك برودة خارجة عن العادة إما لكونها مصحوبة بهواء، وإما لكونها مصحوبة برذاذ ينزل من السماء أو ما أشبه ذلك، فإنه يعذر الإنسان فيصلي في بيته. كذلك أيضا إذا كان الليلة مطيرة بها مطر، والمطر له وجهتان، الوجهة الأولى حين نزول، فإذا كان هناك مطر يبل الثياب بحيث تنعصر إذا عصرت فهو معذور يصلي في بيته، وأما مجرد النقط نقطة نقطتين ثلاث التي لا تبل الثياب فليست عذرا. الجهة الثانية أن يكون المطر واقفا ما في مطر، لكن الأرض وحل نقع ماء وزلق، فكذلك أيضا يرخص للإنسان أن يصلي في بيته. ومن الرخص أن يقدم الطعام إلى الإنسان غدا أو عشاء وهو يشتهيه، فله أن يأكل الطعام ويشبع ولو فاتته صلاة الجماعة. كان ابن عمر وهو رضي الله عنه من أورع الصحابة، كان يوضع عشاءه فيجلس ويتعشى وهو يسمع قراءة الإمام، لكن لا يتخذ هذا عادة بمعنى أنه يعتاد أن يقدم عشاءه كلما قارب إقامة الصلاة، لأن هذا يعني أنه عازم على أن لا يصلي، لكن إذا صادف أنه قدم له العشاء وسمع إقامة الصلاة فله أن يتعشى حتى يشبع ولو فاتت الصلاة. ومثل ذلك لو كان الإنسان محتبس البول أو الغائط ويتأذى فله أن يقضي حاجته ولو فاتت الصلاة. والله موفق.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها، متفق عليه. وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن، رواه أبو داود. وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة

0: امرأة تطيبت للمسجد حتى تغتسل غسلها من الجنابة، رواه أبو داود. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عين زانية، وإن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية، رواه الترمذي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث في مسائل تتعلق بالصلاة. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام، يعني إذا حضر الطعام فلا تصلي حتى تأكل وتشبع، وذلك لأن النفس تتعلق بهذا الطعام الذي حضر، حتى لو فاتتك الجماعة فلا حرج عليك. وقد سمعتم في درس أمس أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتعشى وهو يسمع قراءة الإمام. ثانيا قالت: ولا وهو قال ولا قال، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا وهو يدافعه الأخبثان. الأخبثان يعني النجسان، وهما البول والغائط. فإذا أحس الإنسان بالبول فلا يصلي. إذا كان يدافعه يعني اشتد عليه حصره، وأما إذا كان شيئا يسيرا يتمكن من الصلاة بلا انشغال قلب فليصلي. أما إذا كان يدافع فمن المعلوم أن الإنسان لا يستقر، وربما يتضرر بهذا فليقضي حاجته. كذلك الغائط الخارج من الدبر، إذا كان يدافع قد حصره جدا فلا يصلي، لأن ذلك يشغل قلبه عن الصلاة ويسبب له أضرارا. قال العلماء: وكذلك احتباس الريح، يعني الفساء، إذا احتبس وصار الإنسان يدافعه فلا يصلي، يخرجه ويتوضأ. ويؤخذ من هذا الحديث أن كل شيء يشغل عن كمال الصلاة فإنه لا يصلي حتى يقضيه، حتى لو كان الإنسان مشغولاً في استقبال شخص يضره لو لم يستقبله وانشغل قلبه فلا بأس أن يؤخر الصلاة. ولكن اختلف العلماء رحمهم الله، هل إذا دافعه الأخبثان هل يؤخر الصلاة عن الوقت أو لا، أو يصلي ولو كان يدافع؟ في ذلك قولان للعلماء. أما صلاة الجماعة فلا شك أنه يعذر بهذا العذر عن حضور صلاة الجماعة. ثم ذكر أحاديث تتعلق بالمرأة وحضورها المساجد. وليعلم أن المرأة الأفضل لها أن تصلي في بيتها إلا صلاة واحدة وهي صلاة العيد، الأفضل مع المسلمين في مصلى العيد. وأما ما عدا ذلك فالأفضل أن تصلي في بيتها في الصلوات الخمس والجمعة وقيام رمضان وغير ذلك، الأفضل أن تصلي في بيتها حتى لو كانت بمكة، فالأفضل أن تصلي في بيتها لا في الحرم. لو كانت في المدينة الأفضل أن تصلي في بيتها لا في المسجد النبوي، لأن ذلك أستر لها وأبعد عن الفتنة. ولا يجوز للرجل إذا استأذنت امرأته أن تصلي في المسجد أن يمنعها إلا إذا كانت تخرج على هيئة محرمة، فله أن يمنعها، كما لو كانت تتطيب ثم تخرج فله أن يمنعها، أو تلبس الثياب الجميلة ثم تخرج فله أن يمنعها، أو تلبس الحلي وتخرجه من ذراعها فله أن يمنعها. أما إذا كانت تخرج خروج النساء المؤمنات كاسية غير متعطرة ولا متبخرة فلا يحل له أن يمنعها. هكذا جاء الحديث. لكن العلماء رحمهم الله قالوا إن قواعد الشريعة تقتضي أن تمنع إذا كان هناك فتنة مثل أن يفسد المجتمع ويصير الشباب الفاسق الفاجر يلاحق النساء ويعاكسهن، فله أن يمنعها درءا لهذه الفتنة. وهذا القيد حق، لأن أدلة الكتاب والسنة بعموماتها وإطلاقاتها يقيد بعضها بعضا، فإذا قدرنا أن الزمان فسد وأن خروج المرأة عرضة للفتنة فله أن يمنعها، لا عن المسجد ولكن عن الفتنة.
0: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي بن كعب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح، فلما

0: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا، ولو حبوا على الركب. وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه. وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله. رواه أبو داود والنسائي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ثلاثة أشياء. الشيء الأول أنه صلى ذات يوم الفجر فقال: أشاهد فلان؟ أشاهد فلان؟ أشاهد فلان؟ قالوا: لا. أخذ العلماء من هذا مشروعية العدد الذي كان الناس يفعلونه فيما سبق. كان الناس فيما سبق إذا صلوا الفجر قام المؤذن أو غيره يعد الجماعة: فلان حاضر، فلان حاضر، فلان حاضر. إذا لم يقل شيئاً عرفوا أنه لم يحضر، ثم إذا تكرر منه ذلك أدبوه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا عد، قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. أشاهد فلان؟ قالوا: لا. لكن عدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن شامل للجماعة كلهم، إنما خص أناسا كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يعلم أنهم صلوا. لكن فيما سبق عندنا يعدون الجماعة كلهم لئلا يقول قائل: أسأت الظن بي، ذكرتني وحدي، وما أشبه ذلك، فكانوا يعدون جميعا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصف الأول أفضل، وأننا لو نعلم ما في فضله لابتدرناه، يعني لتسابقنا إليه، لأنه كلما تقدم الإنسان في الصف هو أفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. الثالث أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع رجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: مشكات المصابيح.
4: مشكات المصابيح للعلامة المحدث ولي الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب التبريزي رحمه الله تعالى.
5: مشكات المصابيح، والكتاب يعتبر من كتب الأحاديث الواسعة العظيمة النفع.
4: مؤلف حوى جملة من الأحاديث التي تضمنت إيضاحا جليا لعلوم العقيدة والعبادة والفقه والآداب والأخلاق والمعاملات، وجانبا من فضائل سيد الأنبياء الأبرار ومناقب صحابته الأخيار. المصابيح. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
3: مشكات المصابيح.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
6: من فتن هذا الزمان شيخ صالح أن أقحم المرأة في كل شيء، قادة المركبات الأرضية والجوية، بل وطاروا بها إلى الفضاء، علموها كل شيء حتى أصبحت تدير أعمالا هي من خصائص الرجل، وحينئذ يقولون المرأة كالرجل. ما رأي الشيخ صالح؟
7: لا شك أن المرأة تتمتع بصفات كثيرة مما يتمتع بها الرجل، ولكنها تفتقد صفات كثيرة يتصف بها الرجل، ومن ذلك التحمل، التحمل الفطري والخلقي. إذا فرض أن في النساء عدد يتمتع بالقوة البدنية كالقوة التي يتمتع بها كثير من الرجال، فإن عامة النساء لا يتمتعن بذلك. وإذا قيل إن المرأة تتحمل بعض المشاكل كما يتحمل الرجل، قيل نعم، ولكن الرجل يتحمل أمورا لا تستطيع المرأة أن تتحملها، يعرف هذا أولئك النسوة اللواتي اختلطن بالرجال وزاحمنهم في الدراسة والمصانع والجو والبر والبحر، فإنها تعرف أنها امرأة وتعرف أنها مطمع غير طامعة، وهي عند اشتداد الخطب والتحام المشاكل والخطوب والخروب تشعر بحاجتها إلى الرجل الذي يستطيع أن يدافع عنها ويحميها. ليست مسلوبة المواهب، ولكن الله أعطاها من المواهب المناسبة لها ولمجال التربية الناعمة، وأعطى الرجل من المواهب ما يناسب حاله. وإذا كانت البشرية وقد مضى عليها الشيء الكثير، فإن أمتنا الإسلامية إنما حكمها في زمن الدنيا كحكم ما بعد العصر إلى الغروب، كما قص ذلك نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. فما مضى من هذه الأمة وما مضى من الأمم السابقة، كل هذه الأمة كانت البشرية كانت جاهلة قدر المرأة، ولم يتنبه لها إلا الناس في قرب الساعة عندما دنا وقت استشراء الشر في كل مكان وفقدان الأرض لذكر الله جل وعلا، لأن الساعة لا تقوم حتى لا يقال في الأرض الله، فقاموا وقعدوا. ومن ذلك من ما حيك من مؤتمرات وما عقد من ندوات وما بذل كثير من الكتاب من كتاباتهم، ويأبى الله جل وعلا إلا أن يكون ما قضاه وفطر الخليقة عليه هو المستقر الثابت، وما استدعي واستجلب هو كما يقال سحابات صيف سرعان ما تهب عليها ريح طيبة مباركة فتزيل آثارها السيئة، والله أعلم.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
8: منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.
9: الله تبارك وتعالى مدح نفسه بأنه استوى على العرش في سبع آيات في القرآن صريحة باستواء العرش، آيات قل يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح، تعرض الملائكة والروح إليه، يوم كان مقداره 50,000 سنة، يدبر الأمر من السماء الأرض ثم يعرض إليه، يعني 20 نوع من الأنواع تضمن تجمع عددا من النصوص تثبت علو الله تبارك وتعالى، بالإضافة إلى أدلة الفطرة إلى أدلة العقل. كل هذه الأشياء تتواكب في إثبات هذا الوصف لله تبارك وتعالى. فيأتي كثير من الفرق المنحرفة عن القرآن والسنة وعما كان عليه السلف الصالح، يحكي البخاري والبيهقي وغيرهم عن الأوزاعي أنه قال كنا والتابعون متواترون يقول بأن الله تبارك وتعالى في السماء وعلى العرش استوى، صحابة تابعون متواترون يقولون هذا، هذه عقيدة التابعين، والتابعون أخذوها من الصحابة، والصحابة أخذوها من في رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن القرآن والسنة.
8: منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. القطوف الدواني، القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
10: القطوف الدواني
11: قوله سبحانه وتعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. قوله تعالى ولكل جعلنا مواليا، الموالي جمع مولى، ويطلق على القريب ويطلق على المعتق ويطلق على الحليف، والولاية هي المحبة والنصرة والتأييد. وقوله تعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، هذا مما يختص بالميراث، فالإرث من الولاية. قال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقوله تعالى ولكل، أي من الذكر هو الأنثى، جعلنا مواليا أي نصيبه من الإرث، نصيبه مما ترك الوالدان والأقربون، هذا الإرث بالنسب. والنسب يتكون من أصول وفروع وحواشي. الأصول هم الآباء والأمهات والأجداد والجدات، والفروع هم الأولاد وأولاد البنين، والحواشي هم الإخوة والأعمام، وبنو الإخوة بنو الأعمام مهما نزلوا. فهذا هو الإرث بالقرابة. والإرث أيضا بالولاء، الإرث بالولاء، والولاء على قسمين: ولاء عتاقة وولاء موالاة. الولاء بالعتاقة هذا يورث به بالإجماع، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. وأما الإرث بولاء الموالاة وهو المحالفة، فهذا كان موجودا في أول الإسلام، كان الحليف يرث حليفه كما حصل في أول الهجرة لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، كان المهاجر يرث الأنصاري والأنصاري يرث المهاجر بموجب الحلف والمؤاخاة. ثم إن الله نسخ ذلك بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فصار الإرث محصورا في القرابة أو في الزوجية أو في ولاء العتاقة. هذه أسباب الإرث المجمع عليها: مما ترك الوالدان والأقربون، هذا محل إجماع أن القرابة يتوارثون، وهو ما يسمى بالإرث النسب، مما ترك الوالدان، هذه هي الأصول، والأقربون هذه هي الفروع والحواشي. والذين عقدت أيمانكم، هذا عرفنا أنه قد نسخ وكان معمولا به في أول الإسلام. قوله تعالى فآتوهم نصيبهم، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بأن يعطى صاحب الميراث إرثه. قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، فيجب إعطاء أصحاب المواريث مواريثهم إلا إذا تنازلوا عنها، لأنها حق لهم شرعه الله سبحانه وتعالى. فآتوهم نصيبهم، يعني من الميراث، سواء كان بالفرض أو بالتعصيب، وسواء كان التعصيب بالنسب أو أو بالسبب. ثم قال جل وعلا: إن الله كان على كل شيء حسيبا. هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى لمن أخل بالمواريث وحرم بعض أصحابها أو نقصها وغيرها عما شرعه الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا حسيب عليه، سيحاسبه يوم القيامة عن تعديه وظلمه، ويعطي صاحب الحق المظلوم حقه، كما في قوله تعالى لما ذكر المواريث في أول السورة قال: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وجاء في الحديث أن من قطع ميراثا قطع الله ميراثه من الجنة، فالأمر خطير جدا، ويجب التقيد بالمواريث التي فرضها الله سبحانه، وإعطاء كل وارث حقه بفرض أو تعصيب.
12: القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
13: القطوف الدواني.
12: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
14: بين السائل والمجيب.
15: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
16: قبل عام تقريبا عقدت النية على الزواج، وأوكلت لوالدتي أطال الله عمرها على طاعته بالبحث والتحري عن زوجة مستقبل ذات الدين والخلق. تقدمت إلى أكثر من 5 عوائل شهد لهم بالاستقامة وحسن الخلق، وبمجرد أن أذكر بعض شروطي لولي أمر الفتاة أفاجأ بالرفض. شروطي: أن يكون المهر 25,000، أن تكون حفلة الزواج مختصرة جدا وأن لا يتكلف فيها، أن يختصر في شراء الملابس للزوجة، وأن لا يكون فستان الفرح إلا من متوسط السعر. فوجئت يا فضيلة الشيخ أن 5 عوائل ممن ذكرت لكم رفضت طلبي، مما يدل على المباهات وضر رغبة في حفلة زواج وشراء ملابس وفستان فرح يصل أحياناً إلى أكثر من 50,000. أما الآن فقد وفقني الله بالزواج من زوجتي هذه بمهر قليل وشروط أمليتها أنا، وذكرت قوله صلى الله عليه وسلم: أقلهن مؤونة أعظمهن بركة، وقد حلت البركة ولله الحمد. لعلكم تتفضلون بإسداء النصيحة لمثل هذه العوائل.
17: لا شك أن غلاء المهور والتباهي في الحفلات وتوليد حفلات قبل حفلة الزواج، خطوبة ثم مقابلة ثم بعد الزواج حفلة نساء وحفلة رجال ثم حفلة زيارة ثم عزومة، كل هذه مشاكل ومثبطات عن تحقيق الزواج الميسر. وما دمت أن الله يسر لك ما ذكرت، فأرجو أن يكون ما تيسر لك مذكرا أولياء البنات ومذكرا الخطاب أيضا للتعاون على البر والتقوى. كثيرا ما تكون المشاكل بعد الزواج منبعثة عن ارتفاع المهور. قد يطيب خاطر الرجل ويشعر بالانصراف عن الزوجة لم تملأ عينه، إما بعدم الجمال الذي يتطلع إليه، أو للتعامل الذي لم يرضى منها، أو غير ذلك. فإذا ذكر المهر الذي بذل قال: لا أشقيها وأوذيها حتى تفتدي، ثم يكون عناء وشقاء وعداء ومسومات. بدون شك الله لم يحرم المهر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت مهوره ومهور أصحابه مهوراً معتدلة، ليس فيها إسراف، ولا يقاس الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل أحد لو جاز أن يزوج النبي بدون مهر لزوجوه صلوات الله وسلامه عليه. إنما الناس في أوضاعهم، ينبغي لأبي البنت والبنات أن يجعل تيسر خاطب عاقل متمسك بدينه غنيمة لابنته، ومثل ذلك ينبغي للخاطب أن يحرص على أن تكون الزوجة غنيمة، وهي التي تكون متمسكة بدينها، تؤمن على نفسها وعلى ناشئتها. فأسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والله المستعان.
18: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
6: بارك الله فيكم شيخنا، وهذا السؤال الثامن يقول شيخنا الكريم حفظكم الله وبارك لكم ولنا في علمك، يقول أنا مصري وأعمل بالمملكة.
7: اللهم اغفر لما لا يعلم ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون.
6: اللهم يقول أنا مصري وأعمل بالمملكة، فكيف أخرج زكاة فطري هنا أم في بلدي، مع العلم أني متزوج ولي ابنه، وما نصاب الزكاة ومقدارها، مال أم حبوب؟
7: ها هنا حالتان يا بني المصري، إحداهما أن يكون أهلك، أن يكون أهلك عندك مقيمين عندك في بلدك من السعودية، في محل إقامتك من السعودية، فزكاتك حيث تقيم، فتؤدون عن كل نفر، عن كل فرد منكم صاع، والصاع كما أخبرني بعض الباعة، بعض التجار، 3 كيلوات. نعم، وأعظم يعني أفضل القوت عندنا هو الأرز، ويليه البر. الحال الثانية أن يكون أهلك يعني زوجك وبنتك في مصر، فالأمر فيه سعة، أنت مخير، إن شئت أمرتهم بإخراج الزكاة عن أنفسهم في مصر، وعنك كذلك لمعرفتهم المحتاجين من أقاربكم، وإن شئت جعلت زكاة بنتك وزوجك في مصر وزكاتك في السعودية، وإن شئت أخرجتها كلها هنا، الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. نعم.
0: سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
8: من فتاوى الحرمين الشريفين.

0: من فتاوى الحرمين الشريفين،
1: ننقل لكم من رحاب المسجد النبوي الشريف
0: ومن المسجد الحرام المبارك
1: فتاوى العلماء الربانيين الراسخين
0: لما يعرض لهم من أسئلة واستفسارات،
1: ومن رحاب المسجد النبوي الشريف مع فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر.
2: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصلاة.

0: هل يجوز النفخ على الطعام أو الشراب لتبريده؟
1: أنا ورد يعني شيء يعني في هذا، لكن إذا كان الشيء مشترك يعني النفخ مثل التنفس، إذا كان النفخ أن هذا اللي مشترك فهو يعني لا فرق بين النفخ وبين التنفس، وأما إذا كان شيئا خاصا به فأيضا يعني قد يحصل منه يعني شيء يعني ينفخ ويظهر شيء يقذره عليه، مثل ما أن النفخ في التنفس في الإناء يقدره عليه وعلى غيره.
0: قل هل ورد شيء في دخول الخلاء بأنه بالرجل اليسرى؟
1: والله هو يعني من الأشياء التي يعني مثل ما ذكروا أنها ليست الأشياء التي ليست للتكريم، فدخول اليسرى يعني هو المناسب، لأن هذا بخلاف التكريم، تكريم لليمين وبخلافه لليسار، وهذا ليس في تكريم دخول الحمام. النووي ذكر هذه قاعدة يقول عامة يعني التي أن كل ما كان من باب التكريم والتشريف اليمين وما كان بخلاف ذلك اليسار.
0: يقول هناك من يقول في مسألة إعفاء اللحية المراد به مطلق الإعفاء لا الإعفاء المطلق، فيكفي أن يكون في اللحية مثل الأنملة من الشعر، وينسب هذا للإمام أحمد.
1: والله ما أدري عن صحة هذا الكلام، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان كث اللحية وما كان يأخذ منها شيئا، ما كان يأخذ منها شيئا. والنووي رحمه الله ذكر أقوالا كثيرة ثم ختمها بكلام له، قال إنه المختار في آخر ما يتعلق باللحية، قال والمختار أنه لا يتعرض للحية لا بحلق ولا بتقصير، آخر الكلام.
0: قال والمختار ترك اللحية على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا، والمختار في الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة.
1: على كل إن إذا كان معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية وما كان يتعرض لها، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة، وشيخنا يقول رحمه الله وكان كث اللحية ووجهه أجمل الوجوه عليه الصلاة والسلام.
0: هذه سائلة تقول زوجي لا يصلي لا في المسجد ولا في البيت، حتى صلاة الجمعة لا يصليها، لكن يصلي ويصوم في رمضان فقط، تقول ويكثر من التدخين والعبث بالجوال، لا يجلس مع أولاده، فما نصيحتكم لي كيف أتعامل مع هذا الزوج؟
1: إذا كان اهتدى وصار من المصلين فابقي معه، وإلا اسعى للتخلص منه، لأن هذا لا يصلح، لا يصلح أن يكون زوجا للمصلية وللمسلمة المصلية، لأن الذي لا يصلي كافر.
0: يقول هل يجوز التكلم مع الجن لأجل الإخبار بمكان السحر؟
1: لا ما يجوز، لأن هذا طريقا يعني غير شرعي، وفيه استخدام للجن يعني في في في في أمور اطلاع على مغيبات، وهم لا يعلمون الغيب على الإطلاق، يعني الجن ليس عندهم علم بالمغيبات.
0: يقول السائل هل مجرد انتهاء مدة المسح يبطل بها الوضوء وإن لم يحدث؟
1: اي نعم، يعني إذا انتهت المدة يعني فإنه يخلع، يعني يخلع ولا يسر سواء أحدث أو لم يحدث بعد المسح.
0: يقول من غمس يده في الإناء بعد النوم هل يجوز الوضوء بهذا الماء؟
1: هذا في خلاف بين جمهور العلماء على أنه يجوز، على أنه يجوز، وبعضهم قال إنه لا يجوز. بمناسبة ذكر زياد هذا بن سعد الخراساني الذي جاء هنا غير منسوب، هذا يسمى المهمل، وهو أن يذكر الاسم يعني دون أن يعين، ومعرفة ذلك هي أن فيما يتعلق برجال الكتب الستة يرجع إلى كتاب المزي تهذيب الكمال، ينظر في ترجمة التلميذ أو ترجمة الشيخ، فعند يعني ذكره يذكر الشخص الذي مثلا هو مثل زياد هنا يذكر أنه في ترجمة ابن جريج يعني يقول روى عنه، لكن أنا وجدت

0: ترجمة ابن جريج. والمزي رحمه الله عنايته في تهذيب الكمال عناية فائقة، يعني تتضح بكونه عندما يأتي للشيوخ والتلميذ في أول ترجمة يذكر الشيوخ فيقول روى عن فلان وفلان وفلان، ثم يرتب الشيوخ على حروف الهجاء. فأنت عندما تأتي ما يحتاج أنك تقرأ يعني هذه الأسماء الكثيرة، اذهب إلى الحرف الذي معك وابحث عنه ويختصر لك الطريق. وعندما يأتي للتلاميذ أيضا يذكرهم على حروف الهجاء في كل راوي من الرواة، يذكرهم مرتبين على حروف الهجاء. هذه عناية فائقة، عناية ليست سهلة. هؤلاء الرواة اللي هم بالآلاف كل واحد منهم يعرف شيوخه وتلاميذه ويذكرهم مرتبين من حرف الألف إلى حرف الياء، يعني هذا عمل ليس بالهين، عمل عظيم. ولهذا عناية فائقة رحمه الله، ومعرفة الأسماء مثل هذا يعرف بالرجوع إلى كتاب تهذيب الكمال لمعرفة الشيوخ والتلاميذ. وإن كان يعني من شيوخه يعني فهو يدخل تحت روى عن فلان وفلان، وإن كان من تلاميذه يعني يقال روى وعنه فلان وفلان.
1: يقول هل يجوز المسح على الجزمة إذا لبست على طهارة وكانت ساترة للكعبين؟
0: نعم، هذا هو الخف. أقول الجزمة إذا هي معنى الخف.
1: يقول من توضأ ثم مضى عليه وقت ثم أراد أن يتوضأ تجديدا للوضوء ولم ينتقد وضوءه بل أراد التجديد، فهل تحسب المدة من هذه المسحة أم لا بد من انتقاض الوضوء؟
0: لا لا، المسح ذاك يعني المسح مع الحدث، أما إذا حصل تجديد فهذا لا يدخل، يعني أقول هذا لا يدخل فيه. هذا مثل كون الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بوضوء واحد يعني يوم خمسة فروض يوم وليلة، فالمقصود من ذلك هو المسح بعد الحدث، مسح بعد حدث، ليس مسح الذي هو يتجد وضوء. بعض العلماء يقول أنه يبدأ من الحدث، من الحدث يبدأ يحسب، وبعضهم يقول لا يبدأ من المسح وليس من الحدث. ولهذا جاء في التعبير بالمسح، نمسح يعني يوم ليلة، يعني يمسح يوم ليلة، يمسح ثلاثة أيام بلياليها، فحصل التعبير بالمسح، فإذن يكون هو المعتبر، وهو أنه بدءا من المسح عندما يحصل أول حدث بعد اللبس.
1: كيف يكون المسح على العمامة؟
0: يعني مثل المسح على، يعني يمسح على، إذا كانت العمامة مستوعبة الرأس يمسح عليها مثل ما يمسح على الرأس، وإذا كانت أنها يعني جزء من الرأس بادي فيمسح على الذي البادي الذي هو الناصية وعلى العمامة.
1: يقول إذا نزعت الخفين قبل انتهاء المدة ثم مسحت مرة أخرى فما الحكم؟
0: إذا
1: نزعت الخفين قبل انتهاء المدة،
0: إذا نزعها قبل المدة وكان قد سبق أن مسح فإنه يعني يتوضأ، لابد أن يتوضأ ويدخلهما في المرة الثانية على طهارة، يدخلهما على طهارة. يعني وإنما لو أنه خلعهما وهو لم يبدأ بالمسح فهو على طهارة، يكون كأنهما لبس الخف. فهذا الذي هو يعني لم يحصل منه حدث وإنما هو مستغنى على طهارته، إذا خلع فهو على طهارة، يعني له أن يعيد لبسهما، له أن يعيد لبسهما ويبدأ يحسب من المسح إذا أحدث.
1: يقول زيادة ثم صلى بنا خطأ من تلاميذ الأعمش لأن القصة واحدة ولم يكن إماما بل مأموما.
0: على كل إنه ما فيه إلا يعني كما قلت إن أمكن أنه يعني تصير قصتين يعني، ولكن إذا لم يمكن فإنه يرجح إحداهما على الأخرى، ترجح إحداهما على الأخرى. وقضية يعني كونه يعني مأموم يعني وراء عبد الرحمن بن عوف هذه هي المعروفة والمشهورة.
1: هل يصح المسح على الجوربين إذا كان من النوع الخفيف؟
0: إذا صار النوع الخفيف جدا والذي يعني البشرة واضحة منه لا يمسح، هذا مثل وجوده مثل عدمه.
1: يقول بارك الله فيكم، دولة تحكم بالديمقراطية، فهل يجوز لي أن أشتغل في أحد وزاراتها كالجيش أو الشرطة؟
0: إذا كان يعني شغلك في شيء لا يتعلق بفعل فعل محرم، يعني لا تباشر عملا محرما، فلك أن تعمل، لكن تستقيم على طاعة الله ولا تسمع ولا تطيع إلا في المعروف، لا تسمع وتطيع في شيء محرم.
1: يقول حفظك الله، هل يشرع إقامة العقيقة قبل اليوم السابع لوجود ضيوف لا يستطيعون البقاء إلى اليوم السابع؟
0: والله الضيوف ينبغي أن يكرموا بإكرام الضيف، ما يكون للعقيقة، وأن العقيقة تصير يعني للضيوف، ولكن يعني كونها في اليوم يعني اليوم السابع، والضيوف عندما يأتون يكرمون بغير العقيقة، وإن وجدت العقيقة قبل ذلك فهو جائز، ما لأن هذا ليس بواجب في اليوم السابع، مثل التسمية أيضا قالوا يسمى في اليوم السابع، ومعلوم الرسول صلى الله عليه وسلم سمى في أول يوم، كما قال عليه السلام ولد الليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم، لما ولد ابنه إبراهيم سماه في اليوم الذي ولد فيه.
1: يقول أنا موظف في الدولة، وجهة عملي قامت بتأمين صحي عن الموظفين، لا يخصم من الموظفين من جهة العمل، ولكن يوجد وسيط بين جهة العمل والصحة وهي شركة التأمين، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟
0: التأمين غير جائز، وذلك أن فيه ورق قد يدفع شيئا كثيرا ولا يستفيد أصلا، وقد يدفع شيئا قليلا ويستفيد أضعاف أضعاف يعني هذا الذي دفعه، لكن الإنسان إذا دفع تأمينا أو ألزم بأن يدفع تأمينا فإنه يستفيد في حدود ما يدفع، وهذا هو الذي لا إشكال فيه.
1: يقول ما وجه تحديد النضح على بول الصبي إذا لم يأكل الطعام؟ فما الحكم إذا أكل الطعام؟
0: يعني إذا أكل الطعام الذي يبدو أنه يختلف الحكم فيه، لأنه انتقل من كونه يعني يتغذى باللبن إلى كونه يتغذى بالطعام، فيعامل معاملة غيره، هذا الحكم له بما إذا كان لم يأكل الطعام، هذا يفيد بأنه يختلف الحكم، إذا أكل الطعام فإنه يحتاج إلى أن يغسل أصلا ولا يرش رشا.
1: يقول ما الحكمة من رش بول الصبي وغسل بول الجارية؟
0: كل منهما نجس كما عرفنا، لكن لما كان الصبيان في الغالب أنهم يحمله أهلهم ويكون معهم باستمرار بخلاف الفتيات، فإنه خفف يعني في إزالة النجاسة، في إزالة النجاسة لأنها نجاسة، لكن خفف بأنه يكتفى بالنضح.
1: يقول هل يجوز السباحة في المسبح المخصص علما بأنه دائم لا يغير إلا في السنة مرة واحدة، وإنما ينظف من خلال المكينة إذا احتيج؟
0: يعني إذا كان السباحة هو الكلام على التقدير، يعني إذا كان يقدره مثل يكون عليه جنابه ويكون في وسط، فإذا عرف الناس ذلك يستقدرونه، وأما إذا كان مجرد يعني سباحة فهو باق على طهوريته، ويعني ولا يؤثر يعني كل إنسان يسبح فيه، لكن إذا كان فيه نجاسة فيه جنابة فإنه يعني يكون فيه تقدير له.
1: هذا يقول حفظك الله، في دولتنا المستشفيات بها اختلاط وأنا طبيب، فماذا أفعل؟
0: تعامل مع الرجال ولا تعامل مع النساء.
1: سبق المس على الخمار، فالأخت تسأل تقول الحكم الآن على يعني هل هذا المس على الخمار له شروط معينة؟
0: لا، الخمار يعني هو العمامة، ولا شك أن العمامة والخمار الذي يعني يمسح عليه أن يكون مشدودا، وأن يعني فك يعني يصير فيه صعوبة، أما إذا كان يعني أمره سهل فمثل هذا لا يمسح عليه، ينزع ويمسح على الرأس ثم تعاد العمامة أو يعاد الخمار الذي هو العمامة، ولكن إذا كان مشدودا لا سيما إذا قالوا إذا كان محنكة، يعني العمامة محنكة يعني أنها مشدودة من تحت الحنك، يعني فتحها أو فكها ثم إعادتها يعني يكون فيه يعني شيء من المشقة، هذا هو الذي يكون فيه المسح. أما إذا كان يعني شيئا يعني موضوعا على الرأس يزال ثم يرجع، هذا يعني لا يمسح عليه.
1: هذه مرة تقول أنا لابس الحجاب ومثلا ربما تصادفني الصلاة وأنا في السوق فأحتاج إلى يعني الوضوء في بعض الأماكن المخصصة للنساء، فهل لي فقط أمسح على الخمار ثم أدخل
0: لا ما تمسح، تزيله وتمسح، لأن ما دام عند النساء كونه تكشف رأسه عند النساء ما في معنى.
1: يقول ما صحة المذهب المنسوب للإمام ابن جرير الطبري؟ ما صحة المذهب المنسوب للإمام ابن جرير الطبري وأبي حنيفة رحمهم الله في جواز تولي المرأة القضاء؟
0: لا أدري، أقول لا أدري ما يتعلق بن جرير، ما أعرف، لكن الحنفية عندهم شيء من هذا، ما أدري كيف.
1: يقول ما الفتن التي أمر، ما المراد بالفتن التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم البيوت فيها وأن يكون المرء حلس بيته؟
0: التي يترتب عليه وعلى غيره مضرة منها، التي يترتب عليه مضرة وعلى غيره منها، يعني يبتعد عن أن يشارك فيها وأن يدخل فيها وأن يصيب غيره بمضرة أو يجلب لنفسه مضرة.
1: يقول ما حكم البناء على أرض ملك للدولة من غير إجراءات قانونية؟ ما العمل لكي يكون المبنى شرعيا؟
0: أعد السؤال.
1: ما حكم البناء على أرض هي ملك للدولة من غير إجراءات قانونية؟ قد بنى فكيف يكون العمل فيكون المبنى؟
0: ما أدري، إذا كانت هذه أرض للدولة لا يقدم الإنسان على على على البناء فيها، وإنما يرجع إلى الدولة إن أعطته يعني يبني، وإن لم تعطيه لا يبني فيها، يبني في شيء يملكه.
1: يقول هل ما الحكم من غسل الإناء بالتراب وهل يحل محله المنظفات؟
0: إيش يقول؟
1: ما الحكم من غسل ولوغ الكلب لابد بالتراب وهل يحل محله المنظفات؟
0: لا ما تحل محله المنظفات، وإنما يعني يكون بالتراب الذي جاء فيه النص، ويمكن أن يعني يكون التراب يعني له أثر يعني في إزالة مثل هذه النجاسة الغليظة، فلا يكفي فيه أنه يعني يغسل بصابون أو غير ذلك.
1: تقدم رجل بملفه لدائرة حكومية للحصول على عمل لم يتم توظيفه حتى دفع رشوة، فتم توظيفه بعد ذلك. الآن يسأل عملي مرتبي صحيح أكفر ماذا أفعل؟
0: لا شك أن دفع الرشوة هذا أمر محرم، ولعن الله عز وجل الراشي والمرتشي، الراشي الذي يدفع الرشوة والمرتشي الذي يأخذ الرشوة، كل منهما ملعونان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما فيما يتعلق بهذه الرشوة إذا كان أنها ليس أهلا لذلك وإنما تقدم وهو غير أهل لذلك، إن هذا يقدم على عمل يضر الناس ولا يجدي فيه شيئا. أما إذا كان يعني لا يضر أو لا يترتب عليه مضرة وأنه مجد للعمل وقائم ومتقن العمل، فيتوب إلى الله عز وجل يعني من ذلك، أقول يتوب إلى الله عز وجل من ذلك، ويعني يندم عليه ويحذر، وكذلك أن يفعله هو مثله في المستقبل في أي عمل الأعمال، وكذلك يحذر غيره يعني من ذلك.
1: يقول أعمل في تنظيف الشوارع ورفع القمامة ولا أستطيع إدراك صلاة الجماعة في المغرب أو العشاء نظرا للعمل، فما توجيهكم؟ هل أترك عملي؟
0: اترك عملك، ادخل الصلاة، أنت قريب من المسجد، إذا جاء وقت الصلاة أو جاء هذا ادخل المسجد، ادخل المسجد يصلي مع الناس ثم اخرج واشتغل بشغلك.
1: وربما يعتذر يعني حالته وضعه ملابسه، لأنه الآن عامل نظافة فيدخل،
0: يعني ينبغي أن يكون يعني إذا جاء الوقت الصلاة أن يكون قريب من محل يعني سكنه، يعني بحيث يغير ثيابه والمهم أن الإنسان يعني يجتهد إلى أنها يؤدي الصلاة مع الجماعة، وإذا اجتهد وحرص يفعل الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، لأن في الوقت الذي يكون فيه الصلاة يعني يكون قريبا من منزله.
1: يقول فضيلة الشيخ: أنا طالب أدرس في الجامعة الإسلامية، أشعر بوحشة لأهلي، ليس لي زميل هنا، تكاسلت الآن وقد كنت من قبل مجتهدا، فما نصيحتك لي؟
0: نصيحتي لك أن تعود إلى الاجتهاد وتترك الكسل الذي طرأ عليك. أنت ذكرت أنك كنت مجتهدا وطرأ عليك الكسل، اترك الكسل وعد إلى الجد والاجتهاد.
1: ويشكو من الغربة الوحشة الآن بعيد عن أهله.
0: على كل يعني إذا تيسر لك السفر في المناسبات التي توجد في الجامعة اذهب.
1: يقول: رجل متزوج وله أطفال، يريد الهجرة من بلاد الشرك إلى بلد الإسلام، لكن زوجته ترفض، فهل يطلقها أم يبقى في ذلك البلد؟
0: إذا كان بقى في ذلك البلد في مصلحة المسلمين وأنه يعني بقاءه يفيد الناس يمكن أن يبقى، ولكن إذا كان ما في فائدة للمسلمين وإنما قد يكون عليه مضرة وهو يجتهد إلى أن يترك بلاد الكفار وأن يحرص على إقناع زوجته بأن تسافر معه.
1: يقول عندي إشكالات حول مسألة التلفاز، ما حكم اقتناء التلفاز؟ ثم إذا اشتريت التلفاز فما حكم بقائه في البيت؟
0: إذا كنت اشتريته واقتنيته من أجل أن تسمع فيه أشياء يعني محرمة فهذا لا يجوز، لا تقتنيه من أجل هذا، لكن إذا كان في البيت واستعملته في أمور لا إشكال فيها، لا سيما بعض الاستعمال في بعض الحالات المعينة التي لا يحصل فيها أمور محذورة إذا احتاج الإنسان إلى ذلك لا بأس، لكن الشيء الذي فيه محرم أو الذي فيه اختلاط محرم ويجعل أبنائه وأولاده يستعملون يعني الشيء المحرم فهذا ليس له أن يجلب الضرر لأولاده.
1: يقول كذلك: هل يجوز للمرأة مشاهدة المحاضرات وبرامج الإفتاء وهي تنظر إلى هؤلاء خلال الشاشة؟
0: ما ينبغي أن تنظر، لكنها تسمع ولا تنظر، لأنها إذا نظرت يعني للشخص وقد يكون جميلا يعني قد تبتلى بهذا النظر. نعم.
1: يقول: هل علة تحريم التلفاز هي عرض الصور ذوات الأرواح أو هناك علة أخرى؟
0: التلفاز يعني كما هو معلوم هو من أجل المضرة التي تحصل، وأما مجرد يعني عرض الصور هذه يعني في هذا الزمان أمرها صار أسهل من غيره، وإنما الإشكال في الأمور المحرمة التي يعني فيها أغاني وفيها أمور منكرة ومسلسلات قبيحة.
1: يقول: كيف ينظف الثوب الذي أصابه المذي؟ المذي
0: المذي يرش عليه، ينضح عليه. نعم.
1: الحديث اللي مر معنا أنها تنقض رأسها، جاءت الجنابة في رواية والحيضة.
0: نعم.
1: هل هذه زيادة نعتبرها شاذة؟
0: أقول هي ما جاءت إلا يعني من طريق واحدة، والطريق التي بعدها قال أنها ليس فيها إلا ذكر الجنابة، ومن ناحية المعنى بينهما فرق، يعني بينهما فرق من ناحية التخلص من الجنابة لا بد أن يكون في فترة وجيزة، لأن الصلوات الخمس لا بد أن تؤدي الصلاة الذي تلي يعني الجنابة، ولا بد أن تخلص منها، بخلاف الحيض فإنها تبقى أيام، فإذا يعني نقضت الرأس وغسلته فطبعا هي ما جاءت، ما أدري هل جاءت من طرق أخرى، وإنما جاءت في مسلم من هذه الطريق التي معها ذكر الجنابة. في الحديث الذي مر في أم حبيبة قيل ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بالختنة يعني أنها قريبة الزوجة يعني أخت زوجته، كما أن الحمو يعني أقرباء الزوج يقال لهم أحماء حمو، ولهذا الرسول قال الحمو الموت، يعني فيقال لأقارب الزوج أحماء بالنسبة للمرأة، ويقال لقريبات الزوجة ختنات بالنسبة للزوج، ويجمع الجميع أصهار، ويجمع الجميع أصهار، يقال للجميع أصهار.
1: يقول لماذا أخرجنا الحيضة من مسألة نقض الشعر؟ أليس فيها زيادة ثقة وهي مقبولة عند العلماء فيكون الحكم شاملا للجنابة والحيض؟
0: يعني كما هو معلوم لا شك أن هذا يعني فيه يعني فيه الأمر يختلف، فإذا حصل يعني ذلك لا شك أن هذا فيه الاطمئنان إلى إلى إلى الطهارة الكاملة وإلى يعني إزالة الأوساخ. والعلماء ذكروا أن هناك فرق بين الحيض والنفاس، بين الحيض والجنابة.
1: إذا كان الماء لا يصل إلى أصل الشعر فهل يجب حينئذ نقض ظفر الرأس؟
0: نعم، إذا كان لا يصل إلى أصل الشعر، إذا يصل إلى أصله لا بد من نقضه، لكن يعني إذا إذا إذا كثر عليه يعني حتى يتحقق أو حرك كما جاء في بعض الروايات أنه يدرك بالأصابع يعني حتى يصل إلى شؤون الشعر أو شؤون الرأس يعني الذي أصوله.
1: ما الراجع، أن تغتسل لكل صلاة أم تتوضأ لكل صلاة؟
0: لا تغتسل لكل صلاة، وإنما تتوضأ لكل صلاة.
1: هل يلزم المستحاضة تطهير الدم لكل صلاة؟
0: هل
1: يلزم المستحاضة تطهير الدم لكل صلاة؟
0: لا شك أنها يعني إذا كان الدم يعني يسيل وأنه يخرج فلا بد أن تعمل شيئا تستثمر به يعني بحيث لا ينزل الدم ولا يخرج منها. لا شك أنها يعني عند كل صلاة يحصل منها يعني تطهير يعني تطهير فرجها ويعني غسله ووضع شيئا تشده عليه لئلا يخرج يعني وتخرج النجاسة إلى ظاهر جسدها.
1: يقول إذا كانت المستحاضة ليست مميزة ولا معتادة فماذا تفعل؟
0: جاء في بعض الأحاديث أنها يعني تجلس يعني ستة أيام أو سبعة وتجلس الباقي، لأن جاء في بعض الأحاديث التي جاءت في هذا أنها تجلس وأنها تتحرى يعني أيام معينة فتجلسها من الشهر يعني ستة أيام وتصلي 24 يوما. جاء ذلك في بعض الأحاديث وهو في بلوغ المرام، يعني إذا لم يكن هناك عادة ولا تمييز فإنه يكون هناك يعني جلوس ستة أيام تواظب عليها من الشهر ويبقى 24 يوم، فإنها تكون في حكم الطاهرات، تصلي وتصوم ويجامعها زوجها وتقرأ القرآن وغير ذلك من أحكام الطاهرات.
1: يقول مع وجود أنواع المنظفات والشامبو هل يستحب مع ذلك للمرأة أن تتبع أثر الدم بالمسك؟
0: يعني هو جاء في الحديث أنها تتبعها بالمسك بفرصة ممسكة، جاء في نفس الحديث.
1: ما تغني هذه الأشياء الموجودة الآن؟
0: لا ما تغني، وإنما هذا يعني شيء يعني طيب إن وجدت مسكا وإلا أي غيره من أنواع الطيب.
1: يقول هل غسل الاستحاضة حكمه كحكم غسل الجنابة بوجوب نقض الشعر؟
0: الاستحاضة؟
1: إيه.
0: هل إيش؟
1: هل غسل الاستحاضة؟
0: الاستحاضة ما تغتسل من الاستحاضة عندما تنتهي العادة الذي جلستها لا تصلي بأن تكون معتادة أو مميزة أو يعني تختار لها أيام يعني حيث لا تمييز ولا عادة، وعند ذلك تغتسل عند انتهاء العادة، وأما في أثناء الاستحاضة ما تغتسل إلا أن يعني أم سلمة أو أم حبيبة وكانت أو بنت أبي حبيش كانت تغتسل لكل صلاة يعني باجتهاد منها لا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: الشعر المسترسل هل يجب غسله؟
0: نعم يجب غسله. نعم. لأن هذا يختلف عن المسح، مسح على الرأس ما يمسح على المسترسل، ولكن الجنابة يغسل الشعر كله المسترسل وغير المسترسل.
1: قولها في حجرة أختها زينب بنت جحش، كيف نجمع بين هذا الحديث مع أن المرأة ممنوعة أن تخلع ثيابها في غير بيت زوجها؟
0: يعني هذا يعني كانت عند أختها ولعلها في وقت من الأوقات كانت يعني جالسة عند أختها فحصل ذلك. ومثل هذا يدل على جوازه في مثل هذه الصورة.
1: هل يؤخذ من قول عائشة أحرورية أنت أن من شابه بعض أهل الأهواء في بعض أمورهم نسب إليهم لبيان خطر ما ذهب إليه؟
0: أصلا هو ما نسب إليه، هي ما نسبت إليهم، ولكنها أنكرت عليها أن هذا شأن الخوارج. هذه طريقة الخوارج الذين يأخذون بالنصوص القرآن ويعني ولا يعني يأخذون بنصوص السنة، كما حصل لهم في أنه قالوا حكم الرجال وأن هذا لا حكم إلا لله وأن القرآن ما جاء، مع أن القرآن جاء بالحكم كما هو موضح في مناظرة ابن عباس للخوارج، حيث ذكر لهم حكم الرجال في جزاء الصيد، وكذلك في الحكمين في النشوز والذي يكون بين الزوجين، وأنه يختار رجل من أقارب الزوجة ورجل من أقارب الزوج، وأنهما يحكمان يعني في ذلك.
1: جزاكم الله خيرا.
2: من فتاوى الحرمين الشريفين.

0: من فتاوى الحرمين الشريفين،
1: ننقل لكم من رحاب المسجد النبوي الشريف
0: ومن المسجد الحرام المبارك
1: فتاوى العلماء الربانيين الراسخين
0: لما يعرض لهم من أسئلة واستفسارات.
1: ومن رحاب المسجد النبوي الشريف مع فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: شذرات من محاضرات،
4: شذرات من محاضرات،
3: شذرات
4: في مجالس عامرة بالعلم النافع
3: ورياض جنة زاخرة بالنفائس.
4: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
3: من محاضرات في شتى فنون العلم. شذرات،
4: شذرات من محاضرات.
5: وقت صلاة الكسوف من بداية الكسوف إلى نهايته، هذا وقت صلاة الكسوف من البداية إلى النهاية، فلا يشرع فيها قبل الكسوف ولا يستمر فيها بعد الكسوف، وإنما ما بين حدوث الكسوف إلى انجلائه، هذا وقت صلاة الكسوف. فإذا انجلى الكسوف وهو في الصلاة فإنه يتمها خفيفة، يخففها، وإن انجلى الكسوف قبل أن يصلوا فإنها لا تقضى ولا يصلون إذا لم يتجمعوا ولم أو لم يفطنوا أو لم يتنبهوا إلا بعد انجلاء الكسوف، فإنهم لا يصلون لفوات وقتها. نعم.
6: قال: وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل.
5: إذا ذهب الانتفاع بالشمس أو القمر بالغيبوبة، إذا غابت الشمس وهي كاسفة لا يصلى، لأنه ذهب وقت الانتفاع بها. وكذلك القمر إذا غاب وهو قد كسف، أو طلع الفجر أو غاب القمر وهو كاسف، فإنها لا تصلى صلاة الكسوف لذهاب الانتفاع به، لأن سلطان القمر في الليل، إذا ظهر الفجر جاء سلطان الشمس، فلا حاجة إلى القمر في بعد طلوع الفجر، فلا تصلى بعد طلوع الفجر.
6: لو غابت وهم يصلون ينهون صلاتهم بغيابها،
5: يخففونها.
6: ولو كسفت قبيل الغيوب لا يصلون؟
5: لا، هذا وقت نهي. هذا عاد على الخلاف في ذوات الأسباب. إذا كسفت بعد العصر، هذا على الخلاف في ذوات الأسباب. المذهب أنه لا تصلى لأنه وقت نهي، والذي اختاره الشيخ تقي الدين وجمع أنها تصلى لأنها من ذوات الأسباب التي تفعل عند حصول أسبابها، مثل تحية المسجد ومثل ركعتي الطواف، هذه تصلى عند حدوث أسبابها. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم منهما ذلك فصلوا، هذا عام في جميع الأوقات، وهذا هو الصحيح والراجح إن شاء الله.
3: شذرات من محاضرات،
4: شذرات من محاضرات،
3: شذرات
4: في مجالس عامرة بالعلم النافع
3: ورياض جنة زاخرة بالنفائس.
4: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
3: من محاضرات في شتى فنون العلم. شذرات،
4: شذرات من محاضرات.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
7: مسائل وقواعد فقهية.
8: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
7: مسائل وقواعد فقهية.
9: العقيقة عن المولود سنة مؤكدة، حتى قال بعض العلماء إنها واجبة. والعقيقة هي ذبيحة تذبح للمولود، يعني من أجل الولادة، شكرا لله عز وجل على النعمة. للذكر ثنتان وللأنثى واحدة، تذبح في اليوم السابع، فإن فات ففي اليوم الرابع عشر فإن فات ففي اليوم الحادي والعشرين ثلاثة أسابيع، فإن فات ففي أي يوم، وتكون من الغنم الضأن أو المعز. وهل تكون من الإبل؟ يرى بعض العلماء أنها لا تكون من الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عن الغلام شاتان وعن الجار الشات، فعين. والبعير ليست شاتا، فلو أن الإنسان عق عن بنته بناقة وآخر عق عن بنته بشات، أيهما أصح؟ الذي عق بالشات، لأنه أقرب إلى السنة. وإذا قلنا بجواز العقيقة بالبعير، فهل تجزئ البعير عن سبعة أو لا تجزئ إلا عن واحد؟ الجواب على هذا أنها لا تجزئ إلا عن واحد، ومع ذلك الشاة أفضل، لأنها هي التي ورد بها النص. وكيف يعمل بهذه العقيقة؟ أيتصدق بها كلها أم يأكلها كلها أم ماذا؟ نقول: تصدق وكل، لأنها نسيكة يقصد بها شكر الله عز وجل، فهي كدم التمتع، يؤكل منه ويهدى ويتصدق. فإن قال قائل: هل الأفضل أن أتصدق بها نية أو أن أطبخها وأتصدق بها مطبوخة مع طعام؟ فالأفضل أن ننظر ما هو أنفع للفقير، فإن كان الأنفع أن يتصدق بلحمها نيا فعل، وإن كان الأفضل أن يتصدق به مطبوخا فعل. يعني ينظر المصلحة، وينبغي أن تعزم الجيران عليها حتى تظهر هذه السنة التي ربما تكون خفية على بعض الناس. هذه العقيقة هل يشترط فيها ما يشترط في الأضحية، يعني أن تبلغ سنا معينا وأن تخلو من العيوب؟ الجواب: نعم، لا بد أن تبلغ السن المعتبر شرعا وأن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء، وهذا له مكان معين في بسط الكلام عليه.
2: مسائل وقواعد فقهية.
8: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
2: مسائل وقواعد فقهية. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. سؤال وجواب.
10: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
11: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
12: يقول: ماذا يفعل؟
11: يقول السائل،
13: يسأل، يقول:
14: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
2: سؤال وجواب.
15: ما حكم الصدى المستخدم في المساجد هذه الأيام؟ الصدى إذا كان فيه تكرار للحروف فإنه لا يجوز، لأنك تسمع في القرآن بزيادة على حروفه، تسمع الحرف مرتين، تسمع الكلمة مرتين، هذا لا يجوز، وهو من قد يكون من التحريف أو من الزيادة في القرآن عن طريق الجهاز. أما إذا كان الصدى لتحسين الصوت دون مبالغة ودون سماع أحرف وكلمات، فهذا قد يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: حسنوا القرآن بأصواتكم، وكذلك سماعه عليه الصلاة والسلام واستماعه إلى أبي موسى الأشعري وأذنه له وهو يقرأ. قال أبو موسى لما أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته، بحسن قراءته، قال: لو علمت بك يا رسول الله لحضرته لك تحبيرا، يعني لحسنته أكثر. فإذا الوسائل هذه الجديدة إذا كانت لا تجعل القرآن مختلف، إنما هي وسيلة للتأثير بالقرآن، فأصلا وضع الميكروفون إنما هو لإسماع القرآن. وضع اللاقط هذا ووضع في المسجد والإمام، اللاقط نفسه إذا الإمام أساء استخدامه فإنه ينهى عنه، وقد يكون بعضهم يصاب يعني يأثم للرياء أو يأثم بما هو أكثر من ذلك، وهو أنه إذا كان عنده المقصود هو هذا اللاقط، بعضهم ينحرف عن القبلة إلى اللاقط أو يميل جسمه إلى اللاقط، ثم بعد إذا أراد أن يركع تحرك حركة ليست من مصلحة الصلاة، هذا ينهى عنه. فإذا هذه الوسائل إذا أخذت بقدرها وهو إسماع القرآن دون زيادة فهذا مشروع لا بأس به بعموم الأدلة، أما إذا كان في صدف التكرير الحروف تكرير كلمات فهذا يسمع الواحد القرآن وهو ليس القرآن، يسمع النون كذا مرة، في بعض الآيات يختلف المعنى، في بعض الآيات إذا تكرر الحرف اختلف المعنى تحول، فيسمع السامع آخر الآية بخصوصها يسمعها والمعنى مختلف.
2: سؤال وجواب.
10: سماحة الشيخ هذا سؤال يقول
11: سماحة الشيخ عبد العزيز هذه إحدى الأخوات
12: يقول ماذا يفعل؟
11: يقول السائل
14: يسأل يقول جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب.
3: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
5: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
3: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
5: الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فقد ذكرنا في الحلقة السابقة أول حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في وصف الاحتضار وما يلاقيه الميت في قبره من سؤال الملكين وما يعقب ذلك من سعادة أو شقاوة، وها نحن في هذه الحلقة نكمل هذا الحديث الشريف وما ذكره فيه الشيخ مما يتعلق بهذا الموضوع. قال صلى الله عليه وسلم: وإن العبد الكافر إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط الله وغضبه، فيتفرق في أعضائه كلها، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فتنقطع معها العروق والعصب. قال: فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلونها في تلك المسوح. قال: فيخرج منها كأنتن ما يكون من جيفة على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهوا إلى السماء الدنيا فيستفتحون لها فلا يفتح لها. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. ثم يقول الله تعالى: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى.
12: قال فتطرح روحه طرحا، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تهوي به الريح في مكان سحيق، قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها لا أدري. وساق الحديث كما تقدم إلى أن قال ويأتيه رجل قبيح الوجه منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يأتي بالخير. قال أنا عملك السوء. فيقول ربي لا تقم الساعة 3 مرات. قال الشيخ رحمه الله ففي هذا الحديث أنواع من العلم، منها أن الروح تبقى بعد مفارقة البدن خلافا لضلال المتكلمين، وأنها تصعد وتنزل خلافا لضلال الفلاسفة، وأنها تعاد إلى البدن، وأن الميت يسأل فينعم أو يعذب، وفيه أن عمله الصالح أو السيئة يأتيه في صورة حسنة أو قبيحة. ثم ساق الشيخ رحمه الله أحاديث بهذا المعنى، ثم قال فقد أخبرت هذه النصوص أن الروح تنعم مع البدن الذي في القبر إذا شاء الله. وقد روى ابن أبي الدنيا في كتاب ذكر الموت عن مالك بن أنس قال بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت، وهذا يوافق ما روي أن الروح قد تكون على أفنية القبور، كما قال مجاهد إن الأرواح تدوم على القبور 7 أيام، يوم يدفن الميت لا تفارق ذلك. وقد تعاد الروح إلى البدن في غير وقت المسألة، كما في الحديث الذي صححه ابن عبد البر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يمر بقبر الرجل الذي كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وفي سنن أبي داود وغيره عن أوس بن أوس الثقفي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وهذا الباب فيه من الأحاديث والآثار ما يضيق هذا الوقت عن استقصائه، مما يبين أن الأبدان التي في القبور تنعم وتعذب إذا شاء الله ذلك كما يشاء، وأن الأرواح باقية بعد مفارقة البدن ومنعمة ومعذبة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام على الموتى، كما ثبت في الصحيح والسنن أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وقد انكشف لكثير من الناس ذلك حتى سمعوا صوت المعذبين في قبورهم ورأوهم بعيونهم يعذبون في قبورهم في آثار كثيرة معروفة، ولكن لا يجب ذلك أن يكون دائما على البدن في كل وقت، بل يجوز ذلك أن يكون في حال دون حال. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتلى بدر 3 ثم أتاهم فقام عليهم فقال يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فسمع عمر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يسمعون وقد جيفوا؟ فقال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر. قد أخرجاه في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وقال: إنهم ليسمعون الآن ما أقول. فذكر ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت: وهم ابن عمر، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم ليعلمون الآن أن الذي قلت لهم هو الحق. ثم قرأت قوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى، حتى قرأت الآية. وأهل العلم بالحديث، يقول الشيخ: وأهل العلم بالحديث والسنة اتفقوا على صحة ما رواه أنس وابن عمر، وإن كان لم يشهدا بدرا، فإن أنس رضي الله عنه روى ذلك عن أبي طلحة، وأبو طلحة شهد بدرا، إلى أن قال الشيخ: قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وتنديما. وعائشة تأولت فيما ذكرته كما تأولت أمثال ذلك. والنص الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على تأويل من تأول من أصحابه وغيرهم، وليس في القرآن ما ينفي ذلك، فإن قوله إنك لا تسمع الموتى إنما أراد به السماع المعتاد الذي ينفع صاحبه، فإن هذا مثل ضرب للكفار، والكفار تسمع الصوت ولكن لا تسمع سماع قبول بفقه واتباع، كما قال تعالى: مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فهكذا الموتى الذين ضرب بهم المثل لا يجب أن ينفى عنهم جميع السماع كما لم ينف ذلك عن الكفار. وبهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
13: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
16: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
17: سماحة الشيخ عبد العزيز، من أهم ما يحتاجه أبناء المسلمين التحذير من الأفكار المنحرفة، هل من توجيه حول ذلك؟
18: صدقت في قولك، إن أهم ما يحتاج شباب المسلمين التحذير من الآراء المنحرفة، لأن الآن في الساحة أفكار سيئة، إرهاب ظالم، عدوان غاشم، أفكار سيئة، ولبس الحق بالباطل، وغطي الباطل بالحق، خداع للأمة واستخفافا بها، فلا شك أن هذا منكر عظيم، وأن الواجب على المعلمين والمعلمات وخطباء المساجد ورأس الأندية والمجتمعات أن يكون لديهم حملة صادقة بالتحذير من الإرهاب وأخطاره وأضراره ومكائد الأعداء وماذا يريد الأمة، وأنهم لا يألوننا وأنهم لا يمكن أن ينصحوا لنا ولا أن يحسن إلينا، هم من الأعداء كما قال الله: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فلنكن على حذر من أعدائنا ومن أفكارهم وآرائهم، ولنحذر من كل هؤلاء الدخلاء بيننا الذين يدسون بيننا لينشروا تلك الأفكار والآراء السيئة الخاطئة، فيجب أن يكون موقف جيد بالتحذير والتنبيه بينة وأخرى، فعسى الله أن ينفع بذلك.
17: اللهم آمين، وبارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز.
13: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
16: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
19: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبرائيل إياه عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة، وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا، وهو في الصحيحين وغيرهما بنحوه بغير هذا السياق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. رواه البخاري ومسلم. وقد قيل إن قوله من استطاع إلى آخره إنما هو مدرج من كلام أبي هريرة موقوف عليه، ذكره غير واحد من الحفاظ، والله أعلم. ولمسلم عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ، أنتم هاهنا، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث الوضوء. ورواه ابن خزيمة في صحيحه بنحو هذا، إلا أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلية تبلغ مواضع الطهور. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا:

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم والترمذي. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تريت هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فقام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد،

0: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. والذي نفس محمد بيده، إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما. وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به. رواه الطبراني في الصغير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ، أمن الحلال أم من الحرام. رواه البخاري والنسائي. وزاد رزين فيه: فإذ ذلك لا تجاب لهم دعوة. وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. رواه البيهقي وغيره. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. فقه الأدعية والأذكار.

0: عظيما.
1: فقه الأدعية والأذكار يشرحه ويعلق عليه مؤلفه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، نفع الله بعلمه.
2: فقه الأدعية والأذكار.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على إمام المرسلين وقدوة الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الحديث في الحلقة الماضية حول بيان أهمية التقيد بالسنة في الدعاء وضرورة لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه، لأن الدعاء عبادة، والعبادة مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع. وسبق الإشارة إلى أن السنة قد جاء فيها بيان الدعاء وجميع ما يتعلق به بيانا وافيا شافيا لا مزيد عليه، بذكر أنواعه وشروطه وآدابه وأوقاته وغير ذلك مما يتعلق به. ولهذا فإن المتأكد على كل مسلم في هذا الباب العظيم أن يجتهد في طلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وأن يحرص أشد الحرص على معرفة سبيله فيه ليقتفي آثاره وليسير على نهجه وليلزم طريقته صلوات الله وسلامه عليه. ولا يجوز لمسلم أن يلتزم أدعية راتبة أو مخصصة بأوقات معينة أو بصفات معينة سوى ما ورد من ذلك في سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أما الأدعية العارضة التي تحصل من المسلم بسبب أمور قد تعرض له، فله أن يسأل الله ما شاء فيما لا يتنافى مع الشرع. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأذكار والدعوات من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على الاتباع، وليس لأحد أن يسن منها غير المسنون ويجعله عادة راتبة يواظب الناس عليها، بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به، بخلاف ما يدعو به المرء أحيانا من غير أن يجعله سنة. انتهى. أيها الإخوة المستمعون، ولهذا نجد أن الصحابة رضي الله عنهم بادروا إلى إنكار تخصيص هيئات معينة للأذكار أو الأدعية أو أوقات معينة أو نحو ذلك مما لم يرد به الشرع ولم تثبت به السنة. ومن ذلكم إنكار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على أولئك النفر الذين تحلقوا في المسجد وفي أيديهم حصى يسبحون بها ويهللون ويكبرون بطريقة محدثة وصفة مبتدعة لم تكن موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فبادر بالإنكار عليهم ونهاهم عن ذلك أشد النهي، وبين لهم خطورة ذلك وسوء مغبته عليهم. روى الإمام الدارمي رحمه الله بإسناد جيد عن عمرو بن سلمة الهمداني قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أر والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا 100 فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100 فيهللون 100، ويقول: سبحوا 100 فيسبحون 100. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح، قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. فتأمل أخي المستمع كيف أنكر عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه على أصحاب الحلقات هؤلاء مع أنهم في حلقة ذكر ومجلس عبادة، لما كان ذكرهم لله وتعبدهم له بغير الوارد والمشروع. وفي هذا دلالة على أنه ليس العبرة في العبادة والدعاء والذكر كثرته، وإنما العبرة فيه موافقته للسنة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في مقام آخر اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وابن مسعود رضي الله عنه لم ينكر على هؤلاء ذكرهم لله واشتغالهم بذلك، وإنما أنكر عليهم مفارقتهم للسنة في صفة أدائها وكيفية القيام بها، مع أن الألفاظ التي كانوا يذكرون الله بها ألفاظ صحيحة وردت بها السنة، فكيف الحال أيها الإخوة المستمعون بمن ترك السنة في ذلك جملة وتفصيلا في الألفاظ وصفة الأداء وغير ذلك، كالأوراد التي يقرأها بعض الناس مما كتبه بعض أشياخ الطرق المتصوفة بصيغ مختلفة وأساليب متنوعة مما هو متضمن لأنواع من الباطل وصنوف من الضلال، كالتوسلات الشركية والألفاظ البدعية والأذكار المحدثة، ويرتب هؤلاء لأورادهم وظائف محددة وصفات معينة وأوقات ثابتة، وهذا كله ولا ريب من الإحداث في الدين ومن المفارقة لسبيل سيد الأنبياء والمرسلين والاستعاضة عنه بما أحدثه شيوخ الضلال وأئمة الباطل، وهو تشريع في الدين بما لم يأذن به الله. والله تعالى يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ثم تجدهم مع ذلك يعظمون أورادهم هذه ويعلون من شأنها ويرفعون من قدرها ويقدمونها على الأوراد الصحيحة والأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله وأكملهم ذكرا ودعاء لربه سبحانه وتعالى. قال الإمام القاضي عياض رحمه الله أذن الله في دعائه وعلم الدعاء في كتابه لخليقته، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لأمته، واجتمعت فيه ثلاثة أشياء: العلم بالتوحيد والعلم باللغة والنصيحة للأمة. فلا ينبغي لأحد أن يعدل عن دعائه صلى الله عليه وسلم، وقد احتال الشيطان للناس من هذا المقام فقيض لهم قوم سوء يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. وقال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن قال فعلى الإنسان أن يستعمل ما في كتاب الله وصحيح السنة من الدعاء ويدع ما سواه، ولا يقول أختار كذا، فإن الله تعالى قد اختار لنبيه وأوليائه وعلمهم كيف يدعونه، انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة المستمعون، إن الواجب على من أراد لنفسه الفضيلة والسلامة والتمام والرفعة أن يلزم هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويتقيد بسنته ويدع ما أحدثه المحدثون وأنشأه المبطلون مما لا أصل له ولا أساس إلا اتباع الأهواء. والله المستعان وإليه المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فقه الأدعية والأذكار.

0: عظيما.
1: فقه الأدعية والأذكار يشرحه ويعلق عليه مؤلفه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، نفع الله بعلمه.
2: فقه الأدعية والأذكار.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: تستمعون لخطبة بعنوان شجاعة الصحابة رضوان الله عليهم في معركة مؤتة لفضيلة الشيخ الدكتور خالد الظفيري حفظه الله تعالى.
5: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد

ربك حتما مقضيا. فلست أدري كيف لي بالصدور بعد الورود. فقال المسلمون: صحبكم الله بالسلامة ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين غانمين. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه: ولكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدثي أرشده الله من غاز وقد رشدا. هكذا هم القوم، وهكذا إيمانهم، وهكذا خوفهم من الله سبحانه وتعالى وشوقهم إلى لقاء الله عز وجل. ثم خرج القوم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيعا لهم حتى بلغ ثنية الوداع، فوقف وودعهم. وتحرك الجيش الإسلامي في اتجاه الشمال حتى نزل معا من أرض الشام مما يلي الحجاز الشمالي. وحينئذ نقلت إليهم الأخبار بأن هرقل نازل بمآب من أرض البلقان في 100,000 من الروم، وانضم إليهم من نصارى العرب 100,000. ولم يكن المسلمون أدخلوا في حسابهم لقاء مثل هذا الجيش العرمرم الكبير الذي بوغتوا به في هذه الأرض البعيدة. فحار المسلمون وأقاموا في معان ليلتين يفكرون في أمرهم وينظرون ويتشاورون، ثم قالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمر نمضي له. ولكن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه عارض هذا الرأي وشجع الناس قائلا: يا قوم، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله عز وجل به. فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. وأخيرا استقر الرأي على ما دعا إليه عبد الله بن رواحة. هكذا باعوا أنفسهم لله ولأجل الله سبحانه وتعالى، تحركوا إلى أرض العدو حتى لقيتهم جموع هرقل بقرية من قرى البلقاء يقال لها شارف. ثم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى مؤتة، فعسكروا هناك وتعبأوا للقتال. وهناك في مؤتة التقى الفريقان وبدأ القتال المرير، 3,000 رجل يواجهون هجمات 200,000 مقاتل. معركة عجيبة في تاريخ البشرية، ولكن إذا هبت ريح الإيمان جاءت بالعجائب والثبات. أخذ الراية زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يقاتل بضراوة بالغة وبسالة لا يوجد لها نظير إلا في أمثال هؤلاء من أبطال الإسلام. فلم يزل يقاتل ويقاتل حتى شاط في رماح القوم وخر شهيدا رضي الله تعالى عنه. وحينئذ أخذ الراية جعفر بن أبي طالب وطفق يقاتل قتالا منقطع النظير، حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه الشقراء فعقرها، ثم قاتل حتى قطعت يمينه، فأخذ الراية بشماله ولم يزل بها حتى قطعت شماله، فاحتضنها بعضديه فلم يزل رافعا إياها حتى قتل رضي الله تعالى عنه. وكان يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة
أنسابها علي إن لاقيتها ضرابها. وأثابه الله بجناحين في الجنة يطير بهما حيث يشاء، ولذلك سمي جعفر الطيار وبجعفر ذي الجناحين. روى البخاري عن نافع أن ابن عمر أخبره رضي الله تعالى عنهما: كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده 90 من طعنة رومية. ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة وتقدم بها وهو على فرسه، فتقدم فقاتل حتى قتل، وحتى لا تسقط الراية أخذها ثابت بن أقرم وقال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، فلما أخذ الراية قاتل قتالا مريرا. روى البخاري عن خالد بن الوليد قال: لقد انقطعت في يدي يوم مؤته 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مؤته مخبرا بالوحي يخبر أصحابه في المدينة قبل أن يأتي إلى الناس الخبر من ساحة القتال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. نعم عباد الله، هكذا كان يقاتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك صبرا على نصر هذا الدين، وصبرا على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لم يردهم قلة عددهم ولا قلة عتادهم، فنالوا بذلك رضا ربهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، ومع الشجاعة البالغة والبسالة والضراوة المريرتين كان مستغربا جدا أن ينجح هذا الجيش الصغير في الصمود أمام تيارات ذلك البحر من جيوش الروم. ففي ذلك الوقت أظهر خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه مهارته ونبوغه في تخليص المسلمين مما وقعوا فيه، فقد نجح خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في الصمود أمام جيش الرومان طول النهار في أول يوم من القتال، وكان يشعر بمسيس الحاجة إلى مكيدة حربية تلقي الرعب في قلوب الرومان حتى ينجح في الانحياز بالمسلمين من غير أن يقوم الرومان بحركات المطاردة فيقتلونهم. فقد كان يعرف جيدا أن الإفلات من براثنهم صعب جدا، حتى لو انكشف المسلمون وقام الرومان بالمطاردة فإن ذلك يعود على المسلمين بالخسارة العظيمة. فلما أصبح اليوم الثاني غير أوضاع الجيش وعبأه من جديد، فجعل مقدمته ساقه وميمنته ميسره، وهكذا غير بين

0: جيشان وتناوشا ساعة يتأخر بالمسلمين قليلا قليلا مع حفظ نظام جيشه، ولم يتبعهم الرومان ظنا منهم أن المسلمين يخدعونهم ويحاولون القيام بمكيدة ترمي بهم في الصحراء. وهكذا انحاز العدو إلى بلاده ولم يفكر في القيام بمطاردة المسلمين، ونجح المسلمون في الانحياز سالمين حتى عادوا إلى المدينة. واستشهد يومئذ من المسلمين 12 رجلا، أما الرومان فقد قتل منهم عدد كثير. ولا شك أن هذا نصر من الله للمسلمين بصبرهم على تلك الجموع وقلة عددهم وبث الرعب في قلوب الأعداء جميعا من الرومان وغيرهم من مشرك العرب. وذلك يؤكد أن المسلمين من طراز آخر غير ما ألفته العرب وعرفته، وأنهم مؤيدون منصورون من عند الله، وأن صاحبهم رسول الله حقا. ولذلك نرى القبائل اللدودة التي كانت لا تزال تثور على المسلمين جنحت بعد هذه المعركة إلى الإسلام. وكانت هذه المعركة بداية اللقاء الدامي مع الرومان والنصارى، فكانت توطئة وتمهيدا لفتوح البلدان الرومانية واحتلال المسلمين الأراضي البعيدة النائية. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز دينك، اللهم أعز دينك وأذل الكفر والكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا انصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا.
1: كنتم تستمعون لخطبة بعنوان شجاعة الصحابة رضوان الله عليهم في معركة مؤتة لفضيلة الشيخ الدكتور خالد الظفيري حفظه الله تعالى.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: فإني قريب.
2: وإذا

0: فإني قريب.
1: والاعتداء في الدعاء يتناول أمورا عديدة متفاوتة في الخطورة والبعد عن الحق والاعتدال، إلا أن أشد الاعتداء خطرا وأعظمه ضررا على صاحبه دعاء غير الله تعالى، فإن ذلك أعظم العدوان وأقبح الذل والهوان، إذ كيف يتوجه المخلوق بدعائه ورجائه وذله وخضوعه إلى مخلوق مثله لا يعطي ولا يمنع ولا يخفض ولا يرفع، ويدع من بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. ولهذا فإن من يدعو غير الله وهو يؤمل أن يستجاب له فقد بلغ النهاية في الضلال، ولم يحصل من ذلك إلا الخيبة والحرمان والذل والخسران في الدنيا والآخرة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ومن الاعتداء في الدعاء أيها الإخوة سؤال الله عز وجل ما لا يجوز أن يسأله من المعونة على فعل المحرمات وارتكاب الذنوب وغشيان المعاصي، كأن يسأل الله أن يعينه على سفر يريد به الإثم والباطل، أو أن ييسر له طريقا للفاحشة والعدوان. ومن الاعتداء في الدعاء أيضا أن يسأل الله ما علم من حكمته سبحانه وتعالى أنه لا يفعله، كأن يسأله تخليده إلى يوم القيامة، أو أن يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب والهواء، أو أن يسأله بأن يطلعه على غيبه وما استأثر سبحانه وتعالى بعلمه، أو أن يسأله أن يجعله من المعصومين، أو أن يهب له ولدا من غير زوجة، ونحو ذلك مما سؤاله اعتداء لا يحبه الله ولا يحب فاعله. ومن الاعتداء في الدعاء سؤال الله ما لا يليق بالسائل من المنازل والدرجات، كأن يسأل الله منازل الأنبياء والمرسلين، أو أن يكون ملكا أو نحو ذلك. ومن الاعتداء في الدعاء كذلك الدعاء على المؤمنين باللعنة والخزي والهوان. قال بعض السلف في بيان معنى المعتدين في الآية المتقدمة، قال هم الذين يدعون على المؤمنين فيما لا يحل فيقولون اللهم أخزهم اللهم لعنهم ونحو ذلك. ومن الاعتداء بالدعاء رفع الصوت به رفعا يخل بالأدب. قال عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج من الاعتداء رفع الصوت والنداء في الدعاء والصياح.
0: فإني قريب.

0: فإني قريب.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: فائدة في دقيقة،
1: فائدة في دقيقة،
2: فائدة في دقيقة.
3: وأما الاحتجاج بالقضاء والقدر على فعل الذنوب فهذا لا يجوز، لأن الذنوب من كسب العبد وفعل العبد، وبإمكانه أن يتركها وبإمكانه أن يتوب منها، فلا يحتج بالقضاء والقدر على فعل الذنوب، وإنما إذا حصل له ذنب بادر بالتوبة وحمل نفسه المسؤولية، ولا يحملها على القضاء والقدر كما يفعله الجبرية وما يفعله أهل الجهل بالله عز وجل، فيحتجون بالقضاء والقدر على معاصيهم وعلى ذنوبهم وسيئاتهم ولا يتوبون إلى الله عز وجل. فإبليس لما حصل له الطرد من رحمة الله احتج بالقضاء وقال فبما أغويتني، ولم يستغفر الله عز وجل مثل ما حصل من آدم عليه السلام، فإن آدم لما أذنب لم يحتج بالقضاء والقدر وإنما تاب إلى الله، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فهذا هو موقف المؤمن من المصائب وموقفه من المعايب، يحتج بالقضاء والقدر على المصائب ولا يحتج به على فعل المعايب.
2: فائدة في دقيقة،
1: فائدة في دقيقة،
2: فائدة في دقيقة.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
6: قال: هل يستحب للمرأة لبس اللون الأسود من العباءات، أم أن يكون أنه يكون بحسب عادة أهل البلد؟ ليس شرطا، أقول ليس شرطا في صحة لباس المرأة، يعني في سترها لعورتها ولباسها لجلبابها وخمارها، نعم، أن يكون أسودا، ليس شرطا، ليس شرطا، السواد ليس شرطا، لكن جرى أن الناس يعني في بعض البلدان استحسنت مثل هذا فتتابعت عليه. مخالفة هذا يخشى منها الدخول في الشكوك والظنون والقيل والقال، نعم، ويخشى أيضا أن يكون فيه نوع شهرة. أما الأصل فليس بشرط هذا اللون، ليس بشرط، إنما الشرط أن يكون ساترا، نعم، فضفاضا لا يصف ما تحته، إلى غير ذلك من الشروط التي نص عليها أهل العلم. واضح؟
0: سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
5: يسأل، يقول جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: به علم وما للظالمين من نصير.
1: تنبيه المؤمنين بأن عبادة غير الله من الشرك والضلال المبين. قال الله تعالى:
2: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
1: آية عظيمة فيها أمر بتوحيد الله جل في علاه، وأن العبادة تكون خالصة له دون ما سواه، وفيها نهي صريح عن الشرك الذي هو اتخاذ الأنداد مع الله، لأنه وحده مدبر هذا الكون المتصرف فيه، وبيده ملكوت السماوات والأرض، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. نواصي العباد بيده يصرفها كيف يشاء، ومع ذلك فإن كثيرا من الناس وقعوا في الشرك بالله، فصرفوا العبادة لغير الله وجعلوا من دونه أولياء يدعونهم ويستغيثون بهم من دونه، ثم بعد ذلك يرجون رضاه.
3: وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار.
4: فالشرك هو المهلكة العظمى، إن الشرك لظلم عظيم، والناس كلهم يعرفون هذا، ولكن مع ذلك يعبدون غير الله إلا من هدى الله. هناك قبور تعبد من دون الله في كثير من الأقطار، يطوفون حول القبر، والذي يطلب ولد، والذي يطلب شفاء، والذي يطلب رزق، يطلبون من غير الله. هذا هو الكفر بعينه. وهم يصلون ويصومون ويتصدقون ويحجون ويعتمرون، ولكن يدعون غير الله، عملهم كله باطل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكلهم

0: إلا أنا فاعبدون، أي لا معبود بحق إلا الله، لا يدعى إلا الله، ولا يستعان إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا يخشى إلا الله. الأمر كله بيد الله، فلا يعبد إلا الله. جميع من في السماوات وجميع من في الأراضين عبيد لا يملكون شيئا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، والعبد لا تصرف له. فعلينا أن نخلص العبادة لله ونعلق قلوبنا بالله وحده لا شريك له. هذا هو سبب السعادة في الدنيا والآخرة.
1: يا عبد الله، فلتعلم أن إبليس لا يكتفي بإبعادك عن طريق الهدى والحق المبين، بل إنه يزين لك طرق الضلال بالعديد من الحيل لتكون سائرا فيها بسكينة، رغم أنك واقع في أعظم الشبه والتلبيس. وإن مما عقده إبليس أن أوقعك في عبادة القبور والصالحين، وزين لك هذا الضلال المبين لتكون في الآخرة من الخاسرين.

0: فصل بعض العلماء حيلة الشيطان في إظهار هذه الشبهة، وهي شبهة التعلق بالصالحين. فقال إن الشيطان جاء إلى القبوريين من أبناء هذه الأمة، فدعاهم إلى العكوف على قبور الصالحين وإضاءتها بالشموع والأنوار ونحو ذلك. فلما عكفوا عليها جاءهم وقال إن الدعاء في هذه الأماكن دعاء مستجاب، وهو أفضل من الدعاء في المساجد، وهذا هو الواقع الآن عند أكثر من ابتلوا بهذه الفتنة. فلما بدأوا يدعون الله عز وجل وحده لا شريك له عند هذه القبور، ظنا منهم أن المكان مكان استجابة، نقلهم إلى المرحلة الثالثة والخطوة الثالثة، وهي دعاء الله عز وجل لأصحاب هذه القبور، بل الإقسام على الله عز وجل بأصحاب هذه القبور. فأصبحوا يسألون الله عز وجل بعبد القادر الجيلاني، وأصبحوا يسألون الله عز وجل بفلان وفلان، بل بعضهم يعلو فيقسم على الله بعبد القادر الجيلاني أو نحوه. انتهى الشيطان من هذه المرحلة الثالثة، انتقل إلى المرحلة الرابعة، وهي دعاء أصحاب هذه القبور من دون الله سبحانه وتعالى. فأصبح كثير من الناس ممن ابتلوا بهذه الفتنة يسألون صاحب القبر أن يكشف كربتهم، وأن يغيث ملهوفهم، وأن يقضي حاجاتهم، وأن يشفي مرضاهم. وهذا أمر لا ينكره أحد من الناس أبدا. فلما وصل الشيطان إلى هذه المرحلة، هل تظنون بعدها مرحلة أخرى؟ نعم، هي أعلى المراتب هذه، وأوقعهم في الشرك بالله والخروج من الإسلام، لأن الدعاء عبادة، في قوله عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك، قال الله عز وجل في أوضح أسلوب: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. لم يكتفي إبليس بهذه الرتبة، بل انتقل إلى رتبة أخرى، وهي التزيين لمن عكفوا على هذه القبور ودعوهم من دون الله أن يقوموا بدعوة الناس إلى ما وقعوا فيه من شرك باسم التوحيد وباسم محبة الصالحين وتعظيمهم وإنزالهم المنازل العالية.
1: أيها العبد الضعيف، أيها العبد الضعيف، يا من أغواك إبليس فأوقعك في حبال الشرك بالشبه والتدليس، بئس ما صنعت، بئس ما صنعت. أبالله عليك، أتدعو من لا يملك لك ضرا ولا نفعا في حياته؟ فكيف بمن صار رفاة بعد مماته؟ ألم تسمع قول الله عز وجل؟

0: فمعنى الآية هو أن الله سبحانه وتعالى أبطل ما يتعلق به عباد القبور من أربعة أوجه. أولا قوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، أي أن هذا الميت الذي أنت تدعوه وتذبح له وتنذر له وتستغيث به وتطلب منه المدد ما يملك ولا قطمير، وهي اللفافة الرقيقة التي تكون على نواة التمر، فإذا كان لا يملكها فكيف يستطيع أن يجلب لك النفع أو يدفع عنك الضرر. ثانيا قوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، أي أن المدعوين من دون الله لا يسمعون دعاء من دعاهم، كدعاء عبد القادر الجيلاني ومعروف الكرخي في العراق وما أشبه ذلك، فإنك لو دعوتهم فإنهم أولا لا يملكون ولا قطمير، ثانيا لا يسمعون دعاء من دعاهم. هذا منى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. الوجه الثالث قوله ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولو على سبيل الفرض والتقدير أنهم يسمعون فإنهم لا يستطيعون أن يجيبوكم بأن يجلبوا لكم نفعا أو يدفعوا عنكم ضررا. الرابع قوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أي أن الميت المدعو من دون الله يتبرأ من عابديه يوم القيامة ويقول يا ربي ما شعرت بعبادتهم إيايا، كما في قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا.
1: فاحذر أيها العبد المسكين أن تغتر بمن لم يعرفوا حق رب العالمين، فتتخذهم أسوة لك فتكون من الغاوين، فإنه من أعظم الجرم أن تكون من المشركين.

0: تهتدون.
1: وإياك أن تغتر بما فعله الجهال في كثير من البلدان من العكوف على القبور ودعاء أصحابها والاستغاثة بها، هذا هو الشرك الذي نهى الله عنه، والذي بعث الله الرسل بإنكاره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، بعث الله الرسل جميعا بإنكار الشرك والدعوة إلى توحيد الله وإخلاص عباد الله جل وعلا. فاحذر يا عبد الله أن تقع فيما وقع فيه المشركون من عبادة أصحاب القبور أو الأشجار أو الأصنام أو الكواكب أو الجن، كل ذلك شرك به. فمن دعا الجن من دون الله أو دعا الكواكب أو الأصنام أو استغاث بالأموات أو بالغائبين فقد أشرك بالله، وقع في قوله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم احذر أيضا، يجب الحذر من وسائل الشرك، الصلاة عند القبور واتخاذ المساجد عليها واتخاذ القباب عليها، كل هذا من وسائل الشرك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ولما قيل له عن كنائس النصارى وما يفعلون قال أولئك إذا مات بهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك صغار الخلق عند الله. فبين أن من اتخذ مساجد القبور والصور على القبور أنهم صغار الخلق عند الله. فالواجب الحذر من هذه الأعمال السيئة من أعمال اليهود والنصارى والمشركين، ويجب أن تخص الله بالعبادة أينما كنت تعبده وحده بدعائك وخوفك ورجائك وصلاتك وصومك وذبحك ونذرك وكله لله وحده.
2: إن إبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يجنبه ما كان عليه الضالين من عبادة غير الله ليكون من الموحدين. وإذ قال

0: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا من مقول الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم قصه الله علينا من أخباره التي هي شاهدة على عظيم مقامه وعظيم شرفه وأنه إمام الموحدين صلى الله عليه وسلم وعلى جميع النبيين والمرسلين. وذلكم أن الخليل صلى الله عليه وسلم وهو من هو يسأل ربه أن يجنبه وبنيه الأصنام، يعني عبادة الأصنام، وهو صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك صغيره وكبيره. وهكذا كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من كبائر الذنوب الشرك فما دونه، وكذلك معصومون من صغائر الخسة كتقبيل الأجنبية أو ملامستها، هم معصومون من ذلك. ومع هذا فإنه عليه الصلاة والسلام من كمال خضوعه لله وتذلله له يسأل لنفسه وبنيه أن يجنبه الله عبادة الأصنام.
1: يا عبد الله، يا من وقعت في أعظم معصية يعصى بها جل في علاه، أترضى لنفسك ألا يغفر الله لك إذا وقفت بين يدي الله؟ قال سبحانه وتعالى:
2: إنه من يشرك بالله فقد حرم

0: توحيدا.
1: الشرك وأعظم الذنوب وأخطرها على الإطلاق، وهو أظلم الظلم وأشد المعاصي خطرا على العباد، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجعل الأمر فيما تعلق بالشرك من مات عليه بأنه لا مطمع له إطلاقا في مغفرة الله ورحمته. ومعنى قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به أي من مات على ذلك، من مات على ذلك أي على الشرك بالله، مات مشركا، لقي الله يوم القيامة مشركا، من كان هذا شأنه وهذه حاله، فلا مطمع له في مغفرة الله سبحانه وتعالى، بل ليس له إلا النار خالدا فيها أبد الأبد، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ومعنى الظالمين هنا أي المشركين، المراد بالظلم هنا أي الشرك، مثل ما في وصية لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هو أظلم الظلم وأكبر الجرم.
2: فإنا لله وإنا إليه راجعون، ما أعظمها من مصيبة وما أقبحها من بلية أن يكون العبد مطرودا من رحمة رب البرية.

0: الذي لا يغفر له من مات كافرا أو مشركا شركا أكبر ينقل عن الملة. فمن مات وهو يستغيث بغير الله ويعظم غير الله ويتذلل لغير الله ويشرك بالله سبحانه وتعالى شرك المحبة أو شرك التشريع، هؤلاء كفار. من مات على ذلك لا يستغفر له ولا يغفر له.
1: وإن من أشد ما يجب أن ينكر في هذا الزمان ما وقع فيه كثير من الناس من عبادة القبور واتخاذها أربابا، فإن هذا أعظم ما حذرنا منه رب العالمين وجعل عاقبته الوخيمة جهنم وبئس المصير.

0: الواجب والله الواجب على كل من يحمل دعوة الله وينتمي إلى الدعوة الإسلامية أن يبدأ بمحاربة هذه المظاهر الشركية من القبور والتعلق بها ودعائها والذبح لها والاستغاثة بها إلى آخر القوائم الطويلة التي نسجت حول هذه القبور. يجب أن نبدأ بها قبل كل شيء كما هي سنة الله التي لم تتخلف في دعوة من الدعوات. يا إخوة إذا جئت القرآن يسرد لك دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مجملة ومفصلة. مجملة يقول ما أرسل من الرسول إلى نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كان البدء بتوقيد العبادة تأتي إلى دعوة إبراهيم نوح عليه الصلاة والسلام كان يحارب الأوثان قال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع كانوا رجال صالحين فنصبوا لهم تماثيل. والآن الشيطان جاب لعبة جديدة نصب التماثيل ما يمكن يروج على في هذه الأمة فجاء من طريق القبور وتشييدها. هدأ القبور سكت على رسول الله رسول أمر بهدمها عن بنائها ولا عن تشييدها ولا على من يفعل ذلك وحكم عليهم بأنهم شر خلق الله تبارك وتعالى. فطبعا القبور الإسلام منها موقف كموقف هنا الأصنام. وإن احتال الشيطان ورأى أن الأمة هذه لا تعبد الأوثان فجاء لهم بالقبور فإن القبور أيضا لم يترك الإسلام وبين حكمه فيها وأن حكمها لا يختلف عن حكم الأوثان يجب أن تهدم. وكان يرسل عليا رضي الله عنه كما في صحيح مسلم في الحديث الذي رواه أبو الهياج الأسدي عن علي رضي الله عنه أنه قال له ألا أبعثك على ما بعث لي رسول الله ألا تدع قبرا مشرك إلا سويته ولا صورة إلا قبرتها. فالواجب على هذه الدعوات أن تتكاتف وتتعاون في تطهير الأمة الإسلامية ومجتمعاتها من هذه الوثنية الظاهرة التي لا يمكن لعاقل أن يتجاهلها.
1: تنبيه المؤمنين بأن عبادة غير الله من الشرك والضلال المبين. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان الفتوى وأثرها لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الفتوى في الإسلام لها شأن عظيم ولها أثر كبير في تحقيق الأمن وإصلاح القلوب وتوجيه الناس إلى الخير وكفهم عن الشر. إذا صدرت عن إيمان بالله ورسوله وعن عناية بما قاله الله ورسوله وعن حرص على أن تكون مطابقة لما جاء في الكتاب والسنة، فإن الله جل وعلا ينفع بها العباد والبلاد ويحقق بها من الأمن والخير والصلاح والإصلاح ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. فنسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم وسائر المفتين للمسلمين وسائر علماء المسلمين وجميع المسلمين لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يمنح الجميع إصابة الحق والاستقامة عليه والثبات عليه والدعوة إليه على بصيرة. والناس في أشد الحاجة إلى الفتوى ليعلموا حكم الله فيما ينزل بهم في أمور دينهم ودنياهم، وهي فرض كفاية متى قام بها من يكفي في البلد أو في القبيلة أو في الدولة سقط الوجع عن الباقين وصارت الفتوى في حق الباقين العارفين بحكم الله سنة للتخفيف عن من وجبت عليه وللتخفيف أيضا عن الناس وتسهيل إفتائهم بالحق، ولا سيما عند تباعد أطراف المدينة أو القرية أو القبيلة، وكل من عنده علم بما يسأل عنه مستفتي فإنه يفتيه بما يعلمه من شرع الله بعد التثبت والبصيرة والعناية، ولا يحوجه إلى أن يذهب إلى محل بعيد أو بلاد بعيدة من أجل المفتي الآخر. والواجب على من يتولى هذا الأمر يعني الفتوى أن يتقي الله وأن يراقب الله في ذلك، وأن يحذر الفتوى بغير علم، وأن يتحرى ما قاله الله ورسوله في كل مسألة يفتي فيها أو يستفتى فيها، حتى يخبر عن الله بما يوافق كتابه أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وحتى لا يقول على الله بغير علم، فإن القول على الله بغير علم خطره عظيم وإثمه كبير. وقد جعل الله سبحانه وتعالى القول عليه بغير علم في مرتبة خطيرة فوق مرتبة الشرك، فقال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول عليه بغير علم في هذه المرتبة خطيرة فوق الشرك، وما ذاك إلا لما يترتب على القول على الله بغير علم من الشر العظيم والفساد الكبير، ومن جملة ذلك الشرك بالله. فكم من مشرك بالله غره المفتون بغير علم حتى أوقعه في الشرك وأساءوا له عبادة القبور والأصنام بغير علم وبغير هدى، فصار عليهم مثل آثامه لأنهم أفتوا بغير علم. وأخبره سبحانه وتعالى في سورة البقرة أن القول على الله بغير علم مما يأمر به الشيطان، فقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمرهم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأخبر سبحانه أن الشيطان يأمرنا بالسوء والفحشاء بالمعاصي الصغيرة والكبيرة، ويأمرنا بالقول عليه بغير العلم. فالشيطان يأمر الناس بسائر المعاصي وأعظمها الشرك بالله عز وجل، ويأمرهم بالقول عليه بغير علم، هذا حلال وهذا حرام وهذا مشروع وهذا غير مشروع بغير علم، حتى يضل الناس وحتى يوقعهم في الباطل وحتى يضلهم عن سواء السبيل. فالواجب على طالب العلم أن يراقب الله وأن يحذر القول عليه بغير علم، سواء كان قاضيا أو مدرسا أو مفتيا أو طالبا، الواجب عليه أن يحذر القول على الله بغير علم في قضائه أو في إفتائه أو في تدريسه للطلبة أو في أي مكان يتكلم فيه. يجب أن يتقي الله وأن يراقب الله حتى لا يقول عليه بغير علم، فإن طالب العلم يقتدى به ويؤخذ بقوله. وقد يظن بعض الناس أنه أهل للفتوى وأهل لما يتكلم به فيغتر به ويأخذ بقوله على غير هدى. وعلى كل مسلم أن يراقب ربه في جميع الأحوال حتى يؤدي حق الله على بصيرة، وحتى يجتنب ما حرم الله على بصيرة. فالمفتي عليه أن يتقى الله في الفتوى، والقاضي عليه أن يتقي الله في القضاء، والمدرس عليه أن يتقي الله في التدريس، وعلى العامة وكل مسلم أن يتقي الله في أعماله وأقواله. هل أداها على علم؟ هل أداها على بصيرة؟ هل هو عالم بحكم الله فيها؟ وإلا فليسأل ويتبصر ويتعلم ويتفقه في الدين، ولا يتساهل في هذه الأمور، ولا يأخذ دينه عن من هب ودب. لا، يجب أن يعتني بأمر دينه، ولا يأخذه إلا عن العلماء المعروفين والمشهورين بمعرفة الكتاب والسنة المعروفون بأنهم يعظمون أمر الله ويأخذون بما قاله الله ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن علامات الخير أن توقف في دين الله وأن تعنى بالعلم وأن تحضر حلقات العلم وأن تنتسب إلى المدارس التي تفيد العلم متى قدرت على ذلك، ولا تكسل ولا تضعف. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإذا خرجت من بيتك إلى حلقة العلم فقد سلك طريقا يوصل إلى الجنة، أو إلى مدرسة تريد العلم الشرعي، أو إلى بلد، أو إلى قرية، أو إلى عالم في بيته تريد العلم، فقد سلكت طريقا يوصل إلى الجنة. وهكذا بمراجعة الكتب والتفقه في الدين من طريق كتب التفسير، من طريق تدبر القرآن، من طريق العناية بالسنة، كل ذلك من الطرق التي توصل إلى الجنة لمن أصلح الله نيته ورغب بما عند الله. وأصل الخير كله، أصل الخير كله، وأصل أسباب السعادة، وأصل العلم كله في كتاب الله عز وجل. كتاب الله العظيم هو أصل كل خير، وهو منبع العلم، وهو مرجع أهل العلم، ثم السنة المطهرة. وكان علم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثره من كتاب الله العظيم، ثم ما يتيسر لهم من السنة. وهكذا أهل العلم والبصيرة مرجعهم إلى كتاب الله، وجملة علمهم من كتاب الله، ثم ما صحت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو العلم، العناية بالقرآن تلاوة وتدبرا وتعقلا وتفهما، ومراجعة في التفسير الموثوقة كتفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي وغيرهم من كتب أهل العلم، ليستفيد وليعرف معنى الآيات ويزيل ما قد يعرض له من الإشكال. وهكذا كتب الحديث الصحيح يعتني بها ويستفيد منها في الصحيحين، السنن الأربع، موطئ مالك، وسنن الدارمي، ومسند أحمد، وغيرها من الكتب المعروفة يعتني بها طالب العلم، ولا سيما القاضي، ولا سيما المفتي يعتني بهذه الكتب حتى يعرف حكم الله على بصيرة. والعامي يجتهد حتى يعرف دينه بسؤال أهل العلم ويحضر حلقات العلم. الله يقول سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر أهل العلم، أهل الكتاب والسنة، لا يسكت على الجهالة، بل يسأل ويتعلم، يخرج من بيته بنية صالحة يطلب العلم. إذا سمع حلقة علم في أي مسجد أو في أي مكان سارع إليها ليتعلم ويستفيد. وهكذا المدارس والمعاهد التي تعلم العلم، والجامعات الذهاب إليها لقصد العلم النافع والتفقه في الدين والانتظام فيها بنية صالحة من الطرق التي توصل إلى الجنة. داخل في الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم من علامات الخير ومن علامات التوفيق ومن علامات أن الله أراد بك خيرا أن تجتهد في طلب العلم وأن تفقه في الدين وأن لا تغفل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. واتفقنا على صحته. ومن علامات السوء وأن الله أراد بالعبد شرا إعراضه عن العلم وإعراضه عن حلقات العلم وإعراضه عن سؤال أهل العلم ورضاه بالجهالة والغفلة وعدم البصيرة. هذه من الدلائل على أن الله أراد به شر وأراد به ضد السعادة، نسأل الله العافية. فوصيتي لنفسي وللجميع الرجال والنساء، لكل مسلم في كل مكان أن يتقي الله وأن يتفقه في الدين وأن يتعلم وأن يحرص على حلقات العلم الشرعي وعلى اقتناء الأشرطة الطيبة المفيدة من أهل العلم ليستفيد منها ويراجعها متى شاء، وليسأل أهل العلم عما أشكل عليه ولا يرضى بالجهل، ويعنى بالقرآن قبل كل شيء، يعتني بالقرآن الرجل والمرأة الصغير والكبير والعالم وطالب العلم والقاضي والمفتي، يعتني بالقرآن يقبل عليه ويعتني بحفظه والإكثار من تلاوته تدبر معانيه والوقوع عند كل آية فيها إشكال عليه إذا كان من أهل العلم حتى يفهمها أو يراجع التفسير فيها حتى يستفيد. ونحن في غربة عظيمة في هذا العصر القرن 15، ولكن بحمد الله هناك بقية باقية من أهل العلم ينبغي الحرص على الاستفادة منهم وحضور حلقات العلم عندهم في أي مكان كنت، في المغرب والمشرق في آسيا في كل مكان. اسأل عن أهل العلم، اسأل عن أهل العلم الذين يعرفون الكتاب والسنة ويدعون إلى الكتاب والسنة ويعرفون بتحكيم الكتاب والسنة والحرص على معرفة الدليل واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. اسأل عنهم احرص، سواء كنت في أفريقيا أو في أوروبا أو في أمريكا أو في آسيا أو في أي مكان كنت، ولو بالسفر ولو ارتحلت إليهم بالمسافات الطويلة لطلب العلم. قد ارتحل بعض الصحابة من المدينة إلى مصر وإلى الشام لطلب حديث واحد، فالارتحال في طلب العلم بدأ أبو العلماء وطريق العلماء، يرتحلون من مكان إلى مكان ومن إقليم إلى إقليم ومن مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية ومن دولة إلى دولة يطلبون العلم، وربما ساروا الأميال الكثيرة على أقدامهم من دون راحلة لطلب العلم والتفقه في الدين. وأنت قد يكون العلم عندك غريبة والحلقات عندك قريبة ولا تسعى إليها ولا تحضرها وهي قريبة في بلدك وفي قريتك، فاحرص يا عبد الله على أن تطلب العلم. وهكذا النساء عليهن نصيبهن من العلم، من طلب العلم، السؤال من طريق التلفون، من طريق الهاتف، من طريق الكتابة، من طريق الأشرطة المفيدة المعروفة التي تحصل من أهل العلم، وبمطالعة الكتب المفيدة إذا كانت المرأة متعلمة، تراجع الكتب، تعتني بالقرآن العظيم والسنة المطهرة، وتستفيد مما يسجل من خطب الجمع ومن العلوم التي تسجل في الأشرطة المفيدة. هذا من طريق العلم، هذه وسيلة من وسائل وطريق من طرق عظيمة توصل العلم، وصاحبها داخله في قوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. فكل واحد منا محتاج العلم، الرجل والمرأة والصغير والكبير والعالم وطالب العلم والعامة، كله محتاج إلى البصيرة والعلم حتى يعرف حكم الله فيما يأتي ويذر. والمفتي عليه مسؤولية عظيمة، ولا سيما إذا كان ليس في البلد غيره أو في القبيلة، فإن عليه واجبا عظيما بأن يفرغ نفسه لهذا الأمر ويعتني بمراجعة الكتاب والسنة، وأن يحلم على الناس ويتصبر ويتلقاهم بصدر الرحم حتى يفتيهم ويخبرهم عما يسألون. وتقدم أن الفتوى فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الوجوب عن الباقين. فإذا كان الإنسان في بلد أو في قرية أو قبيلة فيها جماعة، فالواجب أن يصدر للفتوى فيهم أعلمهم وأفضلهم وأتقاهم لله وأن يتحمل، وإذا قام بذلك سقط الوجوب عن الباقين، وإذا ساعدوه في تحمل بعض الشيء وإفتاء الناس عن علم وبصيرة هذا من التعاون البر والتقوى. وإن أرشدوا إليه، إن أرشدوا من استفتاهم إليه فيما قد يخفى عليهم فهذا هو الواجب. وإذا كان البلد ليس فيها إلا واحد من العلم أو في القبيلة أو في الدولة وجب عليه أن يتفرغ لذلك ويصبر على ذلك وأن يفتي الناس بالعلم ويتحرق ما قاله الله ورسوله، ولا يمل ولا يضعف، يصبر ويتحمل، وهذا واجب عليه لأن الناس احتاجوا إليه، فوجب عليه أن يفتيهم وأن يتحمل وأن يستعين بالله في ذلك ويضع إليه أن يمنحه القوة وأن يعينه على القيام بهذا الواجب. وعليه يحرص على إيجاد حلقات العلم حتى يوجد من يتعلم ويستفيد، حتى يكثر طلاب العلم في بلده وقبيلته قبل أن يموت. ذكروا عن الإمام أحمد رحمه الله كلاما جيدا، وهو معنى كلام أهل العلم غيره، هو معنى كلام أهل العلم. يقول رحمه الله: ينبغي للمفتي أن تكون فيه خمس خصال. الأولى النية الصالحة والإخلاص لله، وأن يجتهد في إخلاص عمله لله، فإن لم يكن له نية صالحة فليس عليه نور وليس على كلامه نور. لا بد من نية صالحة، يفتي للتقرب إلى الله وطالب الرضا منه والمثوبة، لا للرياء والسمعة ولا ليقال إنه كذا، ولكن يرجو بذلك فضله وإحسانه، فيخلص في إفتائه ويقصد وجه الله عز وجل والدار الآخرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلوب في محل النظر والعمل كذلك، فلا بد من العناية بصلاح النية في كل شيء، في الفتوى والقضاء وجميع العبادات. الثانية الحلم والرفق، يتحمل يحلم على الناس ولا يضيق بهم حتى يسألوه وحتى يودوا إليه ما لديهم من المشاكل. فلا بد من حلم، لا بد من تحمل وصبر. وإذا كان عنده مشاغل من ضعف وملل أو عنده نعاس أو حصل شيء مما يشغله، أجل الفتوى إلى وقت آخر حتى يكون قلبه حاضرا وحتى يستطيع أن يتأمل ما يقوله السائل. لا بد من حلم ورفق وتحمل حتى يعرف كلام السائل ومراده، وحتى يفتيه على علم وعلى بصيرة، وحتى لا يغلط بسبب ملله أو نعاسه أو غضبه أو غير هذا من الأسباب التي تشغله عن العناية بالفتوى والتأكد من صحتها. الثالثة أن يكون قويا في ذلك، عنده قدرة على القوة حتى يقوى على إجابة السائلين وإفتائهم، فإن كان عاجزا بمرض أو أسباب أخرى تمنعه من الفتية اعتذر والتمس من يقوم مقامه ويفتي الناس عنه. وإن كان في بلد فيها دولة فيها من يقوم بهذا الواجب رفع إليهم وأخبرهم أنه لا يستطيع حتى يلتمسوا من يقوم مقامه من أهل العلم ولو من بلاد بعيدة يجلب. الأمر الرابع أن يكون لك كفاية، عندما يكفيه لا يحتاج للناس، يقول أعطوني عند غني عن الناس، فإنه إذا كان يحتاج إليهم شق عليهم وكرهوه وثقل عليهم، وربما حاث في فتواه ومال في فتواه عن الحق من أجل بعض الناس إذا كان يحتاج إليهم، ينبغي هنا له كفاية عن الناس لكونه غنيا أو لكونه يعطى من بيت المال ما يكفيه حتى لا يحتاج إلى الناس. الأمر الخامس أن يعتني بأحوال الناس ويتعرف عليهم، يكون له بصيرة بأحوال الناس وبعرفهم وعاداتهم حتى يفهم سؤال السائل وما يتعلق بسؤاله، وحتى لا يخدع، وحتى لا يرى الشيء في غير محله، بل يكون عنده عناية بعرف الناس وعاداتهم في بلده، حتى إذا سأل السائل عرف مراده وعرف مراد كلماته حتى لا يغلط وحتى لا يخدع، يتعرف على عاداتهم وعرافهم ويتأكد من السائل وش مراده، يتثبت في مراده، يقلب الكلام الذي فيه إشكال حتى يتضح مراد السائل، حتى لا يفتيه إلا عن بصيرة، حتى يعرف مراده ومعنى كلماته، ولا سيما إذا كان غير عربي عنده لغة أخرى غير لغته، يتأكد من مراد السائل بالترجمة أو بتقليب الكلام حتى يعرف مراده، كرر عليه حتى يعرف مراده ويتأقن ما أراد فيفتيه على بصيرة. وهذا الأمر الرابع مهم جدا، ولا سيما إذا كانت البلاد فيها أنواع من الناس مختلف اللغات، فإن المفتي والحاكم يحتاج إلى عناية حتى يعرف مراد السائل والخصم، وحتى يحكم ويفتي على بصيرة، إما بتقليب الكلام حتى يفهمه، وإما بمترجم إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ومما يلزم المفتي كما تقدم أن يعنى بالأدلة الشرعية، وأن لا يتسهل في ذلك، بل يكون حريصا على أن يعرف حكم الله في المسائل التي يفتي فيها، وأن يعتني بذلك دائما، وإذا عرض له إشكال أجل الفتوى إلى وقت آخر حتى يراجع الأدلة الشرعية وكلام أهل العلم وحتى يزول عنه الإشكال. وينبغي للسائل لا يحرجه إذا قال له أمهلني، لا يحرجه، ينبغي له لا يحرجه، فإن هذا الإحراج قد يؤدي به لا يفتي بغير علم. ينبغي للسائل إذا رأى من المفتي توقف أن يحتاج إلى أن لا يحرجه ويشدد، بل يصبر ويمهل. وهكذا المفتي والقاضي يجب أن لا يتعجل، ما دام عنده شيء من إشكال يؤجل القضية ويؤجل المسألة إلى وقت آخر حتى يتأكد من الحكم الشرعي في ذلك. وإذا يعلم في البلد أو في القرية أو في القبيلة شخصا آخر أهل الفتوى أرشده إليه وقال اذهب إلى فلان لعلك تجد عنده الفتوى التي سألت عنها إذا أشكلت عليه، يرشده إلى أهل العلم. ذكر التابعي الجليل عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله أنه أدرك 120 من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتدافعون الفتوى، يتدافعونها بينهم، كل منهم يحب أن يكفيها غيره، فإذا قام بها غيره أحب ذلك، حرصا منهم على الورع وأن يتولى المسألة من يفهمها أكثر، فإذا أرشده إلى من يعتقد أنه أهل لفتوى قال اذهب إلى فلان لعلك تجد عنده ما سألت عنه، ولا يقدم على فتوى بغير علم، إما أن يؤجله وإما أن يرشده إلى مفتي آخر. ولا يجوز لطالب العلم أن يتساهل في هذا الأمر ويفتي بغير بصيرة ويتعجل في ذلك، بل يجب أن يقف عن الفتوى حتى يكون عنده علم ويحصل، وكم يحصل من الفساد الكثير بوجود الفتاوى بغير علم والتشويش على الناس ولبس الأمور عليهم. فإن الفتوى بالعلم وتوجيه الناس إلى الخير من أعظم الأسباب استقامة الأحوال

إليه ويراه بالعلم والفضل، وذاك الآخر يرشد إليه. فإذا كان يعلم في البلد فلان وفلان هم أعلم منه أرشد إليهم وأذهبوا إلى فلان أو فلان أو فلان، ولا يتكلف فتوى بغير علم ويتساهل فيضل ويضل. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من أفتي بفتيا غير ثابت فإنما إثمه على من أفتاه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص له من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص له من آثامهم شيئا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم وفي العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالخطر عظيم، الواجب على طالب علم أن يحذر الإقدام على الفتوى بغير علم، والواجب عليه أن يحذر التساهل في ذلك أو طلب الرياء في ذلك أو أن يقال إنه أعلم من فلان، بل يفرح أن يكفيه غيره من أهل العلم، ويفرح أن يدل غيره على من هو أعلم منه، حتى تبتعد الفتوى أو تقرب الفتوى ويقل النزاع والاختلاف. وربما وقعت فتوى بغير علم يحصل بها من الفساد والشر والاختلاف واختلال الأمن والحروب ما لا يعلم عاقبته إلا الله سبحانه وتعالى. فلا بد من عناية بالأدلة الشرعية، ولا بد من تعاون البر والتقوى، ولا بد من حرص على أن تكون على بصيرة فيما تقول وفيما تدع في عملك وفي إفتائك وفي سائر شؤونك. فالعام يسأل ويتبصر ويحرص دائما أن تكون أعماله عن بصيرة عن علم، في معاملاته وفيما يتعلق بأولاده وأهل بيته وجيرانه وفي غير ذلك، حتى يكون على بينة في معاملاته هل هي شرعية أم لا، وفي معاملته لإخوانه لا إلى غير ذلك مما يتعاطى شؤون المجتمع. وعلى أهل العلم أن يوضحوا للناس ما أوجبه الله وما حرمه الله في محاضراتهم وندواتهم وفي خطب الجمعة، حتى يكثر العلم وينتشر، ولكن مع التحري، مع العناية بالدليل، مع التثبت وعدم العجلة وعدم التساهل في إلقاء الأحكام بغير علم. لا بد من التثبت والصبر حتى تكون الخطبة عن بصيرة والمحاضرة عن بصيرة والندوة عن بصيرة والتدريس عن بصيرة. فالمدرس يعتني بالدرس وينظر في موضوعه بكل عناية حتى يبلغه الطلبة عن بصيرة. والقاضي والمفتي كذلك، خطيب الجمعة كذلك يعتني بالأمر حتى تكون خطبته عن بصيرة، وحتى يكون العالم في قضائه أو في فتواه على بصيرة. وهكذا المدرس في حلقات العلم في المساجد وغيرها يعتني، فلا يقدم على الأحكام والفتوى في الحلقة والدرس إلا عن بصيرة، وما أشكل أجله إلى وقت آخر ليراجعه ويعتني به ثم يبلغه الطلبة. ومما ينبغي للقاضي والمفتي أن يعتني بالدعاء سؤال الله التوفيق، يحرص دائما على الضراعة إلى الله وسؤاله التوفيق لمعرفة الحق واتباعه، وأن لا يكلبه نفسه طرفة عين، يضرع إليه بين الأذان والإقامة، في السجود، في آخر التحيات، في وسط الليل، في آخر الليل، يسأل ربه أن يعينه على ما حمل وأن يوفقه لبعث الحق بأدلته الشرعية، يجتهد في طلب الدعاء في الرجوع إلى الله والإنابة إليه. ومن أحسن الدعاء في ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به ويستفتح به الصلاة في آخر الليل،
وهو اللهم رب

0: جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيما الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الدعاء العظيم يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به الصلاة في آخر الليل. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وقال جبرائيل وقال جبريل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فطر السماوات عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيما الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. فاسأل ربك تضرع إليه بصدق وإخلاص وتكرار هكذا تقول اللهم فقهه في الدين اللهم أصلح قلبي وعملي وارزقني الفقه في دينك رب زدني علما اللهم اهدني لما فات الحق واتباعه اللهم وفقني العلم النافع والعمل به إلى غير هذا. فادعو ربك في سجودك في آخر التحيات بين الأذى والإقامة في آخر الليل في جميع الأوقات طالب العلم والحاكم والمفتي وكل مسلم يعتني بهذا وكل مسلمة كل واحد يعتني بهذا الدعاء يسأل ربه أن الله يعلمه ما ينفعه وأن الله يصلح قلبه وعمله وأن الله يفقهه في الدين وأن الله يشرح صدره لمعرفة الحق واتباعه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن الحاكم والمفتي والعالم والمدرس وغيره هم أشد الناس حاجة إلى هذا الأمر وأشد الناس ضرورة إلى الإكثار هذا الدعاء في جميع الأوقات ولا سيما في أوقات الإجابة. ولا يعجب بنفسه لا يجوز أن يعجب بنفسه ويقول إنه عالم ما يحتاج إلى الدعاء هذا من الجهل العظيم فقد ينسى وقد يضل وقد يبتلى بما ينسيه العلم بعجبه أو بمعصيته. فليحذر العجب والرياء والمعاصي فإن طالب العلم والعالم والمفتي والقاضي على خطر عظيم من العجب والرياء والمعاصي فإنها معاول هدي لإزالة العلم والقضاء عليه ونزع بركته. فليتق الله طالب العلم والقاضي والمفتي وغيرهم يتق الله كل واحد ولا سيما أهل العلم يتق الله في طاعة الله ورسوله وفي الإخلاص لله وفي التواضع وعدم الرياء وعدم العجب وفي الحذر من المعاصي كلها لأنه قدوة يقتدى به في كل شيء. فليحذر مخالفة أمر الله وليحذر ما فيه الشبه وليبتعد عن كل ما يسيء سمعته من قول وعمل ظاهره لا يخالف لا يوافق الشرع المطهر. وليحرص على أن تكون أعماله وأقواله مطابقة للشرع المطهر يقتدي به فيها غيره ويتأسى به غيره في أقواله وأعماله وسيرته يرجو ما عند الله ويخاف عقابه سبحانه وتعالى. ولا يخفى ما يترتب على قيام المدرس بالعناية بالسمعة الحسنة والسيرة الحميدة والاجتهاد في طلب العلم والتفقه في الدين يترتب على هذا الخير العظيم لتلاميذه ولجلسائه ولأهل بلده لما يظهر من ذلك من الخير العظيم والعلم النافع بسبب تقوى أهل الله ونصحه للطلبة ولمجالسيه في بيته وفي غيره ولما يوقيه من محاضرات وندوات وخطب ينتفع بها جيرانه ومجالسوه وأهل بلده بين وقت وآخر. وإذا غفل وتساهل قل العلم وقل في البركة وصار على خطر عظيم من أن يقتدى به على غير هدى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح وأن يمنحنا وسائر المسلمين الفقه في الدين والثبات عليه وأن يرزقنا جميعا الجد في طلب العلم والحرص في طلب العلم من معدنه من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ومن كلام أهل العلم المعروفين بالهدى والاستقامة، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا، وأن يصلح قادتهم ويولي عليهم خيارهم، وأن يوفق المسلمين جميعا لما فيه رضاه ولما فيه صلاح قلوبهم وأعمالهم، وأن يمنحهم الفقه في الدين والثبات عليه، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.
1: كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان الفتوى وأثرها لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
1: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
3: يمر أيام أو أشهر إن لم نقل سنين شيخ عبد الله، والجيران لا يعرف بعضهم بعضا، هل من كلمة؟
4: الجواب ينبغي على الجيران أن يعرف بعضهم بعضا من وجوه كثيرة. من هذه الوجوه معرفة المكانة الشخصية للشخص، أي مقر عمل هذا الشخص، وكذلك مكانة الجار العلمية ومكانة الجار المالية ومكانة الجار من الناحية العملية. هذه الأمور ينبغي ملاحظتها، فقد يكون الجار جاهلا يحتاج إلى تعليم، وقد يكون الجار فقيرا يحتاج إلى من يساعده، وقد يكون بذيئا فيحتاج إلى من يرشده لكف أذاه. فلو أن مجموعة من الجيران يكونون نواة، بمعنى أنهم يجعلون دورية فيما بينهم، يجتمعون كل شهر مرة ويتدارسون جميع المشاكل التي تدور في الحي الذي يعيشون فيه، ويتفقد بعضهم بعضا من جهة مواطن الحاجة. وإذا كان فيهم طالب علم يكون في هذا الاجتماع إرشادهم وتوجيههم إلى ما يعود عليهم بالنفع من طهارة وصلاة وصيام، وكذلك من جهة بيان مصارف الزكاة وما إلى ذلك، وكذلك التحذير من المعاملات التي ليست بمشروعة. وتكون هذه الدورية عند كل واحد مرة في الشهر. ولو أنهم جعلوها في المسجد، يعني تولى ذلك إمام المسجد، فالأمر في هذا واسع، لأن المهم هو معرفة الواقع وعلاج ما يحتاج إلى علاج. ومما يؤسف له، وهذا موجود، أن بعض الجيران يسكن في الحارة وقد يسكن سنة أو سنتين لا يعرف أحدا ولا يعرفه أحد ولا يحضر إلى الجماعة ولا يتصل به أحد من ناحية نصحه. ويوجد أيضا بعض الأشخاص يسكن في الحارة ويكون على فاقة عظيمة من الحاجة إلى ما يساعده من الناحية المالية، قد يبيت ليلتين أو ثلاثا لا يأكل، وقد يكون أيضا من ناحية اللباس لا يكون عنده اللباس الضروري، فقد يجلس في البيت وليس عنده لباس. هذا يوجد في بعض الأماكن فالذي ينبغي هو التنبه إلى أن الجيران يكونون نواة لشق طريق يكون فيه سعادتهم، وتنبيه بعضهم على إلى بعض فيما يعود عليهم بالنفع ويدفع عنهم الضرر، وبالله التوفيق.
2: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
1: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: وإذا رأى سحابا أو هبت ريح سأل الله من خيره والسعادة من شره.
5: نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق وأتقى الخلق كان إذا رأى السحاب تغير وجهه وخاف وصار يدخل ويخرج حتى ينزل المطر فيسر عنه ويرتاح ويشرح صدره. فتقول عائشة: يا رسول الله، الناس يفرحون إذا رأوا السحاب وأنت يحصل منك كذا وكذا. فقال: يا عائشة، وما الدليل؟ فإن عادا لما رأوا السحاب قالوا: هذا عارض ممطرنا، يعني معنى الحديث. فصارت ريح فيها عذاب شديد، صارت هلاكة. ولذلك يستحب أن يقول الإنسان: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، لأن الرياح ملقحة للسحاب ومفيدة، وتجمع السحاب بإذن الله وتبشر بالخير بشرا بين يدي رحمته. أما الريح والعياذ بالله فهي عذاب دائما، إذا ذكرت الريح في الغالب أنها تأتي للعذاب. وما ذكر في القرآن حسب علمي حسب ما أذكر ذكر الريح بالإفراد رحمة إلا مرة واحدة في سورة يونس، ثم على الإنسان يقول: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. نعم.
6: قال: وإذا رأى سحابا أو هبت ريح سأل الله من خيره والسعادة من شره. ولا يجوز سب الريح، بل يقول: اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا.
5: هذا هو السنة، إذا رأى الإنسان الريح يعني إذا عصفت فلا يسبها، لا تسب الريح، فإنها من روح الله يعني من رحمته، ولكن يسأل الله من خيرها وسعيد بالله من شرها. فإذا رأى الريح وخاف منها قال: اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، أو خير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به أو ما أرسلت به. اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. هكذا ينبغي للمسلم أن يتقيد بهذه الإرشادات وهذه الدعوات اقتداء وتضرعا إلى الله عز وجل، ولا يكون الإنسان مغفل لا يبالي جاءت ريحة وجاءت رياح ونزل المطر ولم ينزل شيء فكأن شيء لم يكن، بل يبغي الإنسان يكون دائما يتذكر نعم الله ويخاف عذابه وعقوبته، فيلجأ إليه شاكرا ومتضرعا ومتذللا. نعم.
7: قال: وإذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.
5: هذا الدعاء أنا لا أحفظ له دليلا الآن، لكنه ما دام أن فيه تضرع إلى الله، إذا سمع الصواعق أو سمع الرعد أو رأى البرق فإنه يتضرع إلى الله ويسبح ويقدسه، فيقول: سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك، لأنه في القرآن يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وقد تكون غضبا والعياذ بالله يقتل بها بعض الناس، فيلجأ الإنسان إلى ربه فيسأل ربه خير هذه السحب وهذا الرعد، ويكون دائما راجيا خائفا يرجو رحمة ربه ويخاف عقوبته، فإن الأشياء أحيانا تأتي ظاهرها أنها نعم وقد يكون فيها نقمة لقوم استوجبوا ذلك، والله لا يظلم أحد، ولكن على العبد أن يلجأ إلى الله دائما ويسأله أن يجعل هذا الرعد هذا المطر وهذه الرياح وهذه السحب رحمة، يسأل ربه أن يجعلها رحمة ولا يجعلها عذابا. نعم.
7: قال: وإذا سمع نهيق حمار أو نباح كلب استعاذ بالله من الشيطان، وإذا سمع صياح الديك سأل الله من فضله.
5: هذا أيضا من هذه الآثار أنه يقول أن الحمار إذا نهق والكلب إذا نبح فإنما يرى الشيطان، فالإنسان يستعيذ بالله من الشيطان حتى لا يقربه، وأما إذا سمع صياح الديك فإنه يسأل ربه من فضله، يقول إنه يرى ملك، معناه أن فيه ملائكة نازلة بأمر الله عز وجل، فينبغي الإنسان أن يسأل ربه من فضله لأن السماء تكون مفتوحة عند نزول الملائكة أو صعوده. وأما الدليل على ذلك وعلى هذا الدعاء أنا لا أحفظ في ذلك دليل الآن. نعم.
7: قال الشيخ المحسن عباد حفظه الله تعالى: قوله اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. قال: والحديث إسناده ضعيف فيه أبو مطر وهو مجهول. وأما قول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته فجاء قد صح موقوفا على ابن الزبير، أخرجه مالك في الموطأ والبخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. وقول إذا سمع نهيق حمار أو نباح كلب استعاذ بالله من الشيطان جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهاق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا، رواه البخاري ومسلم. وجاء في حديث أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلب ونهيق الحمير فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون، هو حديث صحيح.
5: الحمد لله، هذه أدلة صحيحة. الآن إذا سمعت الديك يصيح فاسأل ربك من فضله، لأن السماء مفتوحة لنزول الملائكة أو صعودهم، فيكون الدعاء إن شاء الله مستجاب. وبخبث الكلاب والحمير فإنها إذا نهقت أو نبحت فإنها ترى شيطان فاستعذ بالله من ذلك حتى لا يقربك الشيطان ولا يكون له عليك سبيل. أيضا فهذه أحاديث ثابتة فعلينا أن نعمل بها وبالله التوفيق.
7: قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب الجنائز. قال: يجوز التداوي اتفاقا ولا ينافي التوكل.
5: هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله فيه أحكام الجنائز وما ينبغي أن يفعل بالميت حين احتضاره حتى يوارى في قبره. وقبل ذلك ذكر استحباب زيارة المريض وأن ذلك من السنة، وأن الإنسان إذا زار مريضا فإنهم في الحديث يقول: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة. وزيارة المريض من حق المسلم على المسلم كما في الحديث: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا دعاك فأجبه، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته. وزيارة المريض تكتب لك خطواتك من حينما تمشي حتى ترجع. وينبغي للمسلم إذا زار مريضا أن يذكره بالله وأن يحثه على ذكر الله والاستغفار والتوبة، وأن لا يقنطه من رحمة الله، وأن يبشره بالخير ويدخل عليه السرور، ويذكر له الأشياء التي تشرح الصدر كما في الحديث: افسحوا له بالأجل، يعني لا تأتي بالألفاظ التي ربما أنه يعني يرى أنه سيموت فيضيق صدره، لأنه مثل ما قالت قالت يا رسول الله: كلنا يكره الموت. قال: ليس ذلك، ليس يعني أن الإنسان يكون يكره الموت، نعم كل يكره الموت، ولكن المؤمن إذا تذكر أنه إذا مات سيلقى ربه ويرجو رحمته وما عنده من الثواب والسرور والبهجة، وأن ما عند الله خير وأبقى للمؤمن، فإنه يفرح بلقاء الله ولا يكره ذلك، وهو يعرف أن الموت حق ولا بد منه. ولكن المنافق والكافر والعياذ بالله يكره الموت لأنه يعرف أنه ما أمامه إلا النار، فهو يريد لو حصل له أن يعمر في الدنيا، ولو عمر سيموت مهما كان، كما ذكر الله عز وجل من كراهية اليهود للموت. فينبغي الإنسان أن لا يطيل أيضا الجلوس عند المريض إلا إذا كان ذلك يعجبه ويسره ويفرح به، أما إذا كان مما يتعبه وربما أنه يمل من كثرة الجلوس عنده فإنه يدعو له ويذكره، ثم أنه أيضا يسأله كيف يصلي، كيف يتطهر، لأن بعض الناس قد يجهل الأحكام، فبعضهم إذا مرض نسأل الله العفو والعافية ما يصلي، يقول إذا شوف يقضيها، هذا من الجهل. النبي عليه الصلاة والسلام لما زار المريض قال له: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب أو مستلقيا. ما الصلاة لا تترك ما دام العقل موجود، ومن يضمن لك البقاء؟ ومن الذي شرع لك أن تترك الصلاة حتى تشفى وتقضيها؟ فتقدر تصلي على حسب حالك ولو بالإشارة. وأما الطهارة فأيضا حسب الاستطاع، إن استطعت الوضوء هذا الواجب، إن عجزت فالتيمم، إن تعذر ذلك كله صل على حسب حالك، اتقوا الله ما استطعت. فهذا مما ينبغي للإنسان إذا زار المريض، يذكره التوبة والوصية، يتلطف معه يعني، ولا يأتي بالأشياء التي قد تضيق صدره، والأجل بيد الله، قد يشفى المريض ويموت الصحيح، كل ذلك حسن، الله على كل شيء قدير. ما تأتي وتقول: والله مرضك هذا خطير، والله هذا مرضك قل ما ينجو منه أحد، فلان مرض في هذا المرض ومات، فلان مرض ومات، فلان أنا زرت كم واحد على هذا السرير نفسه كلهم مات. هذا ما هو طيب، هذا ما زار، هذا صار نقمة. فالواجب للإنسان يعني يتلطف مع المريض، يدخل عليه السرور بقدر ما يمكن. نعم.
7: قال: يجوز التداوي اتفاقا ولا ينافي التوكل.
5: التداوي يقول عليه الصلاة والسلام: تداوي ولا تتداووا بحرام، تداوي جائز ما دام في أشياء مباحة، ولا ينافي التوكل، يعني ليس إذا تداوى الإنسان أنه غير متوكل على الله، بل يتوكل على الله ويعلم أن الدواء مجرد سبب، إذا شاء الله نفع وإذا لم يشاء فلا تأثير له، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أبد، فالأدوية سبب. الدعاء كذلك، الإنسان يدعو ربه أن يشفيه مع استعمال الأدوية المباحة، لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. ولما سئل عن الخمر وقيل أن فيها دواء قال إنها داء وليس الدواء، فهي أم الخبائث وليس فيها دواء وليس فيها شفاء. ومن الأدوية المعروفة الشرعية العسل والحجامة والحبة السوداء والكي، يقول عسل وما أحب أن أكتوي. وهناك أدوية طبية وردت على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ورد فيها آثار وأحاديث. فالمهم أن التداوي بالأشياء المباحة لا بأس به، وليس معنى هذا الإنسان إذا تداوى معناه لم يتوكل على الله، بل قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك، يعني عموما في أي شيء احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإذا أصابك شيء فلا تقل له أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قد قدر الله ما شفع. أنت إذا فعلت السبب مع التوكل على الله فإن ذلك يعني راجع إلى مشيئة الله وقدرته، إن شاء نفع الله بهذا الدواء وإذا لم يشاء فهو حكم عليم، وقد ينفع هذا الدواء لك ولا ينفع لغيره، ولو كانت الأعراض ظاهرها سواء، وربك حكيم عليم. لا يضر استعمال الدواء المباح ولا ينافي التوكل، لكن أدوية المحرمة نعم يعني ممنوع، ولا يجوز الإنسان يتداوى به. تداووا ولا تتداووا بحرام. نعم.
7: قال وتكره الحجامة وتستحب الحمية. قال ويكره الكي وتستحب الحمية،
5: يعني أن الكي وإن كان جائز فإنه مكروه ولا يلجأ إليه إلا عند الضرورة، وأما الحمية فإنها مستحبة ومفيدة بإذن الله، كما في بعض الآثار الحمية رأس الدواء والمعدة رأس البلاء، يعني أن المعدة أحيانا بكثرة ما يأكل الإنسان ويشرب ويخلط المأكولات ويكثر منها قد تكون هي سبب البلاء، المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. فعلى كل حال الإنسان إذا أكل وشرب فليكن وسط، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الاقتصاد طيب والتوسط في كل الأمور. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام وقوة الإيمان والصحة والسلامة والشفاء من كل داء لنا وللمسلمين عامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
7: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شفاكم الله وعافاكم. صلى الله عليكم. لم يذكر المؤلف الذي يستحب قراءته في صلاة الاستسقاء.
5: قال أنها ذكرت في الكتب الأخرى أنها ما يقرأ في صلاة العيدين وفي صلاة الجمعة، سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وإن قرأ غيرها فلا بأس.
7: والسائل إذا لم يكن للمأمومين أرضية غير ردائهم المعروف شماغ وغيره، هل أيضا يستحب قلبه؟
5: نعم يقلبه نيابة عن الرداء.
7: والسائل ما المقصود بالحمية؟
5: الحمية هو أنه يترك بعض الأشياء التي قد تضره من الأطعمة ومن الأشربة. بعض الأطباء سواء طبيب مثل ما يقول عربي أو طبيب من الأطباء يعني في العلاج الصحي المعروف الحديث، فبعض الأطباء يقول لك هذا الطعام لا تأكل، هذا لا تشربه، هذا كذا، هذه حمية، كل هذا اترك هذا، هذه حمية، هذه هي الحمية.
7: قال الشيخ بن محسن العباد في حمية، قال يدل لذلك حديث أم المنذر الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي وعلي ناقه، ناقه أي فيه ضعف، قالت علي الناقه ولنا دوالي معلقة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها ومال علي ليأكل فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي رضي الله عنه مه إنك ناقه حتى كف علي رضي الله عنه. قال وصنعت شعيرا وسلقا فجئت به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصب من هذا فهو أنفع لك. قال الحديث رواه أبو داود بسند حسن. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم منع علي رضي الله عنه من الأكل من الرطب الذي في العذق المعلق لأنه يضره وأذن له في الأكل مما يكون له أنفع.
5: هذه هي الحمية. هذا مثال للحمية. نهاه من أن يأكل من الرطب والتمر لأنه قد يؤثر على بطنه على معدته في تلك الحالة، وأجاز أن يأكل من الشعير وما طبخ لأنه قد يكون بإذن الله مفيد ونافع للمعدة. هذا نوع من الحمية، هذا مثال.
7: قل السائل ما هي شروط الحج لمن حج متمتعا؟ هل يشترط عدم السفر بين الحج والعمرة؟
5: ذكر العلماء رحمه الله أن الإنسان إذا اعتمر يريد التمتع وفرغ من عمرته يجب أن يبقى بمكة، فإن سافر سفر قصر انقطع تمتعه، فإن عاد إلى مكة فهو بالخيار بين المناسك الثلاثة، يعني يعود متمتع مرة أخرى بنية التمتع أو قارنا أو مفرد. هذا الذي يحفظه عن علمانا والله أعلم،
8: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟

قولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب

ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس،

إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. البصائر في هداية الحائر.

0: البصائر في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: يقول بارك الله فيكم: أسمع عن السلف الصالح، هل هي مشتقة من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما مفهومها؟
4: السلف كل من مضى، من مضى قبله وسلف لك، كما قال جل وعلا: وجعلنا سلفا ومثلا للآخرين، فمن سبقك فقد سلفك. فسلفنا الصالح أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سيد الأمة وإمامها، نبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو سلفنا بكل خير، لأنه علم أمر ديننا فهو سلفنا بكل خير. وأصحابه الكرام سلف لنا، حيث أن بلغونا كتاب الله وبلغونا أسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعون خلف لهم، وهكذا دواليك. فكل سلف خلف لمن بعده، كل سلف هو قدوة يقتدي بخلف بعده، فالخلف يقتدي بالسلف اللي سبقوهم. إذن لفظ السلفية لفظ إسلامي لا غبار عليه، لأنه عبارة عن من سبق.
0: البصائر
2: في هداية الحائر.

0: البصائر في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة، فإن الأرض تطوى بالليل. رواه أبو داود. الدلجة السير أول الليل. وعن جابر وهو ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترسلوا مواشيكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، فإن الشياطين تبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. رواه مسلم وأبو داود والحاكم ولفظه: احبسوا صبيانكم حتى تذهب فوعة العشاء، فإنها ساعة تخترق فيها الشياطين. وقال: صحيح على شرط مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقلوا الخروج إذا هدأت الرجل، إن الله عز وجل يبث في ليله من خلقه ما يشاء. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه واللفظ له والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعريس على جواد الطريق والصلاة عليها، فإنها مأوى الحيات والسباع. رواه ابن ماجه ورواته ثقات. التعريس هو نزول المسافر آخر الليل ليستريح. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض. رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله، وثلاثة يبغضهم الله. أما الذين يحبهم الله.
2: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه صلى إلى جنبه ابنه مصعب قال: فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. رواه البخاري. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أنه كان ينعت لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. رواه البخاري. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتربع في الصلاة إذا جلس، وأنه رأى ولده فعل ذلك فنهاه وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. فقال له: إنك تفعل ذلك. فقال: إن رجلي لا تحملاني، رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 1000 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

0: أذكار المساء. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، أحاديث الأخلاق، أحاديث الأخلاق لمؤلفها الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. أحاديث الأخلاق كتاب نافع، جمع فيه مؤلفه جملة من الأحاديث التي ترغب في التحلي بمكارم الأخلاق ونبيلها، وتبين جانبا من الآداب في معاملة العبد لنفسه ولغيره، والتي يجب عليه معرفتها والعمل بها. أحاديث الأخلاق. أحاديث
1: الأخلاق. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن من أعظم خلال الدين ومن أعظم أوصاف عباد الله المؤمنين ومن أجل شعب الإيمان الحياء، وهو خصلة عظيمة وخلة كريمة تبعث على التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، وهو مشتق في أصله من الحياة، فكلما عظمت الحياة في القلب عظم الحياء، وكلما ضعفت الحياة في القلب والروح ضعف الحياء. قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. والحياء معدن الأخلاق الفاضلة ومنبع المعاملات الكريمة، وهو خير كله كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يأتي إلا بخير. عن عمران ابن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير، متفق عليه. وعن أبي قتادة قال: كنا عند عمران بن حسين رضي الله عنه في رهط منا، وفينا بشير بن كعب، فحدثنا عمران يومئذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. قال: أو قال الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله، ومنه ضعف. قال: فغضب عمران حتى احمرت عيناه، وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ قال: فأعاد عمران الحديث. قال: فأعاد بشير فغضب عمران. قال: فما زلنا نقول فيه: إنه منا يا أبا نجيد، إنه لا بأس به. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن صاحب الحياء في خير عظيم، وحياؤه لا يأتيه إلا بخير، وأن الحياء خير كله، ففيه فضيلة الحياء، وأن من كان متصفا به فهو من كمال عقله وحسن أدبه، ولا يناله من حيائه إلا الخير، كما قيل: يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان، متفق عليه. في هذا الحديث بيان أن الإيمان ليس خصلة واحدة أو شعبة واحدة، بل هو شعب كثيرة وخصال عديدة، أفضلها وأعلاها كلمة لا إله إلا الله، كلمة الإخلاص والتوحيد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أي إزالة كل ما يؤذي الناس
2: من حجر أو شوك أو زجاج أو غير ذلك عن طريقهم. وفي الحديث فضيلة الحياء، وأنه من شعب الإيمان، وكلما ازداد العبد منه ازداد إيمانه، وهو خير كله ولا يأتي إلا بخير. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. رواه الحاكم. أي أنهما متلازمان، لا ينفك أحدهما عن الآخر، ومعنى ذلك أن قوة أحدهما قوة للآخر، وضعف أحدهما ضعف للآخر، فبينهما تلازم وترابط. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. رواه ابن ماجة. أي لكل دين سجية شرعت فيه وحض أهل ذلك الدين عليها، وخلق الإسلام الحياء أي هو سجيته التي بها قوامه، لأنه معدن كل خير ومنبع كل فضيلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. رواه الترمذي. وهذا فيه فضيلة عظيمة من فضائل الحياء، أنه يفضي بأهله إلى الجنة والفوز بنعيمها المقيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأشج: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والحياء. رواه ابن ماجة. أي جبلك الله على ذلك. والحياء فيه ما هو جبلي، وفيه ما هو مكتسب، والناس متفاوتون فيه، ومن جاهد نفسه على التحلي به مستعينا بالله نال منه نصيبا وافرا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: واعلم أن الحياء نوعان، أحدهما ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب، وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله العبد ويجبله عليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، فإنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءات الأخلاق، ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها، فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار. والثاني ما كان مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهذا من أعلى خصال الإيمان، بل هو من أعلى درجات الإحسان. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. فنهاه أن يعظ أخاه في الحياء، لأن الحياء يكف صاحبه عن ارتكاب القبائح ودناءات الأخلاق، ويحثه على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها، فهو خير كله. فالحياء معاشر الأحبة الكرام من أفضل الخصال وأكمل الخلال وأعظمها نفعا وأكبرها عائدة، وكلما كان العبد متحليا بالحياء كان ذلك دافعا له وسائقا إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات. فمن كان ذا حياء حجزه حياؤه عن الرذائل، ومنعه من التقصير في الحقوق والواجبات. وأما منزوع الحياء فهو العياذ بالله لا يبالي أي رذيلة ارتكب، وأي كبيرة اقترف، وأي معصية اجترح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه. رواه ابن ماجة. فيه إشارة إلى أن الخلق السيء مفتاح كل شر، والخلق الحسن مفتاح كل خير، والحياء من أعظم الأخلاق الحسنة، فلا يكون في شيء إلا حسن وطاب. قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: إذا أراد الله بعبد هلاكا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. فمنزوع الحياء لا يبالي في أعماله، ولا يتوقع في أموره، فهو لا يستحي من ربه وخالقه ومولاه سبحانه، ولا يستحي من عباد الله. ومن قل حياؤه لا يبالي بارتكاب المعاصي في أي مكان، وربما يشيعها ويشهر نفسه بها ويتحدث بها عن نفسه، وكأنه يتحدث عن أفضل الخصال وأطيب الخلال. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، في معناه قولان: أحدهما أنه ليس بمعنى الأمر أن يصنع ما شاء، ولكنه على معنى الذم والنهي عنه. وأهل هذه المقالة لهم طريقان، أحدهما أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، والمعنى إذا لم يكن لك حياء فاعمل ما شئت فإن الله يجازيك عليه، كقوله اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. والطريق الثاني أنه أمر ومعناه الخبر، والمعنى أن من لا يستحي صنع ما شاء، فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء، فمن لم يكن له حياء انهمك في كل فحشاء ومنكر، وما يمتنع من مثله ممن له حياء. والقول الثاني أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه، وأن المعنى إذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحي من فعله لا من الله ولا من الناس لكونه من أفعال الطاعات أو من جميل الأخلاق والآداب المستحسنة فاصنع منه حينئذ ما شئت. وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، ويتحدث عن آيات الله في خلقه للتأمل والتفكر، يقول رحمه الله: ثم تأمل هذا الخلق الذي خص به الإنسان دون جميع الحيوان، وهو خلق الحياء الذي هو من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، بل هو خاصة الإنسانية، فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة، كما أنه ليس معه من الخير شيء. ولولا هذا الخلق لم يقرى الضيف، ولم يوفى بالوعد، ولم يؤد أمانة، ولم يقضى لأحد حاجة، ولا تحرى الرجل الجميل فآثره، والقبيح فتجنبه، ولا ستر له عورة، ولم تنع من فاحشة. وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤدي شيئا من الأمور المفترضة عليه، ولم يرعى لمخلوق حقا، ولم يصل له رحما، ولا بر له والدا. فإن الباعث على هذه الأفعال إما ديني وهو رجاء عاقبتها الحميدة، وإما دنيوي علوي وهو حياء فاعلها من الخلق. قد تبين أنه لولا الحياء إما من الخالق أو من الخلائق لم يفعلها صاحبها. وفي الترمذي وغيره مرفوعا: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: وما حق الحياء؟ قال: أن تحفظ الرأس وما حوى، والبطن وما وعى، وتذكر المقابر والبلا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وأصح القولين فيه قول أبي عبيد والأكثرين أنه تهديد، كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم، وقوله: كلوا وتمتعوا قليلا. وقال الطائفة: هو إذن وإباحة، والمعنى أنك إذا أردت أن تفعل فعلا فانظر قبل فعله، فإن كان مما يستحيى فيه من الله أو من الناس فلا تفعل، وإن كان مما لا يستحيى منه فافعله فإنه ليس بقبيح. وعندي أن هذا الكلام صورته صورة الطلب، ومعناه معنى الخبر، وهو في قوة قولهم: من لم يستحي صنع ما يشتهي. فليس هذا بإذن وله مجرد تهديد، وإنما هو في معنى الخبر، والمعنى أن الرادع عن القبيح إنما هو الحياء، فمن لم يستحي فإنه يصنع ما شاء. وإخراج هذا المعنى في صيغة الطلب لنكتة بديعة جدا، وهي أن للإنسان آمرين وزاجرين، آمر وزاجر من جهة الحياء، فإذا أطاعه امتنع من فعل كل ما يشتهي، وله آمر وزاجر من جهة الهوى والطبيعة، فمن لم يطع آمر الحياء وزاجره أطاع آمر الهوى والشهوة ولا بد. فإخراج الكلام في قالب الطلب يتضمن هذا المعنى دون أن يقال: من لا يستحي صنع ما يشتهي. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. معاشر الكرام، والحيي اسم من أسماء الله الحسنى، وقد ورد هذا الاسم في حديثين. الأول حديث يعلى ابن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. رواه أبو داود والنسائي. الثاني حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. رواه أبو داود وابن ماجه. والحياء صفة من صفات الله جل وعلا تليق بجلاله وكماله، وهو سبحانه في صفاته كلها لا يماثل أحدا من خلقه ولا يماثل أحد من خلقه، كما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: هل تعلم له سميا. فحياؤه سبحانه وصف يليق به، ليس كحياء المخلوقين. قال ابن القيم رحمه الله: وقد وصف نفسه بالحياء ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو الحي الكريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم، يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وقالت أم سليم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، وأقرها على ذلك. وقال رحمه الله: وأما حياء الرب من عبده فذاك نوع آخر لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال، فإنه تبارك وتعالى حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه أن يردهما صفرا، ويستحي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام. وكان يحيى بن معاذ يقول: سبحان من يذنب عبده ويستحي هو، وفي أثر: من استحي من الله استحي الله منه. انتهى كلامه رحمه الله. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل نفر ثلاثة، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. متفق عليه. فمن استحيا من الله استحيا الله منه، والله جل وعلا حي يحب الحياء، والواجب على عبد الله المؤمن أن يستحي من ربه جل وعلا على قدر قربه منه وعلمه به واطلاعه عليه، معظما لجناب الرب سبحانه، مقدما محابه على كل المحاب. ولهذا فإن أعظم الحياء وأوجبه وأجله قدرا وأفضله الحياء من رب العالمين خالق الخلق أجمعين. الحياء ممن أوجدك ومن عليك بصنوف النعم وألوان المنن. روى الإمام أحمد في الزهد والبيهقي في شعب الإيمان أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي رجلا صالحا من قومك. والذي يحرك في القلب الحياء من الله أمور ثلاثة: الأول رؤية نعمة الله عليك ومنته وفضله. قال الله تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والثانية رؤية تقصيرك في حقه وقيامك بما يجب له عليك من امتثال المأمور وترك المحظور. قال الله تعالى في صفة المؤمنين الكمل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والثالث رؤية اطلاعه عليك في كل حال وفي أي وقت من الأوقات وأينما تكون، فولا تخفى عليه منك خافية. ألم يعلم بأن الله يرى؟ إن الله كان عليكم رقيبا. فهذه الثلاثة محركات للقلوب، متى ما كان القلب معظما لربه، محبا له، عالما باطلاعه ورؤيته وأنه لا تخفى عليه خافية، تحرك القلب حياء من الله. ثم عن هذا الحياء ينشأ كل خير وكل فضيلة، فإذا وجد في القلب الحياء من الله انكفت النفس عن الأخلاق الرذيلة والمعاملات السيئة والأفعال المحرمة، وأقبلت على فعل الواجبات والعناية بمكارم الأخلاق وعظيم الآداب وجميلها. روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. قلنا: يا رسول الله، إنا لنستحي ولله الحمد. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. أمور أربعة فيها جماع الخير: الأول والثاني حفظ للرأس وحفظ للبطن، وهما أثر الحياء حقا ونتيجته وثمرته. فمن كان قلبه عامرا بالحياء من الله بعثه حياؤه وساقه إلى حفظ رأسه، وحفظ الرأس يشمل حفظ البصر من النظر إلى الحرام، وحفظ السمع من سماع الحرام، وحفظ اللسان من الكلام الحرام، وحفظ الوجه عموما من مقارفة خطيئة أو ارتكاب معصية، وحفظ البطن يتناول عدم إدخال محرم في الجوف، ويتناول كذلك حفظ القلب بالأخلاق الفاضلة وتجنيبه رديئها وسيئها، ويتناول كذلك حفظ الفرج من غشيان الحرام. والأمران الآخران في الحديث وهما قوله عليه الصلاة والسلام: وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فيهما ذكر لأمرين عظيمين إذا استقر في القلب تحركت الفضائل فيه. فمن تذكر أنه سيموت ويبلى، وأنه سيقف بين يدي الله، وأن الله سيحاسبه يوم القيامة على ما قدم في هذه الحياة، استحيا من الله جل وعلا من أن يلقاه يوم القيامة بأعمال سيئة وخصال مشينة، وأقبل على الله إقبالا صادقا بإنابة وحسن عبادة وتمام إقبال على الله جل وعلا. وعليه فإن الحياء من الله ليست مجرد كلمة يقولها المرء بلسانه، بل هو حقيقة تقوم في قلب العبد، تبعث فيه فعل الخيرات واجتناب المنكرات ومراقبة رب الأرض والسماوات في كل الأحيين وجميع الأوقات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. متفق عليه. هذا الحديث معاشر الأحبة الكرام فيه شدة حياء النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أشد الناس حياء، والعذراء التي في خدرها يضرب بها المثل في شدة الحياء، وقد كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء منها. وقصص حيائه عليه الصلاة والسلام كثيرة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه في ذكر ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففرض الله على أمتي 50 صلاة، قال: فرجعت بذلك حتى أمر بموسى، فقال موسى عليه السلام: ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال: قلت: فرض عليهم 50 صلاة. قال لي موسى عليه السلام: فراجع ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت ربي، فوضع شطرها أي نصفها. قال: فرجعت إلى موسى عليه السلام فأخبرته، قال: راجع ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت ربي فقال: هي 5 وهي 50، لا يبدل القول لدي. قال: فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك، فقلت: قد استحييت من ربي. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة. قال: فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه. قال: فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا. متفق عليه. فيه أن الله جبله على أحسن الأخلاق والحياء الكامل، فلذلك غشي عليه وما رؤي بعد ذلك عريانا. عن أنس رضي الله عنه قال: بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش بخبز ولحم، فأرسلت على الطعام داعيا، فيجي قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجي قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعو، فقلت: يا نبي الله، ما أجد أحدا أدعو. قال: ارفعوا طعامكم. وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام، فانطلق إلى حجرة عائشة فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله. فقالت: وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. فتقر حجر نسائه كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة، ويقولن له كما قالت عائشة. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثلاثة من الرهط في البيت يتحدثون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة، فما أدري أخبرته أو أخبر أن القوم خرجوا، فرجع حتى إذا وضع رجله في أسقفة البيت داخلة وأخرى خارجة، أرخى الستر بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب. رواه البخاري. وهذا حياء الكرم. دعاهم إلى وليمة زينب وطولوا الجلوس عنده، فقام واستحيا أن يطلب منهم الانصراف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها سبحان الله. واستتر وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه. قالت عائشة: واجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تتبعي بها أثر الدم. رواه مسلم. وفي رواية الحديث: استحيا فأعرض عنها. وكذلك معاشر الأحبة الكرام، أخبار الصحابة في حيائهم رضي الله عنهم عديدة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ألا وإن لكل أمة أمينة، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. ولشدة حياء عثمان رضي الله عنه كانت تستحي منه ملائكة الرحمن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد. فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ رواه مسلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مداء، وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي فأضع ثوبي وأقول إنما هو زوجي وأبي، فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلته إلا وأنا مشدودة علي ثيابي، حياء من عمر. رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت عتبة ابن ربيعة تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ عليها ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين الآية. قالت فوضعت يدها على رأسها حياء، فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى منها، فقالت عائشة أقري أيتها المرأة، يعني بقيت مستحية، أقري أيتها المرأة فوالله ما بايعنا إلا على هذا. قالت فنعم إذن، فبايعها بالآية. رواه أحمد. معاشر الكرام، والحياء المطلوب المأمور به المثنى على أهله هو الحياء فيما شرع الحياء فيه، فأما حياء يؤدي إلى ترك تعلم العلم فليس بمشروع. قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وقالت أم سليم يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. وقال الحسن البصري لا يتعلم العلم مستح ولا متكبر. وكذلك ليس من الحياء ما يؤدي إلى ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر والحكم بالحق والقيام به وأداء الشهادات والنصح لعباد الله ونحو ذلك. رزقنا الله أجمعين الحياء وكل خلق كريم، وهدانا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: أحاديث الأخلاق، أحاديث الأخلاق، لمؤلفها الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. أحاديث الأخلاق كتاب نافع، جمع فيه مؤلفه جملة من الأحاديث التي ترغب في التحلي بمكارم الأخلاق ونبيلها، وتبين جانبا من الآداب في معاملة العبد لنفسه ولغيره، والتي يجب عليه معرفتها والعمل بها. معرفتها والعمل بها. أحاديث الأخلاق، أحاديث الأخلاق. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. بين السائل والمجيب، بين السائل والمجيب.
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
4: أيضا يقول التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة، فهل هي منسوخة بالقرآن؟ وما هو الدليل من القرآن إن وجد والسنة المطهرة؟ وما حكم قراءتها بالنسبة للعالم للاطلاع؟
5: الكتب السابقة منسوخة بالقرآن الكريم بقول الله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فكلمة ومهيمنا عليه تقتضي أن القرآن الكريم حاكم على جميع الكتب السابقة وأن السلطة له، فهو ناسخ لجميع ما سبقه من الكتب. وأما قراءة الكتب السابقة فإن كان للاهتداء بها والاسترشاد فهو حرام ولا يجوز، لأن ذلك طاعن في القرآن والسنة، حيث يعتقد هذا المسترشد أنها أي الكتب السابقة أكمل مما في القرآن والسنة. وإن كان للاطلاع عليها ليعرف ما فيها من حق فيرد به على من خالف الإسلام فهذا لا بأس به، وقد يكون واجبا لأن معرفة الداء هي التي يمكن بها تشخيص المرض ومحاولة شفائه. أما من ليس عالما ولا يريد أن يطلع يرد فهذا لا لا لا يطالعها. فأقسام الناس إذن ثلاثة.
4: نعم.
5: من طالعها للإسترشاد بها فهذا حرام ولا يجوز.
4: نعم.
5: لأنه طعن في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: الله.
5: ومن طالعها ليعرف ما فيها من حق فيرد به على من تمسكوا بها وتركوا الإسلام فهذا جائز بل قد يكون واجبا. ومن طالعها لمجرد المطالعة فقط لا ليهتدي بها ولا ليرد بها فهذا جائز، ولكن الأولى التباعد عن ذلك لئلا يخادعه الشيطان بها.
4: نعم.
0: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. الألفية في الآداب الشرعية.
1: فإن المسلم خصوصا طالب العلم بحاجة إلى معرفة الآداب الشرعية ليتخلق بها وليتصف بها.
0: الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى.
1: وابن عبد القوي إمام معروف من علماء القرن السابع، تفنن في العلوم، في علم اللغة والنحو وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، وألف في ذلك.
0: الألفية في الآداب الشرعية منظومة

0: وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ويكره تقصير اللباس وطوله بلا حاجة كبرا وترك التعود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. في هذا البيت ثلاث مسائل في اللباس. المسألة الأولى تقصيره، المسألة الثانية تطويله، المسألة الثالثة ترك المتعود وهو المألوف في البلد. أما المسألة الأولى وهي تقصير اللباس، اللباس للرجل بالنسبة للرجل ما بين نصف الساق إلى الكعب، ما بين نصف الساق إلى الكعب، فما ارتفع عن نصف الساق هو مكروه، وإن ارتفع عن الركبة فهو محرم، ارتفع عن الركبة فهو محرم، وما بين الركبة إلى نصف الساق مكروه، وما نزل عن الكعب فهو محرم وإسبال، إلا في مسألة إذا احتاج إلى إنزاله ليستر عيبا في رجله فلا بأس بذلك. والمسألة الثالثة وهي ترك المألوف في البلد، فعلى المسلم أن لا يلبس لباس الشهرة وهو ما يخالف عادة البلد. إذا كان أهل البلد يلبسون إلى نصف الساق يلبس مثلهم، إذا كانوا يلبسون إلى الكعب يلبس مثلهم، لئلا يكون محل انتقاد لهم. نعم. وأما المرأة فإنها ترخي ثيابها من ورائها لتستر عقبيها، ولو سحبت على الأرض لا بأس بذلك، أن يسحب ثوب المرأة على الأرض من أجل أن يستر عقبيها، لأنها كلها عورة. وقد انعكست المسألة الآن، وصار الرجال يسبلون الثياب، وصارت النساء تقصر الثياب، وهذا في الحقيقة أنه مخالفة لما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء. نعم.
0: وللرجل يكره عرض زيق بنصه ولا يكره الكتان في المتأطد.
1: يباح تطريز الثوب، يباح تطريز الثوب بالحرير على الأكمام وعلى الجيب، يباح أن يطرز بالحرير، وأن تعمل الأزرار من الحرير لبنة الجيب، هذا شيء جائز، لكن بشرط أن لا يتجاوز 4 أصابع كما في الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في العلم في الثوب في حدود 4 أصابع. نعم.
0: وللرجل يكره عرض زيق بنصه ولا يكره الكتان في المتأطد.
1: الرجل لا يحرم عليه إلا الحرير، وأما غيره من الأقمشة فيباح ولو كان ثمينا كالكتان والقطن والصوف، جميع أنواع الأقمشة تباح للرجل ما عدا الحرير، بشرط ألا تكون ملابس للنساء. الرجل لا يتشبه بالنساء، والمرأة لا تتشبه بالرجال. الرجل لا يلبس ملابس النساء، والنساء لا يلبسن ملابس الرجال. نعم.
0: ويحسن حمد الله في كل حالة ولا سيما في لبس ثوب مجدد.
1: لما فرغ من بيان أنواع الملابس أراد أن يبين

0: الذكر الذي يقال عند لبس الجديد، لأن هذه الملابس نعمة من الله عز وجل. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. والريش هو الزينة، فالله جل وعلا أباح بل أوجب ستر العورة، أوجب ستر العورة وأباح تزين للرجال والنساء والتجمل. إن الله جميل وحب الجمال، ولكن مع شكر الله عز وجل على هذه النعمة التي من بها على عباده، فأوجد لهم ما يستر عوراتهم وأوجد لهم ما يتجملون به. هذا من نعم الله، يجب أن يشكر سبحانه على هذه النعمة. نعم.
1: ويحسن حمد الله في كل حالة، ولا سيما في لبس ثوب مجدد.
0: وتحمد الله إذا لبست الجديد من الثياب، لأن هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، تحمده عليها. نعم.
1: وقل لأخ أبلي وأخلق ويخلف الإله كذا، قل عش حميدا تسددي.
0: وينبغي أن تقول لأخيك إذا لبس جديدا، أن تقول له: تبلي ويخلف الله، تبلي ويخلف الله، أبلي وأخلق، الله جل وعلا يخلف عليك ما انتهى استعماله بأحسن منه. وتدعو له أيضا، تقول له: لبست جديدا وعشت حميدا ومت شهيدا. هذا دعاء طيب. نعم.
1: ومن يرتضي أدنى اللباس تواضعا، سيكسى الثياب العبقريات في غدي.
0: نعم، ينبغي التواضع في اللباس، تواضع في اللباس، ومن تواضع لله رفعه. فلا يسرف الإنسان في الملابس الفاخرة. نعم، لا بأس أن يتخذ ثياب زينة للمناسبات، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ للمناسبات لباسا. وأما في سائر الأحوال فينبغي أن يكون الإنسان متوسطا في لباسه، لا يلبس من الفاخر ولا يلبس من الردي وهو يقدر، بل يتوسط. نعم.
1: تبارك ذو المن المدبر خلقه.
0: نعم.
1: ومن يرتضي أدنى اللباس تواضعا، سيكسى الثياب العبقريات في غدي.
0: أما إذا كان يلبس أدنى اللباس من باب البخل، هذا لا يجوز. إن الله إذا أنعم نعمة على عبده يحب أن يرى أثرها عليه، فالتواضع في اللباس إن كان من باب أو لبس الدني من الثياب، إن كان القصد منه التواضع هذا شيء طيب، وإن كان القصد منه البخل هذا لا يجوز. نعم.
1: تبارك ذو المن المدبر خلقه، بما شاءه من غير منع مصرد.
0: هذا ثناء على الله جل وعلا. تبارك، وتبارك هذه اللفظة لا تقال إلا في حق الله جل وعلا، كما قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك، قال تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذه اللفظة لا تقال إلا في حق الله، ومعناها ثبوت البركة ودوامها، ثبوت البركة والخير ودوام ذلك، فهذا لا يقال إلا في حق الله. فلا تقول: تباركت علينا يا فلان، أو تبارك علينا يا فلان، مثل ما يقول بعض العوام والجهال، هذا لا يجوز. أما أن تقول أنت مبارك مبارك أو بارك الله فيك هذا لا بأس، إما أن تقول تباركت علينا أو تبارك علينا أو تبارك بك هذا لا يجوز. نعم، تبارك
1: تبارك ذو المن المدبر خلقه.
0: ذو المن يعني العطاء، المن المراد به العطاء والجود. نعم،
1: تبارك
0: المدبر خلقه حسب حكمته سبحانه، فيعطي هذا ويمنع هذا ويغني هذا ويفقر هذا، هذا من تدبيره سبحانه بحكمة بالغة، يداول بين عباده ويجعل هذا غنيا وهذا فقيرا لأجل مصالحهم، وهو أعلم سبحانه بما يصلحهم. فمن الناس من لا يصلحه إلا الغنى، ولو افتقر لأفسد ذلك عليه دينه، ومنهم لا يصلحه إلا الفقر، ولو استغنى لأفسد ذلك عليه دينه. الله جل وعلا عليم حكيم. وأيضا في كون العباد بعضهم فقير وبعضهم غني عمارة للكون، لو كانوا كلهم أغنياء تعطلت الأعمال، ولو كانوا كلهم فقراء أيضا تعطلت المصالح. الله جعل بعضهم غنيا وجعل بعضهم فقيرا لأجل أن يتعاونوا، هذا بماله وهذا بعمله، هذا بماله وهذا بعمله، فتنتظم مصالح العباد. نعم،
1: تبارك ذو المن المدبر خلقه بما شاءه من غير منع مصرد،
0: من غير بخل. والله جل وعلا كريم جواد، الله كريم جواد، لا حد لعطائه ومنه، كما قال صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يمن على عباده بالعطاء، يده سحاء الليل والنهار. فالله جل وعلا لا نهاية لجوده وكرمه، ولا ينقص ذلك مما عنده شيئا، فهو ينفق على عباده ولا ينقص ذلك من خزائنه، ولله خزائن السماوات والأرض لا تنقص مع كثرة الإنفاق. انظروا ماذا أنفق على عباده منذ أن خلقهم إلى أن تقوم الساعة، ولم ينقص ذلك مما عنده شيء سبحانه وتعالى. نعم،
1: فكم حكم في طي أحكامه له، يدبرها تجلو القلوب فتهتدي.
0: كل أفعاله مبنية على الحكمة، لا يفعل شيئا عبثا سبحانه وتعالى، كل أفعاله مبنية على الحكمة سواء ظهرت لنا أو لم تظهر لنا، لكن نعتقد أن الله حكيم وأنه لا يفعل شيئا عبثا أبدا. يقدر الأمراض والفقر والمصائب لحكمة مصالح العباد، يقدر الصحة والغنى لحكمة، فهو جل وعلا ما يفعل شيء إلا لحكمة عباده. نعم،
1: فليس بمسؤول ولكن مسائل، بريته عما يقولون في غد.
0: قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته سبحانه وتعالى، لكمال حكمته، فلا شيء إلا وهو لحكمة، لكن قد نعلمه وقد لا، قد لا نعلمه. وأما العباد فإنهم يسألون عن أعمالهم، لأنهم يعملون أعمالا غير لائقة في الغالب، العباد يخطون ويصيبون، أما الله جل وعلا فأفعاله كلها على الحكمة والسداد ومصالح العباد، فهو لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته جل وعلا. نعم، لا لمجرد مشيئته، يعني في من يقول لا يسأل عما يفعل لمجرد مشيئته وربوبيته هؤلاء الذين يسلبون الحكمة، بل نقول لا يسأل عما يفعل لربوبيته سبحانه ولحكمته للأمرين جميعا، لأنه مالك الملك تصرف في عباده كيف يشاء، ولأنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة، حكمة بالغة. نعم.
1: النكاح وعشرة الزوجة وآداب الجماع والقسم.
0: من سنة الله جل وعلا الكونية أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من كل شيء، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون أن خالق الأزواج هو الله جل وعلا، والله فرد أحد صمد، فخالق الأزواج الله جل وعلا، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون. الله جل وعلا من حكمته أنه خلق من كل شيء زوجين، من أجل يحصل التوالد، من أجل أن يحصل التوالد بين الزوجين ويبقى النوع من كل شيء، حتى في النباتات، حتى في الأشجار، حتى في الحيوانات، حتى في الطيور، حتى في السباع والوحوش، كل شيء. تجد أن الله خلق زوجين الذكر والأنثى، وهذا يلقح هذا، وينتج عن ذلك بقاء الجنس والنوع، ويستمر إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك في بني آدم خلق الذكر والأنثى من بني آدم من أجل بقاء الإنسان، لئلا ينقرض هذا الإنسان، وركب الشهوة في الذكور وفي الإناث، ركب الشهوة في الاثنين، لو كان ما هناك شهوة ما حصل اجتماع وتزاوج. من حكمته أنه ركب الشهوة في الذكر والأنثى، وشرع سبحانه وتعالى أن تصرف هذه الشهوة فيما يفيد وينفع، ولا تضيع وتهدر فيما يكون ضررا على المجتمع. فهذه الشهوة إذا حفظت وصرفت في مصرفها أنتجت خيرا للبشرية، وإذا صرفت في غير مصرفها الشرعي أنتجت دمارا للمجتمع. ولذلك حرم الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وحرم اللواط وجعله جريمة عظيمة، واستنكرته العقول، لأنه يخالف الفطرة التي فطر الله الخلق عليها. فلذلك لما حصل من قوم لوط ما حصل أنكر الله عليهم، قال أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وقال لهم لوط أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. الأمم السابقة كلها ما وجد فيها اللواط إلا في هذه الأمة الخبيثة قوم لوط، وكانت عقوبتهم أشنع على العقوبات كما قص الله ذلك في القرآن الكريم، لأن جريمتهم أشنع الجرائم، لأن هذا اللواط والعياذ بالله لا ينتج، وإنما هو شر، لأنه وضع للبذر في غير محله. الله جل وعلا يقول نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم، حرث، فيوضع البذر في الحرث، في موضع الحرث، فإذا وضع في غير موضع الحرث صار فسادا وضياعا، وفسدت الأخلاق، ونزع الحياء من المجتمع، ونزلت فيه الأمراض والعياذ بالله الأمراض الفتاكة التي لا علاج لها، مثل ما تسمعون من مرض فقد المناعة، مرض الإيدز، الذي سببه الاستمتاع غير المشروع بالزنا أو باللواط، فأنتج هذا أمراضاً مستعصية، وصار من أصيب به لا علاج له، يعزل عن المجتمع ولا يخالط أحداً حتى يموت في معزله والعياذ بالله. ولهذا الله جل وعلا قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالزنا واللواط يفسد المجتمع ويضيع الأنساب، يضيع الأنساب ويقطع النسل ويسبب الأمراض الفتاكة. أما إذا صرفت هذه الشهوة في مصرفها الذي جعله الله لها أنتجت خيرا وذرية طيبة، ويكثر بذلك عدد المسلمين وقوتهم. فالإسلام جاء بالطهارة الكاملة، حرم الفواحش. وسبحان الله، حتى اللوطية اعترفوا أن الذي لا يقع في اللواط أنه أطهر. أخرجوا آل لوط من قريتكم، لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون، ما لهم عيب إلا أنهم يتطهرون. فهم اعترفوا أن اللواط أنه نجس، نجاسة، وأن تركه طهارة. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ولهذا قال لوط عليه السلام: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني تزوجوهن، تزوجوا من بناته، إما بناته هو إلا بنات أمته، لأن بنات الأمة بنات للنبي، بمعنى أنه هو النبي يكون هو كبير الأمة وهو مرجعها، فهو بمنزلة الأب. والمؤمنات بناته، مؤمنات بناته، بنات النبي. ولهذا جاء في الآية: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. النبي جاء في قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وفي قراءة: وهو أبوهم من ناحية الاحترام والقدر والمكانة. لهذا قال لوط: هؤلاء بناتي، يعني بنات المؤمنين، هن أطهر لكم، لأن تتزوجوهن. والزواج طهارة، فيه قضاء للشهوة، وفيه طهارة للعرض، وفيه إنتاج للذرية، وفيه تكافل بين الزوجين وتكوين للأسرة، وبالتالي تكوين للمجتمع. فإذا حفظت هذه الشهوة وصرفت في مصارفها بالزواج الشرعي حصلت المصالح العظيمة للزواج، إذا صرفت في غير مصارفها حصل الهلاك والدمار للمجتمع. من حكمة الله جل وعلا أنه شرع الزواج وأمر به. قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لأن الصوم يكسر الشهوة، إذا صام الإنسان انكسرت شهوته، إذا أكل وشرب زادت شهوته. والصوم فيه علاج لهذه الشهوة، لأن يصوم حتى ييسر الله له الزواج، الزواج النكاح في الإسلام، بل في جميع الشرائع، في جميع الشرائع الزواج عقد شريف ورابطة مباركة، وفيه طهارة، طهارة للعرض، طهارة للمجتمع، فيه نسل وذرية، فيه غض للبصر وتحصين للفرج، فيه كفالة للمرأة، وفيه أنس للرجل مع الزوجة، وجعل منها زوجها ليسكن إليها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. انظر إلى الرجل لو دخل البيت وحده وما فيه زوجة، يعيش وحده في البيت، ماذا تكون حالته؟ تكون حالته بائسة. لو أن البيت مليان من الدراهم ومن الملذات، لو أن عنده كل فاكهة وكل ما يطلب، لكن ما عنده امرأة، ماذا تكون حاله؟ تكون حاله بائسة. إذا كان عنده زوجة صالحة، ولو كان ما عنده شيء، ولو كان فقير، ماذا تكون حاله؟ تكون حاله طمأنينة وسكن واستقرار وأنس. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، أنه جعل هذه الرابطة العظيمة للبشرية عموماً وللمسلمين المؤمنين خصوصاً. فالله جل وعلا أمر بالنكاح، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنكاح، حث عليه ورغب فيه، لأن في تركه مفاسد، في ترك النكاح مفاسد. إذا لم يحصل النكاح حصل الزنا واللواط والفساد، لابد. لذلك النكاح ضرورة، ضرورة من ضرورات الحياة، لا يستغني عنه رجل وامرأة. ولهذا الذين ينفرون من الزواج، الذين ينفرون من الزواج ويضعون العراقيل في سبيل الزواج، هؤلاء أعدى للبشرية، يريدون انتشار الفاحشة. الذين يرغبون في أن المرأة تأخذ حريتها، المرأة لا تتزوج، المرأة تعمل في المكاتب، تكون سفيرة، تكون وزيرة، تكون رئيسة دولة، تكون هذا خروج بالطبيعة البشرية إلى العكس. الله لم يخلق المرأة لهذا. الله خلق المرأة لما تعلمون، لتكون ربة بيت ومربية أولاد، تكون قاعدة للبيت يلجأ إليها الزوج ويأنس بها. ما خلقها لتخرج من البيت، هذا للرجال. الأعمال التي خارج البيت هذه للرجال، أما النساء فأعمالها داخل البيوت، والبيوت فيها مشاغل كثيرة. ولذلك هؤلاء الذين وظفوا نساءهم اضطروا إلى جلب الخادمات والخديمين، لأنهم بحاجة إلى أعمال البيوت، من يقوم بها؟ فجاءوا بالخديمين والخديمات، وحصل الضرر في المجتمع، وانتشرت الجرائم في المجتمع والسرقات والبلاء من هؤلاء، وساءت تربية الأولاد، حتى إن بعض أو كثير من المربيات الأجنبيات يربينهم على اليهودية أو النصرانية وعلى غير دين الإسلام، لأن هؤلاء عكسوا الفطرة الإلهية التي فطر الله الناس عليها. فالمرأة خلقت لتكون زوجة وتكون صاحبة بيت، تكون مربية أولاد، تكون سكناً للزوج. أما أنه يكون هو الزوج والزوجة كأنهم عزاب يسكنون جميع، وكل له عمل وكل يطلع لعمله، هذا مثل العزاب اللي يجتمعون فقط للمبيت، وكل يستريح وقت النوم ويطلع. والمرأة تطلع مثل ما يطلع الرجل، بل ربما إن الرجل ينام في البيت وهي تروح للأعمال، تخرج آخر الليل تروح تسافر العمل بعيد، وهي امرأة ضعيفة مسكينة. فالأمور انتكست وانعكست، ونخشى من آثارها وأضرارها. ودعاة الفتنة يحرضون على هذا، يحرضون على أن تتمرد المرأة وأن تخرج على الآداب وعلى الأحكام، وأن تتولى أعمال الرجال، وأن تخالط الرجال، ولا يكون بينها فرق وبين الرجل. الله فرق بينهما، هم لا يقولون لا ما في فرق بين المرأة والرجل، فهم يريدون أن يفسدوا المجتمع بهذه الأفكار الخبيثة. ومن ورائهم أمم الكفر تعزهم على هذا، تشجعهم على هذا، والآن يعقدون مؤتمرات لتحرير المرأة وتخريب المرأة. الحقيقة أنه ما هو بتحرير، وإنما هو تخريب للمرأة، يتآمرون عليها. ويشجعهم بعض المغرورين من أبنائنا، من أبناء المسلمين مع الأسف، ويتكلمون بلسانهم ويروجون أفكارهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: الألفية في الآداب الشرعية. الألفية في الآداب الشرعية.
3: فإن المسلم خصوصا طالب العلم بحاجة إلى معرفة الآداب الشرعية ليتخلق بها وليتصف بها.
2: الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى.
3: وابن عبد القوي إمام معروف من علماء القرن السابع، تفنن في العلوم، في علم اللغة والنحو وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، وألف في ذلك.
2: الألفية في الآداب الشرعية منظومة نافعة جمعت فوائد جمة وأحكاما شرعية مهمة وجملة من الآداب والأخلاق التي يجب على المسلم أن يتحلى بها.
3: المسلم يتخلق بالآداب المحمودة في أقواله وأفعاله وتصرفاته كما جاءت في الكتاب والسنة وآداب الإسلام العامة.
2: الألفية في الآداب الشرعية شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: بين السائل والمجيب.
4: بين السائل والمجيب.
5: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
6: شيخ، الإيمان بالقدر لا شك أن له فوائد، ما أبرز فوائد الإيمان بالقدر يا شيخ؟
7: الطمأنينة في القلب وثبات الإيمان، وعند المصائب وعند النوازل يكون المسلم ثابت الإيمان، لا يتزعزع ولا يتشكك ولا يجزع، أيضا ما يجزع إذا أصابه شيء، وإنما يعلم أن هذا بقضاء الله وقدره فيرضى بذلك ولا يجزع. فهذا يكسبه قوة في عمله وعلمه وفي تصرفاته. نعم.
2: بين السائل والمجيب.
4: بين السائل والمجيب.
5: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
8: فضائل الصحابة.
9: والسلف.

0: فضائل الصحابة لفضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
1: في باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.
2: وفي الدرس الماضي ذكر لنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه خال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث فضائل ومكارم تخص علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الفضيلة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوم أن تخلف عام تبوك خلفه النبي على أهله وعلى أقربائه وعلى المدينة. وفي هذا العام عام تبوك غالب الصحابة خرجوا وغزوا مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة تبوك، ولم يتخلف إلا بعض المنافقين، وتخلف بعض المؤمنين الذين أنزل الله تعالى فيهم ما أنزل وتاب الله تعالى عليهم بعد أن أخذوا عقابهم. هذه الخصلة الأولى تخص عليا رضي الله تعالى عنه لما تخلف أو خلفه رسول الله، قال يا رسول الله أتخلف مع النساء والصبيان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ هذه فضيلة أولى. فضيلة ثانية أنه لما كان عام خيبر وكان قد تخلف أيضا لمرض أصاب عينيه، ووصل النبي إلى خيبر وحاصر بعض الحصون وفتح الله تعالى عليه بعض الحصون، وتوجه إلى حصن الخاص بمرحب، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية لأبي بكر فذهب رضي الله تعالى عنه ولم يقع على فتح الحصن والباب الكبير. بعد ذلك في اليوم الثاني أعطاها عمر فعاد ولم يفتح الله تعالى عليه. في اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. أصبح الصباح وإذا بعلي رضي الله تعالى عنه يصل من المدينة، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الراية بعدما تفل في عينيه، وكان رضي الله تعالى عنه أصابه رمد فبرئ كأنما نشط من عقال. أعطاه الراية وذهب علي رضي الله تعالى عنه وفتح الحصن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يفتح الله على يديه، وفتح الله على يديه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. الفضيلة الثالثة التي ذكرها سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أرضاه، وهي أيضا تتعلق بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد نجران من النصارى وتفاوضوا مع رسول الله في هذا المسجد، بعد ذلك ذهبوا مع رسول الله إلى بيته وعرض النبي عليهم المباهلة أن يباهلهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة والحسن والحسين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أهل بيتي، اللهم هؤلاء أهل بيتي. هذه مناقب وفضائل للإمام علي رضي الله تعالى عنه، وليست هذه الفضائل له فحسب، بل هناك فضائل وفضائل كبيرة شأن بقية أصحاب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد ذكرت لك في الدرس الماضي ما يتعلق بهذا القول، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، وعملت لك مقارنة. موسى عليه السلام دعاه الله ليناجيه فخلف هارون أخاه، هارون أخ لموسى، خلفه موسى، ذهب موسى إلى ربه وعاد. علي رضي الله تعالى عنه أخ للنبي عليه الصلاة والسلام، ابن عمي. النبي عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. علي رضي الله تعالى عنه علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب، فهو أخوه وقريبه. خلفه النبي عليه الصلاة والسلام على أهل بيته وعلى أقربائه بالمدينة، والنبي ذا قد ذهب إلى تبوك. هذا التخليف أو الاستخلاف سبقه استخلاف في عام بدر، خلف النبي عليه الصلاة والسلام إنسانا على المدينة في عدة غزوات، وإن شئت قلت جميع الغزوات التي غزاها رسول الله وحضرها بنفسه كان يخلف إنسان. خلف عبد الله بن أم مكتوم، خلف أبا هريرة رضي الله تعالى عنه. في عام خيبر خلف النبي صلى الله عليه وسلم نمير ابن عبد الله الليثي وخرج، وعلي رضي الله تعالى عنه موجود. إذن قضية استخلاف يعني ترك خليفة أمر وقع، ولم يخلف النبي علي رضي الله تعالى عنه في كل سفرة، تارة يخلف عليا وتارة يخلف غير علي رضي الله تعالى عنه. وعلي رضي الله تعالى عنه لما أبت نفسه أن يبقى مع النساء مع الصبيان، مع أن النبي أراد أن يبقى ليرعى الأقارب المحارم، لما لم يرضى سلاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ موسى خلف هارون خلف موسى أثناء حياة موسى لا بعد موت موسى، لأن هارون مات قبل أن يموت موسى بأربعين عام، هارون مات في التيه. فإذا قضية الاستخلاف التي وقعت ليس فيها دلالة على أن ابن أم مكتوم لما استخلفه النبي على المدينة معنى ذلك أن هذا الاستخلاف يستمر بعد موت رسول الله. أبو هريرة لما خلفه النبي، نمير بن عبد الله الليثي لما خلفه النبي يوم خيبر، ليس معنى ذلك أن نمير بن عبد الله لا بد أن يكون الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قضية خلفه أي أنه أبقاه لينظر ويرعى ما يتعلق بأهله أهل بيته أقربائه ومن بقي من المدينة، وهذه منقبة وكرامة عظيمة لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ليس فيها دلالة على أن الاستخلاف لا بد أن يكون مستمرا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما مات بايع الناس أبا بكر بالخلافة، أصحاب النبي أهل الحل والعقد اجتمعوا وبايعوه، وبقي سنتان وأشهر ومات رضي الله عنه. وقبل أن يموت أوصى بأن يتولى الخلافة عمر، تولى عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه. لما طعن في هذا المسجد وهو يصلي صلاة الصبح وتيقن أنه ميت، جعل الخلافة في ستة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام العشر المبشرين بالجنة، اختاروا عثمان رضي الله عنه. بعدما قتل عثمان وحوصر عثمان واستشهد عثمان، أراد الله تعالى أن يبايع ويتولى الخلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الذي أود أن نعلمه أن هذا اللفظ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى هذه لا تدل على أن الاستخلاف لا بد أن يكون مستمرا دائما وأبدا. ذهب النبي إلى قباء يصلح بين بني عمرو بن عوف وسالم بن عوف، وقع بينهم شجار وخصام. قال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال: إذا حضرت الصلاة فمر أبا بكر أن يصلي بالناس. تخلف رسول الله قليلا، جاء بلال إلى أبي بكر: صلي. صلى أبو بكر، قبل أن يكبر أو بعدما يكبر جاء النبي عليه الصلاة والسلام، فتقدم رسول الله وتعاد أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بل في مرض موت النبي عليه الصلاة والسلام، والمرض الذي ما قام بعده، خلف أبا بكر أن يصلي بالناس. العباس موجود، علي بن أبي طالب موجود، عثمان بن عفان موجود، جلة الصحابة الذين يحفظون القرآن موجودون. مع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. شاء الله تعالى أن يكون الخليفة بعد رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي بن أبي طالب، ثم الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بعد ذلك تولى الخلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصارت ملكا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة بعدي 30 عاما، ثم يكون ملك، ثم يكون ملك عضوض. فوقع الأمر كما قال رسول الله. هذا ما يتعلق بقضية أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. القضية الثانية التي ذكرها سعد رضي الله عنه وغير سعد رضي الله تعالى عنه، وهي قضية الراية التي دفعها النبي لعلي رضي الله تعالى عنه يوم خيبر. وقد سبق أن أشرت إلى أن النبي توجه إلى خيبر وباغت اليهود، بلغ النبي أن اليهود يستعدون لقتاله، فخرج النبي إلى خيبر وترك علي رضي الله تعالى عنه بالمدينة. وكان علي رضي الله تعالى عنه يشكو عيناه، العين عيناه تشكو مرضى. ذهب رسول الله إلى خيبر، دخل خيبر ويهود على غفلة، فلما صلى النبي صلاة الصبح، وكان ذلك في السنة السادسة من الهجرة بعد عام الحديبية، بعد غزوة الحديبية، إذا بالنبي يدخل خيبر، وإذا باليهود خرجوا للعمل، معهم المساحي والمكاتل الزنابيل. فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: هذا محمد والخميس، أو جاء محمد والخميس، الخميس الجيش. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. بدأ القتال، حوصرت الحصون، الغموس وغيره من الحصون، واليهود تمركزوا بخيبر، لا سيما الذين أجلاهم النبي من المدينة. النبي أجلى يهود بني قينقاع بعد عام بدر، وأجلى يهود بني النضير بعد عام أحد، أخرجهم من المدينة، وما بقي بالمدينة من اليهود إلا بنو قريظة. في عام الأحزاب غزوة الخندق تمالؤوا مع قريش يهود بني قريظة، وخالفوا الوعد والعهد والموادعة التي وقعت بينهم وبين النبي، وتحالفوا مع قريش كما قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. جاءت قريش بخيلائهم واتفقت مع بني أسد ومع بني غطفان واتفقت مع اليهود. ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام في عام الخندق لما حفر الخندق، الخندق بدأ من الحرة الغربية واستمر شمالا حتى أتى إلى مسجد الدرع قرب أحد، بعد ذلك استمر جنوبا إلى أن أتى إلى مسجد الراية، المسجد الذي يقابل محطة الزغيبي، بعد ذلك أخذ شرقا إلى الحرة، فأصبحت المدينة كالسوار من ناحية القبلة مفتوحة، لأن اليهود في قباء وفي العالية وفي حرة بني قريظة، لكنهم خانوا الله وخانوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما وقع النصر ذهب النبي إلى بني قريظة وحاصر بني قريظة، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت امرأة من الأنصار بقرب حاجزة، وحاجز بستان موجود إلى اليوم عند صالة مرحبة، وفي صالة مرحبة غرب صالة مرحبة يوجد مسجد له قباب 6 أو 5 قديم، هذا يسمى مسجد بني قريظة. جاء سعد وحكم على بني قريظة الذين خانوا الله وخانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل الرجال، فقتل في ذلك اليوم 700 رجل، لا جلبة ولا شنشنة ولا طنطنة، ولا من عام 46 ولا من عام 48 ولا احتلال بيت المقدس ولا أي شيء. سيقوا إلى سوق المدينة وقدموا رجلا رجلا، وكان من أنبت يعني طلع الشعر على عانته دليل على أنه بالغ يقتل، ومن لم ينبت خلي سبيله. 700 رجل قتلوا في سوق المدينة، لكن بني النضير أجلاهم رسول الله، بني قينقاع أجلاهم رسول الله، تمركزوا في خيبر، جاء يومهم في عام خيبر، فتح الله تعالى على رسول الله ووقع سبي وفتحت الحصون، وأبقى النبي عليه الصلاة والسلام بعض اليهود عمالا وساقاهم، اتفق معهم على البقاء. حاصر النبي الحصون إلا حصر ما قدروا عليه، هذا الحصن فيه طاغية يهودي فارس عظيم لعنة الله عليه يسمى مرحب، أنا الذي سمتني أمي مرحبا، شاك السلاح مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. تحصن في الحصن ولم يقووا لا أبو بكر ولا عمر ولا كل من أعطاه الرسول راية يذهب ليفتح، ما استطاعوا. عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي لا يعلم النبي أنه يأتي، علي ما رضي بالبقاء خرج من المدينة ليدرك رسول الله، قال النبي عشية ليلة، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، يفتح الله على يديه. أصبح الصباح، وقبل أن يصبح الصباح الناس تطلعوا وتمنوا أن يعطيهم النبي الراية، لأن النبي وصف الشخص الذي يفتح الله على يديه بهذه الأوصاف، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. قال عمر، والله ما تمنيت الإمارة إلا ذلك اليوم، لأن النبي وصف الذي يفتح بهذا الوصف. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه نفسه تمنى أن يعطى الراية، بات الناس يدوكون ليلتهم سهرانين ينتظرون الصباح لعل النبي يقول تعال يا عمر خذ الراية، يا بابك خذ الراية، ما قال النبي ذلك، إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام أين علي بن أبي طالب؟ فأتي به يشكو عينه، فبصق النبي في عينه ودعا النبي له فبرئ علي. هذه معجزة لرسول الله. أعطاه النبي الراية وقال له انفذ على رسلك، فنفذ على رسله، وبعد ذلك وقف وقال يا رسول الله على من نقاتلهم؟ قال على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمضى وأتى علي إلى الحصن ونزع الباب، الباب لا ينزعه رجال، لكن علي رضي الله تعالى عنه نزع الباب ووقع قتال، والدرق المجن الذي كان يستتر به انكسر، أخذ الباب وصار يقاتل به وجعله جنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفعلا فتح الله على يديه ووقع ما وقع، بارز مرحب وقتل مرحب وجندل مرحب، كل ذلك معلوم موجود في كتب غزوات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه قضية لأعطين الراية، لكن ينبغي الوقوف قليلا لتوضيح هذه العبارة. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، وأعطى النبي الراية أبا حسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في هذا دلالة واضحة على أن هذا المعطى للراية وهو علي رضي الله تعالى عنه يحب الله ورسوله، وأن الله يحبه ورسول الله يحبه، لا إشكال في ذلك. من يتوقف في هذا؟ من يتردد في هذا؟ أول مسلم من الصبيان، ما سجد لصنم قط، أول من صلى مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أيتوقف أحد ويشك بأن علي رضي الله تعالى عنه لا يحب الله ولا رسوله ولا يحبه الله ولا رسوله؟ لا والله، إننا نؤمن ونعتقد اعتقادا جازما أنه رضي الله تعالى عنه أكرمه الله تعالى بهذه المكرمة. الصحابة الذين تشرفوا، يعني الذين أرادوا أن يأخذوا الراية، ما الذي حملهم على ذلك؟ حملهم على ذلك الرغبة في أن يقرر النبي لهم ما قرر لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن السؤال، وأرجو أن نعلمه وأرجو أن نفهمه، هذه العبارة لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، هذه العبارة أتدل على أن الله لا يحب إلا عليا، وأن النبي لا يحب إلا عليا رضي الله تعالى عنه، وأن غير علي رضي الله تعالى عنه لا يحب رسول الله ولا يحب الله؟ العبارة لا تدل على ذلك، وإنما العبارة تدل على أن الله تعالى كرم هذا المرء بأنه يحب الله ويحب رسوله، فنشهد بأن علي رضي الله عنه يحب الله ويحب رسوله. لكن ليس المعنى أن أبا بكر لا يحب الله ورسوله ولا يحبه الله ورسوله، العشر المبشرون بالجنة لا يحبون الله ورسوله ولا يحبهم الله ورسوله، من يقول هذا؟ لا يقول هذا أحد من أهل العقل من أهل الإيمان. الله جل وعلا يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك عند الشجرة تحت الشجرة. أرى يرضى الله تعالى عن إنسان لا يحبه؟ والذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية الشميسي في السنة السادسة كان عددهم لا يقل عن 1500 صحابي، الله تعالى أخبر بأنه رضي عنهم. الذين شهدوا بدر في السنة الثانية من

0: سعيد رضي الله عنهما قيل له: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. رواه البخاري. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وإن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا.
1: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه وابن ماجه بنحوه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. رواه القاسم ابن أصبغ في كتابه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجفاء كل الجفاء، والكفر والنفاق، من سمع منادي الله ينادي إلى الصلاة فلا يجيبه. رواه أحمد والطبراني. وفي رواية للطبراني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب المؤمن من الشقاء والخيبة أن يسمع المؤذن يثوب بالصلاة فلا يجيبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا لي حزما من حطب، ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم. فقيل لي: يزيد هو ابن الأصم، الجمعة عنا أو غيرها؟ قال: صمت أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر جمعة ولا غيرها. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي مختصرا. وعن عمرو بن أم مكتوم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أنا ضرير شاسع الدار، ولي قائد لا يلايمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: ما أجد لك رخصة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بين السائل والمجيب،
0: بين السائل والمجيب.
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: بين السائل والمجيب،
0: بين السائل والمجيب،
1: بين السائل والمجيب.
3: أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثتها مستمعة من ليبيا تقول: إذا رقى الإنسان نفسه هل يخرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة دون حساب، والذين من صفاتهم أنهم لا يسترقون؟
4: الإنسان إذا دعا ربه هو لا حرج عليه إذا كانت الرقية بالدعاء. الإنسان يسأل ربه العافية في الدنيا والآخرة، ولا يعد هذا مما ينافي التوكل. أما إذا رقى نفسه بأرقية غير الأدعية وغير القرآن فهي وإن لم تكن شركا لا تكون كمن حاله حال المتوكلين. فإن النبي لما ذكر صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأراد أن يبينهم لأصحابه لما رأى تساؤلهم وحوضهم في البحث لمعرفة من هم، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فالكي نوع من العلاج، أما مجرد الدعاء والالتجاء إلى الله فلا شيء في ذلك ولا محذور فيه.
1: بين السائل والمجيب،
0: بين السائل والمجيب،
1: بين

0: بين السائل والمجيب.
1: بين السائل والمجيب.
0: بين السائل والمجيب.
1: إذاعة طريق السلف. أثير على الأثر.
2: كتاب البيوع.
3: كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
4: والأصل في البيوع الحل لقول الله تعالى: وأحل الله البيع. فكل صورة من صور البيع يدعى أنها حرام، فعلى المدعي البيع يعني الدليل، لأن الأصل هو الحسن.
3: كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للعلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله.
4: شرع الله البيع وأحله لعباده لدعاء الضرورة إليه أحيانا، والحاجة إليه أحيانا، والتنعم إليه أحيانا.
2: كتاب البيوع.
4: وبدأ العلماء في البيوع بعد العبادات لأنها أكثر متعلقا بالنسبة للبشر، وإلا فإن النكاح مثلا له علاقة بالمعاملة وعلاقة بالعبادة، لكن البيوع أكثر متعلقا بالنسبة للبشر، لأن الإنسان يحتاج إليها في أكله وشربه ولباسه ومسكنه ومركوبه ومنكحه وغير ذلك، فهي أعم تعلقا، ولهذا أعقبها أهل العلم، جعلوها عقب العبادة.
3: شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للعلامة الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. مع الدرس 64.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
4: قال المؤلف: وعن ابن عباس رضي الله عنه أن الصعب بن جثامة الليثي أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا دماء إلا لله ولرسوله. رواه البخاري. من فوائد هذا الحديث: أولا ثبوت الحمى، ثبوت الحمى يعني أنه يدور في الأصل لكن بشروط. ثانيا أنه لا يدور الحمى لشخص معين لقوله إلا لله ورسوله. ثالثا جواز الحمى، جواز الحمى للمصالح العامة يعني المواشي التي مصلحتها للمسلمين. ولكن ينبغي أن يقال أو يسأل: لو أن أحدا تجرى واحتش من هذا الحمى، أو تجرع ورع إبله فيه، فهل يكون آثما؟ الجواب: يكون آثما، يكون آثما لدخوله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا حمى ولي الأمر هذا المكان لدواب المسلمين عامة، فإنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. يسأل يقول الناس شخص ذات الماء والكلى والنار، هل المراد الكلى الخارج في الأرض الموارد أو حتى الخارج في أرض المملوك؟ الجواب: نعم، حتى الخارج في الأرض المملوك، الناس فيه شركة، لأن صاحب الأرض لم يتعب فيه، خرج من الله عز وجل. لكن إذا كان هو يحتاج فهو أحق به، فإن لم يحتاجه فإنه يحرم عليه أن يمنع غيره منه، ولغيره أن يدخل ويحش. نعم، إذا خرج منها إما نجد تخريب. نعم، لا يجوز أن الإمام يحميها لنفسه، أما لو كان يحميها لأن هذه النفة نادرة قد تكون مفيدة في الأدوية، تركيب الأدوية أو ما أشبه ذلك، فإن له أن يحميها. ثم إذا حمى شيئا لنفسه الإمام فإنه لا يجوز لأحد أن يناقض الإمام ويدخل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولم يأذن لهم بأن يأخذوا بنصيبهم من هذا الاستئثار. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مال، أخذ مالك اللي عندك في البيت، كيف إذا منعك شيء آخر؟ لأن معصية ولاة الأمور ما هي هينة، يحصل فيها من المفاسد شيء أكثر بكثير مما يتوهمه بعض الناس من المصلحة في مخالفة ولاة الأمور، لأن بعض الناس يقول سأعطي ولي الأمر لأنه ليس له حق أن يمنعه، أعطيه لأجل أضطره إلى أن يتنازل عن هذا الأمر، وهذا حرام عليه. الواجب أن يسمع ويطيع وأن لا ينافي، حتى لو ضرب ظهره وأخذ ماله، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الخروج والمنابذة لولاة الأمور فيه مفاسد كثيرة. ما الذي فرق الأمة بعد أن اجتمعت في صدر الإسلام إلا الخروج على الأئمة، الخروج على الأئمة. نعم. إذا جاءنا رجل مشهور أو عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قيل هكذا، فإن الأصل صح، ولا شك أن فيه منافقين، لكن من توفيق الله أن المنافقين لا ينقرون، لأن المنافقين لا يريدون أن تنتشر الشريعة في الأمة، بالعكس يريدون إخفاء. اللهم إلا إذا كانت أحاديث فيها فتن أن ينقرون، لحتى وإن لم يعني ما يشرط أني أذهب إلى الإمام وأقول إن نحني أرضا أو يذلني أن نحني أرضا، لكن لو منع وقال لا يحيي أحد إلا بإذني، فالصحيح أنه لا يتم الإحياء إلا بإذن. الرسول ما قال هذا واجب، قال إن الإنسان يملك، لكن الإمام قال لا أحد يحيي إلا بإذني. أما نعم لو أن الإمام مثل بعد أن أحيا أخذه منه، فأظن أن من أحيا أرضا ميتة فهي له، وأن ظاهر الحديث أنه لا يشترط إذن الإمام، وأن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال باشتراط إذن الإمام، وحمل الحديث على أنه من باب التشريع السلطاني وليس من باب التشريع العام للأمة، يعني أنه قد تنظيم. ولكن الصحيح أن كل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فهو للتشريع إلا بدليل بين. وسبق لنا أنه لو قيل بالتفصيل، وهو أنه إذا منع ولي الأمر من الإحياء بلا إذنه توقف الإحياء على إذنه، وإلا فإنه لا يشترط الإذن. وسبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ورسوله، وأن معنى الحديث إلا فيما يتعلق بمصالح الأمة، واستدللنا لذلك بقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، وأن المراد بذلك أن يحمي شيئا لمواشي المسلمين كمواشي الصدقة والجهاد وما أشبه ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن ابن عمر عن ابن عباس أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. نعم. قال وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. الضرر ما يحصل به ضرر من مال أو بدن أو جاه أو غير ذلك، وهو ضد النفع، لأن الأشياء إما نافعة وإما ضارة، وكلها إما في البدن أو المال أو الجاه أو العرض أو غير ذلك. وقول عليه الصلاة والسلام لا ضرر هذا نفي، ولكن هل هو نفي لوجود الضرر أو لانتفائه؟ نعم، لوجود الضرر أو لانتفائه شرعا، يعني هل النفي نفي لوجوده في الواقع أو نفي لوجوده في الشرع؟ نعم، نفي لوجوده في الشرع. وذلك أن النفي في الأصل يعود إلى الواقع، فإذا وجد في القرآن أو السنة نفي يحمل على الوجود، أي أنه لا وجود له في الواقع، فإن تعذر نفيه الوجود في الواقع حمل على نفيه على نفيه في الوجود الشرعي، فيكون نفي للصح. فإن دل دليل على أنه صحيح، وأن حمله على انتفاء الصحة لا يصح، حمل على انتفاء الكمال. وعلى هذا فنقول لا ضرر ليس نفي لوجود الضرر، بل الضرر موجود والضرار موجود أيضا، لكنه لانتفائه شرعا، يعني أن الضرر منفي شرعا. وقلنا لكم إن الضرر يكون في البدن والمال والجاه وغير ذلك، كل ما يحصل به سواء منفعة فهو ضرر. نعم. وقوله ولا ضرار، قيل إن معنى الضرار هو معنى الضرر، لكنه زيد في بنيته للمبالغة، وعلى هذا فتكون الجملة الثانية بمعنى الجملة الأولى، فهي كالتوكيد. ولكن هذا ليس بالصحيح، وذلك لأن التوكيد يأتي بدون ذكر حرف العطف، مثل أن تقول لا ضرر لا ضرر، أما إذا جاء حرف العطف فإن العطف يقتضي المغايرة، أي أن الثانية غير الأول، وعلى هذا فلا بد من فرق بينهما. الفرق بينهما أن الضرر ما حصل بدون قصد، والضرار ما حصل بقصد، وذلك لأن الضرار مصدر ضار يضار، مثل قاتل يقاتل قتالا، وهذا ضار يضار ضرارا، فهو ضرر مقصود. وعليه فيكون في الحديث نفي الضرر الحاصل بلا قصد، ونفي الضرر الحاصل بقصد. طيب، ثم هذا النفي معناه النهي، معناه النهي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقرار على الضرر وعن الإضرار، وذلك لأن النفي يأتي بمعنى النهي من باب المبالغة، كأن هذا الشيء مكروه منه من حيث تجنبه بحيث ينفى وجوده لا إيجابه، لأن النهي عن الشيء نهي عن إيجابه، ونفي الشيء نفي لوجوده، فقد يعبر بالنفي عن النهي من باب المبالغة، كأن هذا الشيء أمر لا بد من تجنبه، فلذلك عبر عن النهي عنه بالخبر، بالخبر عنه وهو نفيه. في هذا الحديث ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرر، وهذا النهي يتضمن وجوب رفع الضرر، سواء كان بالمال أو بالنفس أو بالجاه أو بالعرض أو بأي نوع من أنواع الضرر، لأن قوله لا ضرر يقتضي رفع، ففيه إذن تحريم الضرر أو تحريم إبقاء الضرر، ومن فوائده أيضا تحريم المضار، تحريم المضار، وقد ثبت في ذلك الوعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من ضار ضار الله به، فلا يجوز للإنسان أن يضار غيره. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يؤذي الناس أو يشغلهم بالأصوات المنكرة كما يفعل بعض الناس، تجده مثلا يستمع إلى الأغاني المحرمة ويجعلها بصوت عال يفزع من حوله من الجيران، وربما يكون من حوله من أهل المساجد، يعني أنه حول مسجد فتجده يشغل هذا الشيء بصوت عال فيؤذي الناس، فإن هذا لا شك أنه من الضرر، وإن كان ليس ضررا بدنيا لكنه ضرر ديني، يشغل الناس عن دينهم ويوقعهم في الإثم أو في التعب. وهذا الحديث الحقيقة أنه حديث يعتبر قاعدة، يعتبر قاعدة، لأنه يمكن أن يدخل في جميع أبواب الفقه، فمتى وجد الضرر وجب رفعه كأي شيء، ومتى قصدت المضارة فإنها حرام. ولهذا ذكر بعض العلماء هذا قاعدة وقال إن الضرر منفي شرعا، منفي شرعا، يعني لا يمكن أن يقرأ. إذا قال قائل لماذا جاء به المؤلف رحمه الله في باب إحياء المواد وبالأخص بعد قوله لا حمى إلا لله ورسوله، قلنا جاء به لنستفيد منه تقييد الحمى بعدم الضرر، أي أنه إذا تضمن الحمى ضررا على المسلمين وجب منه حتى وإن كان لماشية المسلمين. ولنفرض أن الإمام الذي له الماشية أو الذي يتولى ماشية المسلمين حمى حما قريبا من البلد بحيث يكون مرعا ببهائمه، مع أنه يمكنه أن يحمي في مكان بعيد، لأن المواشي مواشي المسلمين يمكنها أن ترتفع عن البلد وتعيش بعيدة. فإذا حمل بهذه المواشي حما قريبا من البلد بحيث يتضرر أهل البلد بذلك فإنه يمنع. واضح؟ وكانوا في الزمن السابق يخرجون إلى قريب البلد يحتشون ويحتطبون. تخرج المرأة والصبي إلى قريب من البلد يأتون بالحشيش ويبيعون لأن الناس في حاجة. فإذا قدر أن هذا وقع هكذا وأن ولي الأمر حمى لمواشي المسلمين في هذا القرب من البلد الذي يضرهم قلنا هذا لا يجوز. حتى لو قال إن هذه لمواشي المسلمين نقول لا يجوز، لا ضرر ولا ضرار، وأنت يمكنك أن ترتفع في مكان بعيد عن البلد وتحمل لمواشي المسلمين لأن مواشي المسلمين لا يحتاجها الناس يوميا بخلاف بهائم البلد ومواشي البلد فإن الناس يحتاجونها يوميا. ثم قال وله من حديث أبي سعيد مثله وهو في الموطأ مرسل. لكن حتى لو كان في الموطأ مرسلا فقد وصله أحمد وابن ماجة. ثم على فرض أن فيه شيئا من الضعف فإن نصوص الكتاب والسنة تشهد له، فالشرع كله يحارب الضرر ويمنع الضرر، وإذا نشأ الضرر عن مضار كان أشد وأعظم، لأن الضرر إذا حصل عن مضارة فقد باء الإنسان بالإثم من أصل الضرر، لكن إذا حصل الضرر بدون قصد المضارة فهذا لا يأثم به الإنسان، لكن يلزمه أن يرفع إيش؟ أن يرفع الضرر، فإن أطاه مع علمه به صار مضارا. وهذا أيضا من الفروق بين الضرر والمضار، أن الضرر يأتي قد يأتي بلا علم الإنسان، قد يأتي بلا علم، فنقول هو لا يأثم ما دام أتى بلا علم، لكن متى علم ولم يرفعه كان آثم. قال وعن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواه أبو داود وصححه ابن جارود. من أحاط حائطا، هذه من شرطية، ودليل ذلك أن الجواب أتى مربوطا بفاء في قوله فهي له، وإنما ربط الجواب بالفاء لأنه جملة اسمية، والجملة الاسمية أحد الجمل التي تربط بالفاء إذا وقعت جوابا بالشرط، وقد جمعت في قوله اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ. قول من أحاط حائطا على أرض، لم يقيد النبي عليه الصلاة والسلام الحائط، أي لم يقيد ارتفاعه، فيرجع في ذلك إلى العرف، يعني ما عد حائطا فإنه يحصل به الإحياء والتملك. وقيده بعض العلماء بما إذا كان الحائط على قدر قامة الرجل، على قدر قامة الرجل، وقيده بعضهم بما إذا كان لا يمكن الدخول منه إلا بتسلق وإن لم يصل إلى قامة الرجل، وهذا أقرب إلى لفظ حائط، لأن الحائط ما أحاط بالشيء، لكن الحائط قد يكون قصيرا كالعتبة، هذا لا يعتبر حائطا، وقد يكون أرفع من ذلك يحتاج إلى إيش؟ إلى تسلق، وإن لم يكن طول قامة الرجل فهذا يحصل به الإحياء. قول عليه الصلاة والسلام من أحاط حائطا على أرض، أرض نكرة تشمل كل أرض، لكنها مقيدة بماذا؟ بما سبق، مقيد بما سبق، بأن لا تكون مملوكة لأحد وأن لا يتعلق بها حق أحد من الناس. وقوله فهي له، اللام هنا التمليك، فهي أي الأرض التي أحاطها بحائط له ملكا، تدخل في ملكه ويتصرف فيها كما يتصرف الملاك في أملاكه رحمك الله. في هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان إذا أحاط أرضا بحائط على حسب ما ذكرناه فهي له، ومن فوائده أنه لا يشترط في هذه الأرض التي أحاطها بحائط أن يزرعها أو يخرج ماءها، بل يملكها بمجرد هذا. ومن فوائده أيضا أنه لو وضع عليها كومة من التراب أحاطها بكومة من التراب فإنه لا يملكها بذلك، لأن هذا لا يعد حائطا. ومن فوائده أيضا أنه لو رسمها بمراسيم بأحجار علامة على حدودها فإنه لا يملكها، لأن هذا ليس بحائط، بل لا بد من أن يكون هناك حائط. ثم قال: وعن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته، يعني حفر بئرا لأجل الماشي. وكانت البادية يحفرون آبارا يسقون بها إبلهم وغنمهم، فتجد كل طائفة حولها بئر تسقي منه. حدد النبي عليه الصلاة والسلام هذا ب40 ذراعا، 40 ذراعا لعطن الماشي. 40 ذراعا من جانب واحد ولا من كل جوانب؟ من جميع الجوانب، من جميع الجوانب. فتكون المساحة كم؟ تكون 80 من أربع جهات، 80 من الشرق إلى الغرب، و80 من الشمال إلى الجنوب. طيب، في هذا الحديث من الفوائد أن للبئر حريما، يعني مكانا محترما، بحيث إنه لا يعتدي عليه أحد. وفيه أيضا من الفوائد أن حريم البئر التي للماشية يقدر ب40 ذراعا، والذراع نحو 2/3 متر. ولم يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن البئر التي تحفر للزراعة، لأن هذا البئر كما تشاهدون، لأن هذا الحديث كما تشاهدون في بئر الماشية. ولكن إذا كان البئر للزرع فكم يعطى صاحبه؟ يقال إن صاحبه يملك كل ما تزرعه هذه البئر، يعني ما جرت العادة بأن هذه البئر تزرعه فإنه يملكه. ومن المعلوم أنه يختلف، فمثلا إذا كانت البئر عميقة وماؤها كثير فإنها تحتاج إلى أرض كبيرة، وإذا كانت بالعكس كفاها الأرض الصغيرة. ثم إن الحاجة لا تقتصر على ما يريد أن يزرعه، لأن الزرع يحتاج إلى جرين. الجرين معناه المكان الذي توضع فيه السنبل من أجل أن تيبت وتدار وتستخرج من أكمامها. فإذا نقول إن من حفر بئرا من أجل الزرع لا يتقيد ب40 ذراعا ولا ب25 ولا ب50، يتقيد بما يمكن أن يحييه بهذه البئر حسب العادة. وما ذكره بعض العلماء من أن حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب، وحريم البدية الجديدة 25 من كل جانب، فهذا ورد في أحاديثه، لكن تحمل على ما إذا كانت لعيش للماشي. أما الزرع فلا يمكن أن يحفر بئرا ويتكلف عليها ثم نقول ليس لك إلا 25 ذراعا من كل جانب. لو قلنا بهذا ما ملك أحد شيء إلا أن يخرق الأرض كلها أبارا، فنقول البئر إما أن يحفره الإنسان لماشيته فيعطى مقدار عطن الماشي وهو 40 ذراعا كما في الحديث الذي ذكره المؤلف، وبعضهم يقول 50 ذراعا في المعادة و 25 ذراعا في الجديد كما هو المشهور من مذهب الحنابلة. أما بئر الزرع فإنه يعطى إيش؟ قدر ما تسقيه هذه البئر بحسب العادة، قل أو كثر. طيب، وذكرنا أيضا أنه يعطى قدر ما تسقيه وما تتعلق به مصالح، مثل مكان الزيات، وكذلك الأرض البيضاء التي تجمع فيها الزبد، يجمع فيها الزبد لأنه يحتاج إلى ذلك أيضا. فكل ما يتعلق بمصالح هذه الأرض يكون له. طيب، ثم قال المؤلف: وعن علقمة

0: يقتطع جزءا من الأرض يعطيه شخصا، يعطيه شخصا، فهذا الذي أقطع يكون أحق به من غيره ولا أحد يزاحمه فيه. وقال بعض العلماء بل إن هذا الذي أقطع يملكه ملكا تاما، يملكه ملكا تاما، ويكون إقطاع الإمام له بمنزلة الإحياء، لأن الإمام له ولاية على أعراض المسلمين، فله أن يقطع من شاء. المهم أن الإقطاع، الإقطاع هو أن يقتطع الإمام قطعة من الأرض غير المملوكة ويعطيها لشخص معين. ذكر المؤلف حديثين، الحديث الأول عن علقمة بن وائل عن أبيه، هو وائل بن حجر رضي الله عنه وهو حضرمي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت، يعني قال هي لك هذا الإقطاع، ولم يبين مقدار الأرض لأنه لا حاجة إلى ذلك، إذ أن بيانها يعني قلتها وكثرتها بحسب ما يراه ولي الأمر، يعني ليس محددا بحد معين. إذا رأى أنه يتمكن، أي أن المقطع يتمكن من إحياء هذه الأرض أعطاه بقدر ما يتمكن. نعم طيب. وأما الثاني نخلي هذا الدرس القادم. نعم الله، أنه الأصل كما قلت الأصل التشريع، لكن لو فرض أن صاحب الماشية عنده ماشية كثيرة ما يكفي 40 ذراعا فهو يعطى بقدر ماشية، يعطى بقدر ماشية، فيقال الغالب أن 40 ذراعا من كل جانب كثيرة كثيرة، لكن لو فرض أنه يحتاج إلى مكان أوسع يعطى إياه. نعم إذا وجدتها في السوق فأسرع، أولا انصح صاحبها إن هداه الله وإلا فأسرع، لكن المشكلة تكون في بيتك ما عاد تقدر تخلص، نقول هذا الجار يجب عليه أنه يمنع الأصوات هذه.
1: وإلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
3: والأصل في البيوع الحل لقول الله تعالى وأحل الله البيع، فكل صورة من صور البيع يدعى أنها حرام فعلى المدعي البيع يعني الشريك، لأن الأصل هو الحل.
2: شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للعلامة الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
4: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل

0: مصيرا.
1: فمن كان يريد حقا الرجوع إلى الكتاب والسنة فيلزمه الرجوع إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباعهم.
2: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع
3: الإسلام. ما في جماعات، جماعة الإخوان ولا جماعة التبليغ ولا صوفية ولا شيعة، فيه كتاب وسنة.
2: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل
4: الذي ينحرف في عقائده وفي مناهج حياته عن سبيل الله سنة رسول الله، فإنه مشاق للرسول عليه الصلاة والسلام، وإنه متبع لغير سبيل المؤمنين.
2: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع
5: السلف على التوحيد وعلى العقيدة، هذا شرف ومدح، فنحن نفتخر ونسأل الله أن يجعلنا على مذهب السلف وأن يثبتنا عليه، ولو فارقنا من إنما نجمع الناس، إنما نجمع الناس، نحن ندعوهم إلى مذهب السلف والعقيدة الصحيحة، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن أرادوا المفارقة فهم وما اختاروا لأنفسهم.
2: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع

0: لوجوب اتباع سبيل السابقين.
1: برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة مع الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله.
2: الأسباب التي تؤدي إلى مفارقة جماعة المسلمين وهي أسباب كثيرة نعرض لبعضها. فأول هذه الأسباب التي تدعو إلى الخروج عن جماعة المسلمين وإمامهم وتسهل هذا الفعل وتسوغه عند من ضعفت فطرته وقلت الاجتماعات السرية. الاجتماعات السرية أيها الإخوة هي باب من أبواب الشر، إذ أن الاجتماع السري يفضي إلى العمل بما لا يرضي الله عز وجل ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن المجتمعين في هذا الاجتماع لا يطلعون غيرهم من الأمة على ما يعملون وعلى ما يدرسون، فيقترب بهم الشيطان فيوقعهم في الفساد والضلال والإغلال. وإذا أردتم أن تعلموا فساد الاجتماعات السرية وأنها خطر ووبال، فتأملوا قول الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. أخرجه اللالكائي في السنة عن الأوزاعي قال: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فهذا الأثر منه رضي الله تعالى عنه يدل دلالة صريحة على أن مصدر الفساد والإفساد هو هذه الاجتماعات السرية. قد يعرض بعض المشبهين والملبسين فيقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله عز وجل أول ما دعا سرا في مكة، فنقول إن الاحتجاج بذلك على الأعمال السرية وتشجيعها دليل لا يصح، بل لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينزل هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم على ما قد يفعله بعض المنتسبين إلى الإسلام هذه الأيام من اجتماعات سرية. وذلك لأن الله عز وجل نسخ هذا الأمر بقوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصدع بالدين، فمنذ أن صدع النبي عليه الصلاة والسلام بالدين وهو لا يحتاج إلى سرية ولا تجوز فيه السرية. ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه ابن أبي عاصم بإسناد جيد عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله أوصني، قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وآتي الزكاة، وصم رمضان، وحج البيت واعتمر، واسمع وأطع، وعليك بالعلانية وإياك والسر، وعليك بالعلانية وإياك والسر. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن السر وأمره بالعلانية بعد أمره له بالسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين. فدل على أن الإسلام ما دام أنه له حاكم قائم به رافع لواءه لا تجوز فيه السريات بحال من الأحوال، حتى لو كان هذا الحاكم ضعيفا أو فاسقا أو نحو ذلك، فإنه ما دام مظهرا لشعائر الإسلام فلا يجوز أن يعمل عمل سري تحت لوائه بأي حال من الأحوال. كذلك من الأشياء التي تسبب الخروج عن ولاة الأمر التحزب، التحزبات الباطلة، لأن التحزب المطلوب هو التحزب لأهل السنة والجماعة، التحزب لإمام المسلمين ولجماعة المسلمين، فهذا تحزب محمود، وهو من التحزب الذي قال الله عز وجل فيه: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقد قال الإمام أبو محمد سهل بن عبد الله التستري الذي توفي سنة 83 و200 للهجرة، قال: هذه الأمة 73 فرقة، 72 هالكة، كلهم يبغي بالسلطان، والناجية هذه الواحدة التي مع السلطان. هذا كلام هذا الإمام، ولا أظن أن أحدا ممن وقر الإيمان في قلبه أنه سيقول هذا الإمام مداهن أو هذا الإمام مباحث أو نحو ذلك من الكلمات النافية. هذا الحزب لا نتحدث عنه، إنما نريد الأحزاب الضالة الأحزاب المنحرفة التي فارقت جماعة المسلمين وإمامهم، هذه هي من الأحزاب الشيطانية التي قال الله عز وجل فيها: أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فأي تجمع على غير الإمام الظاهر بالشوكة والقوة الذي يبايعه المسلمون يعتبر في الشرع تحزبا بدعيا مفارقا للجماعة، وهو نواة الخروج المسلح الذي يهلك الحرث والنسل ويشيع في البلاد والعباد الفساد. واسمع إلى أثر وتأمله لتعلم جيدا أن الأحزاب الفاسدة هي سبب من أسباب الخروج على إمام المسلمين وإمامه. يقول الحسن: خرج علينا عثمان بن عفان رضي الله عنه يوما يخطبنا، فقطعوا عليه كلامه. والمقصود بمن قطع عليه كلامه غوغاء من جاء من الأمصار من أهل الفتنة، فقطعوا عليه كلامه فتراموا بالبطحاء حتى جعلت ما أبصر أديم السماء. قال: وسمعنا صوتا من بعض حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل: هذا صوت أم المؤمنين. قال القاضي إسماعيل: أحسبها أم سلمة رضي الله عنها. قال: فسمعتها وهي تقول: ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب وسلك، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذه التحزبات هي من الأسباب التي أدت إلى خروج الخوارج على عثمان رضي الله تعالى عنه، بل أدت إلى الوقوع في دم عثمان وقتله عافانا الله وإياكم من كل سوء وبلية. كذلك من الأمور التي تسبب الخروج عن جماعة المسلمين وإمامهم مخالفة الشرع في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحن من أصولنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل أصيل في هذا الدين، بل لا يستقيم الدين إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن لا نأمر بالمعروف ولا ننهي عن المنكر إلا حسب الضوابط الشرعية التي جاء الشارع بها، لأن الذي شرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الشارع، ولذلك لا نأمر ولا ننهى إلا حسب القيود والضوابط التي ضبطها لنا الشارع صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. أما من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر انطلاقا من عاطفة أو حماس أو نحو ذلك فإنه يسيء ويظلم نفسه ويظلم غيره. يقول الأجري رحمه الله، أو أخرج الأجري عن المعلى بن زياد قال: قيل للحسن: يا أبا سعيد، خرج خارجي بالقريبة وهو موضع بالبصرة، فقال الحسن: المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه. فهذا دليل على أن الجاهل لا يأمر ولا ينهى حتى يتعلم ما يأمر وما ينهى عنه، لأنه إذا أمر ونهى بغير علم شرعي فإنه يقع فيما هو أنكر منه بما هو أنكر من المنكر الذي يريد إنكاره. واستمع إلى هذا الأثر الذي يشرح صراحة هذا الأمر ويوضحه، وهو أثر حذيفة بن اليمان أنه قيل له: ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن، ولكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك. فكأن من تكلم مع حذيفة أراد منه أن يشهر سلاحه على الإمام، فقال له: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسن ومحمود ومطلوب، لكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك، فليس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن ترفع السلاح على الإمام. ولهذا أخرج عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبيهقي عن طاووس قال: أتى رجل لابن عباس فقال: ألا أقدم على هذا السلطان فآمره وأنهى؟ قال: لا، يكون لك فتنة. وروى أيضا ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس قلت: آمر أميري بالمعروف وأنهى عن المنكر؟ قال: إن خشيت أن يقتلك فلا. وفي لفظ للبيهقي قلت لابن عباس: آمر إمامي بالمعروف؟ قال: إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت فاعلا ففيما بينك وبينه ولا تغتب إمامك. يعني مره بالمعروف فيما بينك وبينه إذا كنت غير خائف على نفسك من القتل، وأيضا إذا نصحته فيما بينك وبينه فلا تغتب، لا تتحدث في عرضه ولا تتكلم خلفه ولا تذكر معائبه. ولهذا قال: ولا تغتب إمامك. كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم يكن منضبط بالضوابط الشرعية المنصوصة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن السلف الصالح، فإنه باب على الأمة وباب فتنة على القائم به وعلى جماعة المسلمين. ولهذا لما انطلق الخوارج والمعتزلة في أمر بالمعروف ونهيهم عن المنكر من منطلقات بدعية بعيدة عن نصوص الشريعة وأثار الصحابة ومراعاة المصالح ودرء المفاسد، ماذا نجم عن ذلك؟ نتج عن ذلك الفساد العريض والصدع الكبير في جسم الأمة، سفكت الدماء، فتكت الأعراض، نهبت الأموال، قتل النساء والأطفال، كل ذلك تحت اسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد كتب رأس المعتزلة عمرو بن عبيد إلى إمام من أئمة السلف الإمام بن شبرمة يحض على الجهاد ويأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففهم بن شبرمة نقض هذا المعتزلي وأنه يريد الخروج على ولاة الأمر، فقال له: الأمر يا عمرو بالمعروف نافلة، والقائمون به لله أنصار، والتاركون له عجزا لهم عذر، واللائمون لهم يا عمرو أشرار. الأمر والنهي لا بالسيف يشهره على الخليفة إن القتل على الخليفة إن القتل إغرار، على الخليفة إن القتل إغرار. وإذا تتبعنا الكتاب والسنة علمنا أن الإنكار على الولاة يراعى فيه أن لا ينكر باليد ولا يشرع عليه السلاح، وأن تكون المناصحة سرا، وأن يتلطف معه في الكلام، فإذا فعل ذلك المسلم برئت عهدته وانتفع بإذن الله عز وجل به في أمره ونهيه، وكان أمره ونهيه خيرا كله. فإن خالف ذلك فإن أمره ونهيه مدعاة إلى الخروج على الإمام أو دعوة إلى الخروج على الإمام وعلى جماعة المسلمين. أيضا من الأمور التي تسبب الخروج على إمام المسلمين وجماعتهم اتباع الهوى، اتباع الهوى وهو الميلان إلى ما تستلذه النفس من الشهوات من غير داعية الشرع، من غير برهان الشرع، من غير دليل شرعي، يجرف الإنسان في مهالك منها الخروج عن جماعة المسلمين وإمامه. ولهذا لما اتبع الخوارج الهوى اتبعوا المتشابه من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ظلوا وأظلوا كثيرا. ولهذا فإن ابن عباس يقول لما ذكر الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن قال: يؤمنون بمحكمه ويظلون عند متشابهه، وقرأ: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. مثال اتباع الهوى الذي يسوق إلى الخروج على جماعة المسلمين وإمامهم استشهاد الخوارج على إبطال التحكيم بقول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله. فإن ظاهر الآية صحيح على الجملة، وأما على التفصيل فمحتاج إلى بيان، وقد بيّن ابن عباس لهم أن الحكم لله تارة بغير تحكيم وتارة بتحكيم رجل، لأنه إذا أمرنا الله عز وجل بالتحكيم فالحكم به حكم لله تعالى. فالخوارج جعلوا قول الله عز وجل إن الحكم إلا لله منقطعا عن قول الله عز وجل: يحكم به ذو عدل منكم، فلذلك وقعوا فيما وقعوا فيه من تكفير الحكام إذا حكموا بالهوى ونحو ذلك. كذلك استشهد الخوارج على كفر الحاكم بقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فجعلوها في الكفر الأكبر. وقد أخرج ابن وهب عن بكير أنه سأل نافعا: كيف رأي ابن عمر في الحرورية؟ قال: يراهم شرار خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. فسر سعيد بن جبير من ذلك وقال: مما يتبع الحرورية من المتشابه قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقرنون معها: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر، ومن كفر عدل بربه، ومن عدل بربه فقد أشرك، فهذه الأمة مشركون. فيخرجون أي الحرورية فيقتلون ما رأيت، لأنهم يتأولون هذه الآية. وقد أخرج نحوه الأجري في الشريعة من قول سعيد بن جبير، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد مقتصرا على الجملة الأولى. وقال إسماعيل بن سعيد الشارنجي: سألت أحمد بن حنبل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قلت: فما هذا الكفر؟ قال: كفر لا يخرج من الملة. وهذا أيضا نقل على ابن عباس، ما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بالأسانيد الصحيحة. فاتباع الهوى هنا عند الخوارج واضح جدا، وهو أنهم أخذوا هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وجعلوها في الكفر الأكبر، دون الرجوع إلى تفسير أهل العلم ودون الرجوع إلى تفسير من نزل القرآن بينهم وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فاتبعوا أهواءهم ولم يعبأوا بقول ابن عباس حبل الأمة وترجمان القرآن. ومن الهوى أيضا أن بعض خوارج هذا العصر الآن جاء لتضعيف حديث ابن أثر ابن عباس في أن هذا الكفر الوارد في الآية كفر دون كفر، وهذا من أعجب اتباع الهوى عافانا الله وإياه. نحن لا نقول إن الحكم بغير ما أنزل الله ليس جريمة، بل هو جريمة نكراء شنيعة وهو منكر عظيم، لكن بياننا للحكم الشرعي الصحيح له لا يجعلنا نغالي فنأتي بغير ما حكم الله عز وجل به، فنقول إن الحكم بغير ما أنزل الله منكر وجريمة وشناعة وفظاعة، ومن فعله فهو على شفا هلكة، لكن لا يكون كافرا في كل أحواله وفي كل صوره، بل الأصل أنه لا يكفر إلا إذا حكم بغير ما أنزل الله مستحلا ذلك، أو رأى أن حكم البشر أفضل من حكم الله، أو أن حكم البشر مساو لحكم الله عز وجل، ونحو ذلك من التفصيلات التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. كذلك من الأمور التي تعين على الخروج على ولاة الأمر التواني في القضاء على بذور الخوارج، ويقصد بذلك تنبيه ولاة الأمر إلى الحزم في من رأوه يتقلد فكرا خارجيا واضحا، وهذا الأمر ذكره أهل العلم قبلنا ووضحوه وبينوه، ونحن لا نقصد أن يسطى على فلان أو فلان كما قد يتصور بعض الحمقى الرعاع، بل نقصد حكما عاما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى وبينوه. ولهذا فإنني نقلت في الكتاب أقوال الأئمة، فابن قدامة رحمه الله في المقنع يقول: وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولم يجتمعوا لحرب لم يتعرض لهم، فإن سبوا الإمام عذرهم. إذا بدأ التطبيق العملي لمذهب الخوارج أو لمقدمات الخروج فإنهم عندئذ يعذرون، فإن سبوا الإمام عذرهم لما وقع منهم من الأذى وذبا عن منصب الإمامة، فإن عرضوا بسب الإمام ولم يصرحوا عذروا أيضا. رجحه المرداوي في الإنصاف وغيره لأن الإقرار على التعريض مفضل إلى التصريح، فكان التعذير حاسما لما بعده من التصريح. ونص الشوكاني رحمه الله تعالى على ذلك فقال: الواجب دفعه أي المثبط عن ولي الأمر عن هذا التثبيت، فإن كف وإلا كان مستحقا لتغليظ العقوبة والحيلولة بينه وبين من صار يتعى لديه بالتثبيت بحبس أو غيره، لأنه مرتكب لمحرم عظيم وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء وتهتك عندها الحرم، ففي هذا التثبيت نزع ليده من طاعة الإمام. فكل ذلك يدل على أن الواجب حماية دين الله عز وجل والحفاظ عليه من الدسائس من الأفكار والمذاهب الفاسدة، وهذا يدل على أن ولي الأمر ينبغي عليه أن يحافظ على عقيدة أهل السنة والجماعة، فمن أراد أن يخل بها أدبه بما يراه محققا للمصلحة العامة التي تتناسب مع حجم جريمته وتتناسب مع حجم إفساده. كذلك من الأمور التي تسبب الخروج على ولاة الأمر وعلى جماعة المسلمين إساءة الظن بولاة الأمر من المسلمين. زرع المرجفون والمنافقون والمغرضون زرعوا في كثير من أبناء الأمة إساءة الظن بولاة الأمر من المسلمين، وهذا باب سوء عظيم، لأنه متى وجد الظن الفاسد بإمام المسلمين وبتصرفاته، كلما وجد ذلك وجد الخروج أو مسببات الخروج. ولهذا فإن العلماء كانوا ينهون نهيا أكيدا عن إساءة الظن بولي الأمر من المسلمين، لأن الأصل في ولي الأمر من المسلمين أنه يحرص على رعيته وينظر الصالح لهم. ولهذا قال علماء الدعوة قالوا في بعض رسائلهم: ومما أدخل الشيطان على بعض المتدينين اتهام علماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن وعدم الأخذ عنهم، هذا سبب لحرمان العلم النافع. ومما أدخل الشيطان أيضا إساءة الظن بولي الأمر وعدم الطاعة له، فإن هذا من أعظم المعاصي، وهو من دين الجاهلية الذين لا يرون السمع والطاعة دينا، بل كل منهم يستبد برأيه. وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في العسر واليسر والمنشط والمكر، حتى قال اسمع وأطع وإن أخذ ماله وجلد ظهره، فتحرم معصيته والاعتراض عليه في ولايته وفي معاملته وفي معاقداته ومعاهداته، لأنه نائب المسلمين والناظر في مصالحهم، ونظره لهم خير من نظرهم بأنفسهم، لأن بولايته يستقيم النظام وتتفق كلمة المسلمين. أن بولايته يستقيم نظام الدين وتتفق كلمة المسلمين، لا سيما وقد من الله عليكم بإمام ولايته ولاية دينية، وقد بذل النصح لعامة رعيته من المسلمين، خصوصا المتدينين، بالإحسان إليهم ونفعهم وبناء مساجدهم وبث الدعاة فيهم والإغضاء عن زلاتهم وجهالاتهم. ووجود هذا في آخر هذا الزمان من أعظم ما أنعم الله به على أهل هذه الجزيرة، فيجب عليهم شكر هذه النعمة ومراعاتها والقيام بنصرته والنصح له باطنا وظاهرا، فلا يجوز لأحد الاستياء عليه ولا المضي في شيء من الأمور إلا بإذنه، ومن افتات عليه فقد سعى في شق عصا المسلمين وفارق جماعتهم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عصى الأمير فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله، والمراد بالأمير في هذا الحديث من ولاه الله أمر المسلمين وهو الإمام الأعظم. انتهى كلامهم رحمهم الله تعالى. كذلك من الأسباب التي تعين على خروج وتحرر عليه الوقوع في ولاة الأمر بالسب. السب هذا محرم على جميع المسلمين، فلا يجوز لمسلم أن يسب أخاه المسلم، ولهذا فإن الشارع حذرنا من أكل أعراض الناس والوقوع فيها، وجاء أيضا الشارع ليؤكد على أن ولاة الأمر سبهم أعظم جرما وأشنع خطرا، لأن فيه إخلالا بمنصبهم الذي ولاهم الله عز وجل إياه، وفيه تحريضا على مفارقتهم مشابهة لأهل الجاهلية. جاء عن أنس رضي الله عنه بأسانيد صحيحة قال نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تعصوهم واصبروا واتقوا الله عز وجل فإن الأمر قريب. وفي لفظ أمرنا أكابرنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ألا نسب أمراء، هذا إجماع من أكابر الصحابة رضي الله عنهم على النهي عن سب الأمراء لذاته ولما يفضي إليه من الخروج. فالسب دائما يولد الحقد والبغضاء لهذا الإمام، مما يفضي إلى وقوع مفاسد ومخاوف كبيرة. ولهذا لما قيل لعبد الله بن عكيم لما قال عبد الله بن عكيم أنا لا أعين على دم خليفة بعد عثمان رضي الله عنه، قيل له أو أنت على دمه؟ هل أنت شاركت في دمه؟ قال إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه. وهذا صحيح، فإنه عندما كان يعد معائبه مما لا يسلم منها بشر، فإن البشر عرضة للخطأ وللنقص ونحو ذلك، فلما عدد هذه المساور وهي بزعمه أنها مساور وقد تكون من أعوان المحاسن لكن يراها من لا بصيرة له أنها مساوئ، لما عدد هذه المساوئ تعانى على دمه لأنه أثار الرعاع والجهال. ولهذا جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. هذا الحديث أورده أبو بكر لماذا؟ لأن أمير البصرة من قبل عثمان رضي الله عنه وهو عبد الله بن عامر لبس ثيابا رقيقة فصعد المنبر، فجاء رجل من الخوارج وقال في المسجد هذا الأمير يلبس ثياب الفساق، فغضب أبو بكر على هذه الطريقة في الإنكار وأنها طريقة غير صحيحة وأنها لا توافق الشرع، فجاء بهذا الحديث وهو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، اعتبر أن ذلك إهانة له. من الأمور التي تسبب الخروج على ولاة الأمر من المسلمين التصدر للعلم الشرعي من الجهال، فإن الجهال إذا تصدروا في مراكز العلم والتعليم ووصلوا إلى مراحل كبيرة في ذلك لا سيما في آخر الزمان الذي ينتشر فيه القلم، فإن ذلك مما يؤدي إلى اختلال موازين أمور كبيرة من ضمنها اختلال السمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين واختلال احترام الأئمة وتقديرهم. ولهذا فإنني أكتفي بنقل كلام الراغب الأصبهاني رحمه الله تعالى حيث يقول لا شيء أوجب على السلطان من رعاية أحوال المتصدرين للرئاسة بالعلم، فمن الإخلال بها ينتشر الشر ويكثر الأشرار، ويقع بين الناس التباغض والتنافر. قال: ولما ترشح قوم للزعامة في العلم بغير استحقاق وأحدثوا بجهلهم بدعة استغنوا بها عامة واستجلبوا بها منفعة ورياسة، فوجدوا من العامة مساعدة بمشاركتهم لهم وقرب جوهرهم منهم، وفتحوا بذلك طرقا مسدة ورفعوا به سطورا مسبلة، وطلبوا منزلة الخاصة ووصلوها بالوقاحة وبما فيهم من الشرف، بدعوا العلماء وجحلوهم اغتصابا لسلطانهم ومنازعة لمكانهم، أغروا بهم أتباعهم حتى وطئوهم بأضلافهم وأخفافهم، فتولد بذلك البوار والجور العام والعار. فهذا ما ذكره أهل العلم في هذه القضايا المهمة، وقد سقناه على وجه الاختصار حتى يعم نفعه ويكثر المستفيدون من سماعه إن شاء الله تعالى. وأهيب بالإخوان أن يحرصوا كل الحرص على بث هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وعدم التضعضع في تقريرها وفي نشرها بين الناس، فلا ينخدعوا بالمتفرجين الذين انخدعوا بالغرب وأهل الغرب وسلوكهم في حكمهم ومع رؤسائهم، فإن أولئك لهم دين ولنا دين نعتز به ونفتخر به، فنحن نسمع ونطيع وإن ضرب ظهرنا وأخذ مالنا، أما أولئك فلا يفعلون ذلك، فالفرق بيننا وبينهم كبير، فنحن نؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فما جاء عن الله وعن رسوله قبلناه، وما لم يأتي عن الله وعن رسوله رفضنا. أما أهل الغرب ومن اغتر بهم فهؤلاء أتباع الهوى وأتباع النفس الأمارة بالسوء وأتباع الشيطان الرجيم، عافانا الله وإياكم من ذلك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
3: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير

0: مصيرا.
1: هي الفرقة الناجية الذين اجتمعوا على الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واستقاموا عليه وساروا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم ونهج أصحابه، هم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحديث الشريف السلفيون الذين تابعوا السلف الصالح وساروا على نهجهم في العمل بالقرآن والسنة، وكل فرقة تخالفهم هي متوعدة بالنار.
2: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل.
3: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قال من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فكل من تمسك بالسنة وتقيد بأحكامها وانضبط بضوابطها فهو على منهج أهل السنة والجماعة.
2: إرشاد اللاحقين لوجوب
4: اتباع. إذا كثر الاختلاف وكثرة المناهج المتعددة المختلفة المتفاوتة فطريق السلامة والنجاة أن يبحث الإنسان عما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنه بذلك يحصل طريق السلامة ويحصل طريق النجاة. فإنه من يعش منكم فسر اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
2: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع.
5: فإن دعوة أهل السنة، دعوة أهل الحديث، دعوة السلفيين، دعوة أهل الأثر تقوم على التربية والتصفية.
2: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة.
6: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. عن عبد الرحمن ابن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. رواه البخاري. عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد.
8: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: هو أكبر. لا إله إلا الله.
1: الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. رواه ابن حبان في صحيح. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رواه أحمد والطبراني. وعن حسين بن محصن رضي الله عنه أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أذات زوج أنت؟ قالت نعم. قال فأين أنت منه؟ قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال فكيف أنت له؟ فإنه جنتك ونارك. رواه أحمد والنسائي بإسنادين جيدين والحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال زوجها. قلت فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال أمه. رواه البزار والحاكم وإسناد البزار حسن وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فقه العبادات وأحكام المعاملات.
1: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المقلوب.
2: إجابات عن تساؤلات في مسائل العبادات والمعاملات، وبيان لما فيهما من أحكام فقهية
0: عبر إيضاحات نيرات. فقه العبادات وأحكام المعاملات.
3: ما حكم مسح الشراب وكيف وما الدليل؟
4: حكم مسح الشراب أنه جائز، والكيفية أن يبل يديه أو يدا واحدة ويمسح على ظاهر القدم، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مسح على الخفين، ولما توضأ في موضع وأهوأ المغيرة بن شعبة الصحابي الجليل رضي الله عنه لينزع خفي النبي ليحل رباطهما ويخلعهما، قال له صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الصحابة رضي الله عنهم لا يأنف أحدهم، بل يرى ذلك شرفا له أن يحل نعري رسول الله ويخلعهما من رجليه وأن يعيدهما، وكانوا يتسابقون لمثل هذه الأعمال، ولذلك فازوا بما فازوا به من شرف الصحبة رضي الله عنهم وأرضاهم. فحكم المسح جائز وكيفيته كما ذكرت، والدليل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد وقت النبي المسح على الخفين للمقيم يوما وليلة، وابتداء المسح من انتقاض الوضوء، فلو لبس الإنسان الشراب عند وضوئه لصلاة الظهر ثم استمر على طهارة حتى صلى المغرب ثم انتقض بعد المغرب، ابتدأ وقت المسح من تاريخ انتقاض الوضوء للمقيم يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن، والله أعلم.
0: فقه العبادات وأحكام المعاملات.
1: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المقلوب.
2: إجابات عن تساؤلات في مسائل العبادات والمعاملات، وبيان لما فيهما من أحكام فقهية
0: عبر إيضاحات نيرات. فقه العبادات وأحكام المعاملات.
5: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

يقول تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، لأنهم اشتركوا في النفاق فاشتركوا في تولي بعضهم بعضا، وفي هذا قطع للمؤمنين من ولايتهم. ثم ذكر وصف المنافقين العام الذي لا يخرج منه صغير منهم ولا كبير، فقال: يأمرون بالمنكر وهو الكفر والفسوق والعصيان، وينهون عن المعروف وهو الإيمان والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والآداب الحسنة، ويقبضون أيديهم عن الصدقة وطرق الإحسان، فوصفهم البخل. نسوا الله فلا يذكرونه إلا قليلا، فنسيهم من رحمته فلا يوفقهم لخير ولا يدخلهم الجنة، بل يتركهم في الدرك الأسفل من النار خالدين فيها مخلدين. إن المنافقين هم الفاسقون، حصر الفسق فيهم، لأن فسقهم أعظم من فسق غيرهم، بدليل أن عذابهم أشد من عذاب غيرهم، وأن المؤمنين قد ابتلوا بهم إذ كانوا بين أظهرهم، والاحتراز منهم شديد.

جمع المنافقين والكفار في النار واللعنة والخلود في ذلك لاجتماعهم في الدنيا على الكفر والمعاداة لله ورسوله والكفر بآياته.

يقول تعالى محذرا للمنافقين أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم من الأمم المكذبة، قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، أي قرى قوم لوط، فكلهم أتتهم رسلهم بالبينات، أي بالحق الواضح الجلي المبين لحقائق الأشياء، فكذبوا بها، فجرى عليهم ما قص الله علينا. فأنتم أعمالكم شبيهة بأعمالهم، استمتعتم بخلاقكم أي بنصيبكم من الدنيا فتناولتموه على وجه اللذة والشهوة معرضين عن المراد منه، واستعنتم به على معاصي الله، ولم تتعد همتكم وإرادتكم ما خولتم من النعم كما فعل الذين من قبلكم، وخضتم كالذي خاضوا أي وخضتم بالباطل والزور وجادلتم بالباطل لتدحضوا به الحق. فهذه أعمالهم وعلومهم استمتاع بالخلاق وخوض بالباطل، فاستحقوا من العقوبة والإهلاك ما استحق من قبلهم من فعلوا كفعلهم. وأما المؤمنون فهم وإن استمتعوا بنصيبهم وما خولوا من الدنيا فإنه على وجه الاستعانة به على طاعة الله. وأما علومهم فهي علوم الرسل، وهي الوصول إلى اليقين في جميع المطالب العالية والمجادلة بالحق لإدحاض الباطل. قوله فما كان الله ليظلمهم إذ أوقع بهم من عقوبته ما أوقع، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حيث تجرأوا على معاصيه وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد.

لما ذكر أن المنافقين بعضهم أولياء بعض، ذكر أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، ووصفهم بضد ما وصف به المنافقين، فقال: والمؤمنون والمؤمنات، أي ذكورهم وإناثهم، بعضهم أولياء بعض في المحبة والموالاة والانتماء والنصرة. يأمرون بالمعروف، وهو اسم جامع لكل ما عرف حسنه من العقائد الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة، وأول من يدخل في أمرهم أنفسهم. وينهون عن المنكر، وهو كل ما خالف المعروف ونقضه من العقائد الباطلة والأعمال الخبيثة والأخلاق الرذيلة. ويطيعون الله ورسوله، أي لا يزالون ملازمين لطاعة الله ورسوله على الدوام. أولئك سيرحمهم الله، أي يدخلهم في رحمته ويشملهم بإحسانه. إن الله عزيز حكيم، أي قوي قاهر، ومع قوته فهو حكيم، يضع كل شيء موضعه اللائق به، الذي يحمد على ما خلقه وأمر به. ثم ذكر ما أعد الله له من الثواب فقال:

المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، جامعة لكل نعيم وفرح، خالية من كل أذى وترح، تجري من تحت قصورها ودورها وأشجارها الأنهار الغزيرة المروية للبساتين الأنيقة التي لا يعلم ما فيها من الخيرات والبركات إلا الله تعالى، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، ومساكن طيبة في جنات عدن قد زخرفت وحسنت وأعدت لعباد الله المتقين، قد طاب مرآها وطاب منزلها ومقيلها، وجمعت من آلات المساكن العالية ما لا يتمنى فوقه المتمنون، حتى إن الله تعالى قد أعد لهم غرفا في غاية الصفاء والحسن، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فهذه المساكن الأنيقة التي حقيق بأن تسكن إليها النفوس وتنزع إليها القلوب وتشتاق لها الأرواح، لأنها في جنات عدن، أي إقامة لا يضعنون عنها ولا يتحولون منها، ورضوان من الله يحله على أهل الجنة أكبر مما هم فيه من النعيم، فإن نعيمهم لم يطب إلا برؤية ربهم ورضوانه عليهم، ولأنه الغاية التي أمها العابدون والنهاية التي سعى نحوها المحبون، فرضا رب الأرض والسماوات أكبر من نعيم الجنات، ذلك هو الفوز العظيم، حيث حصلوا على كل مطلوب وانتفى عنهم كل محذور وحسنت وطابت منهم جميع الأمور، فنسأل الله أن يجعلنا معهم بجوده.

يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، أي بالغ في جهادهم والغلظة عليهم حيث اقتضت الحال الغلظة عليهم. وهذا الجهاد يدخل فيه الجهاد باليد والجهاد بالحجة واللسان، فمن بارز منهم بالمحاربة فيجاهد باليد واللسان والسيف والبيان، ومن كان مذعنا للإسلام بذمة أو عهد فإنه يجاهد بالحجة والبرهان ويبين له محاسن الإسلام ومساوئ الشرك والكفر، فهذا ما لهم في الدنيا. وأما في الآخرة فمأواهم جهنم، أي مقرهم الذي لا يخرجون منها، وبئس المصير.

0: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، أي إذا قالوا قولا كقول من قال منهم ليخرجن الأعز منها الأذل، والكلام الذي يتكلم به الواحد بعد الواحد في الاستهزاء بالدين وبالرسول. فإذا بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغه شيء من ذلك جاءوا إليه يحلفون بالله ما قالوا، قال تعالى مكذبا لهم ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فإسلامهم السابق وإن كان ظاهره أنه أخرجهم من دائرة الكفر، فكلامهم الأخير ينقض إسلامهم ويدخلهم بالكفر. وهموا بما لم ينالوا، وذلك حين هموا بالفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقص الله عليه نبأهم فأمر من يصدهم عن قصدهم. والحال أنهم ما نقموا وعابوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله بعد أن كانوا فقراء معوزين. وهذا من أعجب الأشياء، أن يستهينوا بمن كان سببا لإخراجه من الظلمات إلى النور ومغنيا لهم بعد الفقر، وهل حقه عليهم إلا أن يعظموه ويؤمنوا به ويجلوه. فاجتمع الداعي الديني وداعي المروءة الإنسانية. ثم عرض عليهم التوبة فقال فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، لأن التوبة أصل لسعادة الدنيا والآخرة، وإن يتولوا عن التوبة والإنابة يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، في الدنيا بما ينالهم من الهم والغم والحزن على نصرة الله لدينه وإعزاز نبيه وعدم حصولهم على مطلوبهم، وفي الآخرة في عذاب السعير. وما لهم في الأرض من ولي يتولى أمورهم ويحصل لهم المطلوب ولا نصير يدفع عنهم المكروه. وإذا انقطعوا من ولاية الله تعالى فثم أصناف الشر والخسران والشقاء والحرمان.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: بين السائل والمجيب.
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
4: كيف يكون الهروب من العجب بالنفس أو أن يصاب الإنسان بتعلق بنفسه على عمله أو فعل يقوم به؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله جل وعلا أرشد العباد بما إذا أخذوا به وفقوا للسلامة من الخيلاء والعجب، فقال فلينظر الإنسان مما خلق. إذا فكر الإنسان أنه ضعيف وأن منشأ لا يدعو لخيلاء ولا كبر، وعلم تفاوت الناس في أبدانهم وعقولهم وما يدركون وما لا يدركون، علم أن أي أحد لا يأخذ شيئا إلا إذا كان الله يستره له، ثم إذا هو أعجب بنفسه إن كان إعجابا بعمله الذي يقوم به فذلك من سبب فساد ذلك العمل، وإن كان معجبا بما أدركه من مكاسب فليتذكر ما وقع فيه المعجبون بما أدركوا. وما الذي حصل لقارون عندما قال إنما أوتيته على علم عندي؟ وكم من إنسان يعجبه ما هو فيه فيظن أن ما حصل له إنما حصل لجدارته وأنه لن يتحول، كما في قصة صاحب الجنة المذكور في سورة الكهف، كيف وقعت عليه الأمور وقف يقلب كفيه على ما أنفق فيها ويندم على ما مضى. ينبغي الإنسان كلما أحس بشيء من الإعجاب بعمله أو بنفسه بعقله أو جسمه أو غير ذلك من طرق احتياله وكسبه أن يتوجه إلى الله جل وعلا بالشكر على ما وفق، وسؤاله أن يكون ذلك عن رضا منه سبحانه، وأن يعيذه من الإعجاب بما حصل له. فإن هناك كثيرا من الناس أعمق منه فكرا وأجلد منه على القيام بالأعمال وأكثر تحرفا فتصرفا في الدنيا ولم يدركه، وهناك من كانوا أقل منه عملا وحركة وأدركوا ما لم يدرك. إذن الأمر كله لله، فليرجع أمره كله إلى الله جل وعلا وليسأله الثبات.
1: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: ليتدبروا آياته.

0: تدبروا آياته تفسير لآيات وسور مختارة من سور المفصل لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
1: والمفصل سمي بذلك لكثرة الفواصل فيه بين السور، وقيل سمي المفصل لأنه لم يدخله النسخ، لم يدخله نسخ. وكل المفصل في موضوع التوحيد وإقامة الأدلة على ذلك.
0: ليتدبروا آياته مع الدرس 11.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى: رب المشرقين ورب المغربين، تقدم الكلام عليهما على الآيتين. قوله تعالى: مرج البحرين، مرج يعني أرسل، المرج هو الإرسال، مرج البحرين أي أرسلهما. ومن هو الذي مرج البحرين؟ هو الله جل وعلا. فيه ضمير عائد على قوله رب في المشرقين، مرج هو تقدير، هو ضمير مقدر يعود على الله سبحانه وتعالى. والمراد بالبحرين البحر المالح والبحر العذب الحلو الذي يشرب منه الناس والدواب والطيور إلى ذلك، كما في قوله تعالى في سورة الفرقان: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. فالأنهار عذبة تجري عذبة لشراب الناس والأشجار وغير ذلك، النبات ما فيه مصالح العباد ومعايشهم وشرابهم، شراب دوابهم، هذا هو العذب الذي يجري في الأنهار ويكون يتخزن أيضا في الأرض في الآبار وتنبع منه العيون. وأما البحر المالح ففيه مصالح للعباد أيضا، جعله الله مالحا لمصالح، جعل الله الأنهار والآبار والعيون عذبة لمصالح العباد، وجعل البحر مالحا أيضا لمصالح العباد، لأنه يلطف الجو، وما مات فيه من الحيوانات لا ينتن فيتغير الهواء، وتجري فيه السفن والمراكب، ويستخرج منه اللؤلؤ والمرجان. فالبحر فيه مصالح عظيمة للعباد يلتقيان. قالوا فيه تقدير: مرج البحرين لا يلتقيان، لأنه لو التقى البحران المالح والعذب لاختلط وفسد على الناس شرابهم. فهو سبحانه وتعالى مرجهما أي أرسلهما، فالأنهار بجريانها والبحر بأمواجه ومده وجزره، كل هذا من إرسال الله له سبحانه وتعالى، وجعل بينهما حاجزا يمنع اختلاط بعضهما ببعض. مرج البحرين يلتقيان أي لا يلتقيان، ثم قال بينهما برزخ، والبرزخ هو الحاجز الذي يحجز أحدهما عن الآخر من الأرض، حاجز من الأرض يمنع اختلاط بعضهما ببعض، مع أنهما متجاوران، ولكن حكمة الله ولطفه فإنه وضع حاجزا بين البحر العذب والبحر المالح لمصالح العباد، بينهما برزخ. في الآية الأخرى: وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. فهذا من آيات الله سبحانه وتعالى ولطفه لعباده، أنه عزل الماء العذب عن الماء المالح، فبقي العذب عذبا وبقي المالح مالحا، وفي كل منهما مصالح لعباده. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، لا يتجاوز أحدهما على الآخر. البغي معناه تجاوز والتعدي، فكل منهما له حدود لا يتجاوزها فيختلط بالآخر، مع أنهما في أرض واحدة، ولكن من لطف الله جل وعلا حجز بعضهما عن بعض، بينهما برزخ لا يبغيان. ثم قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي بأي نعم الله تكذبان أيها الثقلان، الجن والإنس. فهذا من نعم الله
أنه أوجد البحرين وفاوت بينهما في الطعم وحجز بينهما، هذا من نعمه سبحانه وتعالى على عباده، فهو من آلائه التي لا يمكن لأحد أن يكذب بها، لا يمكن لأحد أن يكذب بهذه النعم. بأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، هذا من فوائد البحر المالح، يخرج منهما اللؤلؤ أي الدر والمرجان، الدر الكبير والدر الصغير، اللؤلؤ هذا الدر الكبير والمرجان الدر الصغير، يستخرج من البحر المالح. أما البحر العذب فليس فيه لؤلؤ ولا مرجان، فهذا من باب التغليب، يخرج منهما أي من أحدهما وهو البحر المالح، اللؤلؤ والمرجان الذي يباع بأغلى الأثمان ويتاجر به الناس ويلبس حليا، تلبسه النساء حليا ويتاجر به التجار بأغلى الأثمان. وكان الناس إلى عهد قريب يشتغلون بما يسمونه الغوص في البحار من أجل التقاط الدر من البحار، فهو من أعظم مصالح العباد ومعايشهم، تستخرجون منه حلية تلبسونها، حلية تلبسونها يعني تلبسها النساء، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ من يكذب بهذه النعمة ويجحدها أو ينسبها إلى غير الله سبحانه وتعالى؟ لا أحد. فهذا تقرير للتوحيد وإفراد الله بالعبادة سبحانه وتعالى، فإذا كان لا يقدر على هذا إلا الله فإنه هو المستحق للعبادة، وأن ما يعبد من دونه عبادته باطلة، لأنه لا يملك شيئا من ذلك ولا يقدر على شيء، بل هو محتاج فقير. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال وله الجوار في المنشآت، الجوار الجواري بالياء أصلها خففت، خففت الياء فصار الجوار المنشآت، والجواري هن السفن، هن السفن التي تجري في البحر، سافر عليها الناس ويحملون بضائعهم وتحمل أثقالهم، مراكب البحرية. وله الجوار يعني ملكه سبحانه وتعالى، المنشآت، منشآت أي المرفوعات في البحار، تصنع من الخشب والمسامير حتى تكون أمثال الجبال في الارتفاع والضخامة، وهي على ماء ومحملة بالناس وبالبضائع، وهي على ماء ولا تغوص بالماء، من الذي حملها؟ هو الله جل وعلا، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. أنت لو تأتي بقطعة صغيرة من الحجر أو من الحديد ثم تلقيها في الماء تغوص، تغوص في الحال، وأما هذه المراكب على ضخامتها فإنها تسير على الماء وأيضا تقف على الماء، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، ما تغوص. هذا من آيات الله جل وعلا تسخيره، ولو شاء لأغرقها. ولهذا أحيانا يرسل الله عليها الأمواج والرياح تغرق ليري العباد قدرته سبحانه وتعالى ونعمته عليهم، إذا مسكم الضر في البحر ولمن تدعون إلا إياه، حتى إذا هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك، والفلك هي السفينة، وجرينا بهم بريح طيبة فرحوا بها أتتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض غير الحق،
فهم يخلصون لله في الشدة ويشركون به في الرخاء. هذا كان في الجاهلية. أما عباد القبور اليوم والعياذ بالله فإن شركهم دائم في الرخاء والشد، فهم أشد شركا من أهل الجاهلية. إذا أصابهم شيء في البحر لا يدعون الله، بينما المشركون الأولون يدعون الله مخلصين له الدين. أما هؤلاء فيدعون الأولياء والصالحين ويستعيذون بهم في البحر وهم في الشدة، يا حسن يا حسين يا عبد القادر. فشركهم دائم والعياذ بالله في الرخاء وفي الشدة، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام أي كالجبال. العلم هو الجبل، الأعلام جمع علم وهو الجبل المرتفع، فهي كالجبال ومع هذا ترسي تقف على الماء وتسير على الماء، تسيرها الرياح أو تسيرها المكاين في الوقت الحاضر والوقود، فالله هو الذي يسيرها ويحفظها بما فيها على موج على أمواج المياه على متن العباد. هذا من آياته سبحانه وتعالى، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. وهنا له الجوار المنشآت في البحر كالأعلام أي كالجبال العالية في ارتفاعها وضخامتها، وهي فوق ماء عباب تغوص فيه الإبرة لو سقطت. فهذا من آيات الله سبحانه وتعالى. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذا من نعم الله وآلائه على عباده أنه يسيرهم في البر والبحر ويسير بضائعهم وتجاراتهم. هذا شيء مشاهد الآن بما يوجد في البحار من المراكب الفخمة البحرية والسفن والبوارج التي تعب تمشي على العباب تشق الماء. هذا من آياته سبحانه وتعالى. لكن أين من يعتبر ويتعب ويشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ويعبد الله ولا يشرك به شيئا؟ ولهذا ذكر عباده بهذه النعمة وقررهم بها. فبأي آلاء ربكما؟ تقريب بهذه النعمة. والمطلوب أن يشكروا الله عليها بدل أن يكذبوا بها. هل الأصنام، هل الأموات، هل المعبودون من دون الله يستطيعون أن يسيروا هذه المراكب الهائلة في البحار ويهدونها الطريق؟ هي في بحر ليس فيه علامات ولا جبال ولا طرق، بحر متلاطم، ومع هذا سخر الله للعباد وسائل يهتدون بها، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. جعل أشياء يهتدي بها العباد في السماء وفي الأرض. هذا من آياته سبحانه وتعالى، هو الذي يسيركم في البر والبحر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم قال سبحانه مبينا نهاية هذا العالم وأنه لن يستمر، وأن هذه الدنيا إنما خلقت لأجل العمل لدار بعدها، لأجل العمل لدار بعدها، ونهاية هذه الدار هو الموت الذي ينتقل به العباد إلى الدار الآخرة. قال كل من عليها أي على هذه الأرض، كل من عليها فميت من الإنسان والحيوان وكل ما فيها، حتى المباني والقصور وتفنى، والمصنوعات تخرب وتفنى، فلا يبقى شيء في هذه الدنيا، كله يفنى، كل من عليها. لكن المراد هنا خطاب العقلاء من بني آدم، ثقلان الجن والإنس، كل من عليها أي على هذه الأرض فان أي ميت. ويبقى وجه ربك الجلال والإكرام، لا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى، فله البقاء الدائم الحي الذي لا يموت،
توكل على الحي الذي لا يموت تسبح بحمده، ولا تتوكل على الحي الذي يموت من الجن والإنس أو الأولياء والصالحين أو غير ذلك، هذا يموت يترك، لكن توكل على الحي الذي لا يموت ويبقى وجه ربك. ثم قال ذو الجلال والإكرام، وصف وجهه سبحانه بالجلال والإكرام، الجلال العظمة التي لا يعادلها شيء، والإكرام أي الذي يكرم عباده، يكرم عباده بالنعم والطاعة والجزاء الحسن، ويكرمه العباد أيضا بالعبادة والثناء عليه والشكر له سبحانه وتعالى، فهو المستحق للإكرام والمستحق للإجلال والمستحق للإكرام سبحانه وتعالى. ويبقى وجه ربك، وهذا كما في الآية الأخرى، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام. والوجه صفة من صفات الله الذاتية، فله وجه سبحانه وتعالى يليق بجلاله وبعظمته، ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. انظر، كل من عليها فان عده الله من النعم، عد الله الفناء والموت من النعم، كيف يكون؟ نعم يكون من النعم، لأن الله يسوي به بين المؤمنين والكافرين والجبارين والطواغيت والمفسدين والمصلحين، عدل منه سبحانه وتعالى، فهذا من نعمه على عباده أنه جعل لهم نهاية ينتقلون فيها إلى دار الجزاء والعدل والحساب، فهذا من أعظم نعمه، ولم يتركهم يسرحون أو يمرحون. فالمؤمن يتعب في عبادة الله ثم لا يحصل على جزاء، والمفسد يفسد في الأرض ويطغى ويتكبر ويتجبر ولا يوقف عند حده ولا يجد جزاء. والله جعل هذا من أكبر نعمه أنه وضع حدا لهذه الحياة لينتقل أهل الإيمان والأعمال الصالحة إلى الجنة، وينتقل أعداء الله ورسله إلى النار، ولم يتركهم يسرحون ويمرحون ويفسدون في الأرض. فالموت غاية كل حي، الموت غاية كل حي، لا أحد يبقى من الخلق دائما على قيد الحياة. يتذكر المسلم هذا، وأنه في يوم من الأيام أو لحظة من اللحظات سيموت، فيتناهى عن غيه وعن ضلاله ويستعد لهذا الموت قبل حلوله. كثيرا ما يذكر الله بالموت، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يتذكر المسلم هذا، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. جعل هذا من نعمه سبحانه وتعالى التي يشكر عليها ويحمد عليها. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم قال يسأله من في السماوات والأرض، كل مخلوق في السماوات أو في الأرض، العالم العلوي والسفلي مفتقر إلى الله جل وعلا، والله غني عنه، فكل الخلق في السماوات أو في الأرض كلهم مفتقرون إلى الله، والله هو الغني الحميد الذي لا يحتاج إلى أحد، غناه تام سبحانه وتعالى. فكل الخلق يحتاجون إلى الله ويسألونه حوائجهم، كل الحوائج تطلب من الله جل وعلا، الذي يطلبه الرزق والذي يطلبه الشفاء من المرض والذي يطلبه العلم والذي يطلبه الخير، وحوائج العباد متنوعة لا يعلمها
إلا الله سبحانه وتعالى، ويعطي إذا شاء يعطي كل سائل سؤله، ولا ينقص ذلك مما عنده شيئا، ولا يتبرم أو يكره سؤال عباده، بل يفرح بذلك ويحثهم على أن يسألوه سبحانه وتعالى، حثهم على أن يسألوه ولا يكره سؤالهم، بخلاف ابن آدم فإنك إذا سألته فإنه يتبرم من ذلك ويكره ذلك. ولهذا يقول الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالله جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه وأن يلحقوا عليه وأن يطلبوا منه، ولا تقف عند حد في الطلب، اسأل الله الفردوس الأعلى والنعيم المقيم، واسأله من خيري الدنيا والآخرة، فإنك تسأل غنيا كريما قريبا مجيبا، يسأله من في السماوات والأرض، ولا يسألون غيره، لا يسألون غيره، لأنهم يعلمون أنه لا يقدر على الإجابة وقضاء الحوائج إلا الله سبحانه وتعالى. وحتى الذين يعبدون غير الله يريدون أن يجعلوهم وسائط إلى الله في قضاء حوائجهم، فالسؤال كله لله جل وعلا. ولكن هؤلاء غلطوا فجعلوا بينهم وبين الله وسائط، وهو سبحانه لا يحتاج إلى وسائط، هو يسمع ويجيب سبحانه وتعالى، ويريد أن يعطي عباده إذا سألوه، ولا يليق به أن يجعل وسائط بينهم وبينه، مجرد وسائط. أما إذا عبدوا هذه الوسائط وظنوا أن عبادتهم لها تقربهم من الله فهذا هو الشرك الأكبر، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ليقربونا إلى الله زلفى. فالله جل وعلا يسأل مباشرة بدون واسطة أحد، وإذا طلبت من أحد من الصالحين الأحياء أن يدعو الله لك فلا مانع، وكونك تدعو الله أنت أفضل وأحسن. أما أن تدعو ميتا أو غائبا أو جنيا أو فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم، أي كل وقت، كل يوم أي كل وقت، هو في شأن من شؤون ملكه جل وعلا، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويجيب دعاء الداعين على اختلاف حاجاتهم وتنوع لغاتهم، اختلاف أماكنهم. من في السماوات والأرض كلهم يسألون الله، كم من في السماوات والأرض من الخلق لا يعلمهم إلا الله، كل واحد له حاجة، كل واحد له حاجة تختلف عن الآخر، وربما يسألونه في وقت واحد، كلهم يسألون في وقت واحد بلغات مختلفة وحوائج متنوعة، وكلها يسمعها الله جل وعلا ويجيبها ويجيب ما يشاء منها. هذا دليل على عظمته سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى، لو أنك جلست في مكان جو الناس يسألونك وتكاثروا عليك ماذا تكون حالك؟ تضطرب وتمل وتتعب ولو يعني ربع ساعة. الله جل وعلا لا يمل ولا يتعب من سؤال عباده، ولا يكره ذلك، ولا يخفى عليه شيء من حوائجهم. فهذا دليل على عظمته سبحانه وتعالى. اسأله من في السماوات والأرض كل يوم، أي كل وقت، هو في شأن من شؤون خلقه المتنوعة المتعددة المتكررة، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذا من نعم الله أنه يسأله من في السماوات والأرض، هذا من نعمه سبحانه، وهو قد فتح بابه للسائلين ليلا ونهارا سرا وجهارا. فهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، هو سبحانه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، وكل جود في الناس فإنه من جوده، وكل كرم في الناس فإنه من كرمه سبحانه وتعالى. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذا من أنواع النعم، وهو أنه فتح بابه للسائلين في السماوات وفي الأرض، ويسمع دعاءهم
يقضي حاجاتهم ويفرج كرباتهم ويعطيهم ولا ينفد ما عنده سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث القدسي أنه سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فهذا من أعظم نعمه سبحانه. ولهذا قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. هل أحد يكذب بهذا؟ لا أحد يكذب بهذا. ثم قال جل وعلا: سنفرغ لكم أيها الثقلان. نفرغ يعني نحاسبكم. ليس معناه أن الله كان مشغولا وسيفرغ من هذا الشغل، لا، معناه هذا الوعيد والتهديد. سنفرغ لكم أيها الثقلان، أي سنحاسبكم ونجازيكم على أعمالكم. وهذا بعد الموت، أنه قال كل من عليها فان، ثم قال سنفرغ لكم أيها الثقلان، يعني بالحساب والجزاء. فنفرغ لكم أي نحاسبكم ونجازيكم على أعمالكم، وليس معناه الفراغ بعد الشغل، إن الله لا يشغله شيء سبحانه وتعالى ولا يعجزه شيء. سنفرغ لكم أيها الثقلان، فدل على أن الجن والإنس كلهم سيحاسبون ويجازون بأعمالهم، وأن الجن مكلفون مثل الإنس، مجزيون بأعمالهم، منهم المؤمن والكافر، ومنهم المطيع والعاصي، ومنهم المستقيم والفاسق، ومنهم الطيب والخبيث، مثل الإنس تماما. سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا من نعم الله أنه يجازي عباده ولا يتركهم، المحسن يحسن ولا يجد جزاء، والمسيء يسيء ولا يجد عقابا. هذا من نعم الله جل وعلا أنه يحاسب ويجازي ولا يهمل شيئا سبحانه وتعالى. ثم قال: يا معشر الجن والإنس. يا معشر الجن والإنس، الإنس بنو آدم والجن ذرية الشيطان، آدم أبو البشرية وإبليس أبو الجن. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. هذا تعجيز لهم، لأنهم وإن تمردوا عليه في الدنيا وخالفوا أمره وعصوه، فإنهم في الآخرة لن يفلتوا من الحساب ومن المجازات، ولن يمكنهم الهرب من الله سبحانه وتعالى. فليعملوا ما شاءوا، فإنهم سيلاقون عملهم.

هذا أمر تعجيز. ثم قال لا تنفذون إلا بسلطان، إلا بقوة تغلب قوة الله جل وعلا، هذا مستحيل، هذا مستحيل. أنت إذا كنت في الدنيا وفي حبس أو في قبضة ملك من الملوك يمكن أنك تحتال وتخرج من السجن، تخرج من قبضة ولي الأمر لأنه مخلوق. لكن إذا كنت يوم القيامة في المحشر فلن تستطيع أن تهرب وأن تخرج من ملك الله جل وعلا، فكيف تعصيه في هذه الدنيا؟ هل تظن أنك ستفلت يوم القيامة؟ هل تظن أنك ستبقى ولا تموت؟ هل تظن أنك ستترك ولا تحاسب؟ فكر أيها الإنسان العاقل، فكر في هذا الأمر. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات، أي من حدود السماوات والأرض، فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، إلا بقوة، ولا قوة لكم، لا قوة لكم تخرجون بها من أقطار السماوات والأرض. فتذكر هذا أيها الإنسان، أنك ستلاقي عملك ولا يغيب منه شيء، كل ما عملته في الدنيا فإنك ستلاقيه، وإذا كان عملا سيئا فلم تتخلص منه ولن تهرب منه، هو ملازم لك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا حجة لأحد، بعث الله الرسل وأقام الحجة على عباده وبين لهم حتى كأنهم يشاهدون يوم القيامة وما يجري فيه كأنهم يشاهدونه عيانا، فلم يبق لهم حجة على الله سبحانه وتعالى. ثم قال يرسل عليكما شواظ، شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. من حاول أنه يخرج من أقطار السماوات والأرض فإنه لن يستطيع، لأنه يرسل عليه الشواظ وهو اللهب الخالص، شواظ من نار وهو اللهب الخالص، شواظ من نار ونحاس وهو الدخان الذي لا لهب فيه، هذا النحاس الدخان الذي لا لهب فيه أو الدخان المختلط بشيء من اللهب. وقيل المراد بالنحاس على حقيقته وهو المعدن، أنه يذاب يوم القيامة، يذاب يوم القيامة ويلقى على، يلقى على هؤلاء المجرمين تعذيبا لهم والعياذ بالله. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، لا تنتصران على هذا الشواظ وعلى هذا وعلى هذا النحاس، بل يغلبكم ذلك وتقعون تحت وطأته ولا يفلت منكم أحد. فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذا من نعم الله عز وجل التي يشكر عليها، أنه لا أحد يتخلص من عمله يوم القيامة، لا المحسن ولا المسيء، ولا العادل ولا الظالم، ولا الطاغي والباغي، ولا المحسن التقي، فكل سيلقى عمله الذي لا مخلص له منه ولا من جزائه. فهذا من نعم الله أنه لا يضيع أعمال عباده، لا يضيع أعمال عباده، فلا يترك المحسن بدون جزاء ولا يترك المسيء بدون عقاب. هذا من عدله سبحانه وتعالى، فهو الحكم العدل الذي لا يليق به أن يهمل أعمال العباد وتذهب كأنها لم تكن، فالفاجر يسرح ويمرح في هذه الدنيا ولا يلقى جزاء يوم القيامة، والمحسن يتعب ولا يلقى جزاء يوم القيامة. لا، هذا من نعم الله سبحانه وتعالى أنه يحصي أعمال عباده ويحاسبهم عليها ويجازيهم عليها، فيلقون العدل الذي لا جور فيه، ويعترفون لله سبحانه وتعالى

الشكر، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين، فيحمدونه يوم القيامة، كلهم يحمدونه على عدله سبحانه وتعالى وعلى فضله، فيحمده كل الخلق يوم القيامة. وهذه آيات عظيمة في هذه السورة يعددها الله جل وعلا، ويقول بعد كل نعمة مقررا لها: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فما أعظم هذه السورة، وما أعظم ما ذكره الله جل وعلا فيها لمن تنبه وتدبر القرآن. أما من يمر عليه بلسانه دون تدبر ودون تفهم فهذا لن يستفيد منه شيء. هذا مثل الشريط المسجل، شريط مسجل يردد ما فيه من دون أنه يستفيد. إنما المقصود من تلاوة القرآن مقصود التدبر والتفقه، حضور القلب والعمل بما فيه، هذا هو المقصود من تلاوة القرآن، ليظهر أثر ذلك على تصرفات العبد وأعماله. فالذي يتأثر بالقرآن وينتفع به يظهر ذلك على أعماله وعلى تصرفاته، والذي لا ينتفع بالقرآن وإنما يمر عليه فقط يظهر ذلك على تصرفاته وأعماله. وحجة الله جل وعلا قائمة على عباده، لم يبق لأحد حجة: ألم تكن آياتي تتلى عليكم وكنتم بها تكذبون. الله جل وعلا أقام الحجة بهذه الآيات التي تتلى وتسمع وتردد على الناس. ليس الغرض من تلاوة القرآن التلذذ بصوت، تلذذ بالصوت وحسن الصوت وتجويد، ليس الغرض هذا. الغرض هو التدبر والعمل والاعتبار والاتعاظ، هذا هو الغرض من تلاوة القرآن هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالفقه في دينه والعمل بطاعته والإخلاص لوجهه الكريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.

0: تدبروا آياته تفسير لآيات وسور مختارة من سور المفصل لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
1: والمفصل سمي بذلك لكثرة الفواصل فيه بين السور، وقيل سمي المفصل لأنه لم يدخله النسخ، لم يدخله نسخ. وكل المفصل في موضوع التوحيد وإقامة الأدلة على ذلك.
0: ليدبروا آياته.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
0: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
8: سائلة تقول امرأة رمى عنها زوجها جمرة العقبة ولم يخبرها قبل الرمي إلا بعد أن رمى ولم تكن وكلته ابتداء، فما حكم حج هذه المرأة؟
9: حجها صحيح، لأن غاية ما في هذا العمل أنها تركت واجبا عليها وهو الرمي، والرمي من واجبات الحج وليس من أركانه. وعلى هذا فنقول الاحتياط لهذه المرأة أن تذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء، هذا إن كانت قادرة. أما إذا كانت غير قادرة فإن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في السؤال كلمة رجم وكلمة رمى أيهما الصواب؟ نعم، رمى ولا رجم؟ رمى لا شك. نعم، اقرأ السؤال. ما غلطان أنت يمكن.
8: امرأة رمى عنها زوجها جمرة العقبة ولم يخبرها إلا بعد الرمى ولم تكن وكلته ابتداء، فما حكم حج هذه المرأة؟
9: أسمعتموه أول يقول إلا بعد الرجم، يقول إلا بعد الرجم. نعم، فأخطأ وأنا لا أدري إلا ما سمعت من الرجل. على كل حال رب ضارة نافعة. كلمة الرجم لا تطلق على رمي الجمرات، لأن كل الأحاديث اللي جاءت بلفظ رمى، ولا نعلم الرجم إلا لمن؟ إلا للزاني. لكن الناس يريدون بكلمة رجم يعني رمى، فالمراد صحيح، لكن اللفظ ينبغي أن يتحرى الإنسان فيه اللفظ الذي جاءت به النصوص. نعم.
0: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
7: يسأل، يقول جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
0: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
7: يسأل، يقول جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
10: هذا يقول أستعد للزواج، واشترطنا أنا وأهل المرأة على أن تواصل الدراسة إلى أن تكمل المرحلة الثانوية، فهل يجوز لها في هذه الحالة أن تستعمل الحبوب المانعة من الحمل حتى تنتهي من دراستها؟ أولا نسأل الله أن يعينك ويسددك ويوفقك ويبارك لك وعليك وفيك. ويقول أستعد، فكن مستعدا من البداية استعدادا صحيحا من كل جهة. واشترطتم كما تقول، يعني تمت الموافقة بينكم على الإكمال، إكمال الدراسة. أما موضوع أن تستعمل الحبوب هذه فهذا مما لم تستعد له، أقول هذا مما لم تستعد له حاليا. لما؟ لأنه يقول الأطباء أن المرأة عندما تستعمل مثل هذه الأنواع من الأدوية في بدء الزواج يضرها جداً، وقد يسبب لها عقما فعلى كل حال سدد وقارب، ولك بارك الله فيك ولها أن تراجع الطبيبة المختصة لتنظر في الطريقة المناسبة في هذا في هذه الحالة، فهمت؟ لا تلجأ إلى هذه حبوب مانعة للحمل، لا يجوز هذه التسمية أصلا، ليس بيد أحد أن يمنع، المانع هو الله جل وعلا، فهو النافع الضار جل في علاه، بيده هذا كله، واضح؟ ولذلك هم سموها هذا التسمية، جاءت من الغرب الكافر، لا دين يحكمهم ولا شريعة تسيطر عليهم، لكن هي كما يقال تنظيم، لكن في هذه المرحلة لا يصح، أنا أرى أنها مضرة، ولتراجع الأطباء أو الطبيبة ذات العلاقة المأمونة.
0: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
11: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا الشاعر يقول
0: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: وشهيد.
1: ذكرى للذاكرين.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. ويأتي الحديث الذي بعده: الحياء صفة تعتري الإنسان، صفة خلقية لا يستطيع الإنسان أن يعبر عنها تعبيرا يكون تفسيرا لحقيقتها، ولكنها تعرف بأثارها، فهي خلق يعتري الإنسان يمنعه أن يتكلم أو يفعل ما يخجل منه وما يوبخ عليه، وهو من الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهنا قال: الحياء من الإيمان، وهو كما قلت خلق يمنع الإنسان أن يفعل أو يقول ما يخجله بين الناس ويعاب عليه. وقول الرسول: الحياء من الإيمان، من هنا للتبعيه، أي بعض منه. ثم أعلم أن الحياء يكون من المخلوق ويكون من الخالق، فالحياء من الخالق أن تستحي من الله أن يفقدك حيث أمرك أو أن يراك حيث نهاك، هذا الحياء. وعلى هذا التفسير فإن الحياء يستلزم القيام بالمأمور واجتناب إيش؟ المحظور. أمرك الله عز وجل أن تزكي، فلم تزكي، استحي من الله، استحي من ربك. نهاك أن تشرب الخمر فشربت، نقول استحي من الله، كيف يراك الله حيث نهاك وكيف يفقدك حيث أمرك؟ هذا الحياء من الله، وهو يستلزم القيام بأوامر الله واجتناب نواهيه. الحياء من المخلوق هو أن يتجنب الإنسان كل أمر يعاب عليه ويذم عليه، وهذا عائد إلى المروءة. تجد بعض الناس مثلا لا يستحي، لا يبالي، خرج على الناس بصفة مكروهة أو بصفة مرغوبة، حصل على وجه يخالف العادة أو على وجه لا يخالف العادة، حصل على وجه تكون به الشهرة وعلى وجه لا تكون به الشهرة، لا يبالي. نعم، يخرج مثلا في هيئته، في لباسه، في أي حال من الأحوال لا يبالي. لكن الحي لا يمكن أن يأتي خصلة يذمه الناس عليها ويعيبونه بها. ثم أعلم أن من الحياء ما يظن أنه منه وليس كذلك. بعض الناس يستحي أن يسأل عما يجب السؤال عنه، وهذا ليس حياء ولكنه خور، فالحياء من الحق خور وجبن وعدم قدرة على الاندفاع لغلب الحق. ولهذا قال الله تعالى: فإذا أطعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وقال تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. وقالت أم سليم وقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما يتعلق بطهارتها: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فالحياء الذي يمنعك من قول الحق أو طلب الحق هذا نسميه إيش؟ خورا وجبنا، ليس حياء. لا تستحي من الحق أبدا، لا تقول: الله أنا أستحي أن أسأل هذا السؤال، أخشى أن يكون سهلا فيقول الناس: والله هذا طالب علم ضعيف، أو أخشى أن يكون صعبا فيقال: هذا متعنت وهذا يريد الإعنات والإشقاق على المسؤول. لا، إذا كان الأمر لا بد منه فلا بد أن تسأل ولا تهتم. فصار الحياء، نقول الحياء من الإيمان، سواء مع الله أو مع الناس. لكن هناك ما يظن أنه حياء وليس بحياء، وهو الحياء من الحر، فإن هذا ليس حياء محمودا بل هو خور وجبن مذموم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أخرجه البخاري. إن مما من هنا للتبعيد، وما اسم موصول أي إن من الذي أدرك الناس، وقولها الناس المراد به أهل الجاهلية إلى وقت البعثة. هذه الكلمة العظيمة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وقول من كلام النبوة الأولى، الأولى مؤنث أول، فيكون ظاهر الحديث أن هذه الكلمة من أول النبوات، أي أنها متوارثة من جميع الأنبياء. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، قول إذا لم تستحي فاصنع، الأمر هنا للإباحة أو للتهديد، وذلك بناء على معنى قوله إذا لم تستحي. هل المعنى إذا لم يكن بك حياء فاصنع ما شئت، أو المعنى إذا لم تأتي فعلا يستحي منه فاصنع ما شئت؟ انتبه، هذه تحتمل معنيين. المعنى أنك إذا لم يكن بك حياء فإنك سوف تصنع ما شئت ولا تبالي. المعنى الثاني إذا أردت فعل شيء أو قول شيء لا يستحي منه فإيش؟ تفعل. فعلى الأول يكون الأمر هنا للتوبيخ، وإن شئت فقل إنه أمر بمعنى الخبر، أي إذا لم يكن بك حياء صنعت ما شئت. وعلى الثاني يكون الأمر للإباحة، يعني إذا أردت أن تفعل فعلا لا يستحي منه فاصنعه ولا تباه. وعلى كل حال فإنه يدل على فوائد. نعم، هو والحديث الذي قبله، نأخذ الفائدة. فوائد الحديثين، من فوائد الحديثين أولا أن الإيمان له خصال متعددة، وجه ذلك من الإيمان ومن التبعيد. ومن فوائده الحث على الحياء، لكن ما لم يكن خورا أو جبنا. ومن فوائدها ومن فوائد ذلك أن الإيمان له آثار حميدة، ومنها الحياء، فإن الحياء خلق محمود عند كل الناس، وهو من آثار إيش؟ من آثار الإيمان. أما الحديث الثاني ففيه أن الناس قد يتوارثون كلمة الحق من النبوات السابقة، لقوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. ومنها أن الكلمات المتوارثة إذا كانت حقا فإنه تنبغي العناية بها، لأن إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام إياها لا شك أنه من العناية بها. ومن فوائد الحديث الثاني أن الفعل إذا كان لا يستحي منه فإنك تصنع ولا تبالي. ولكن هل هذا على أطلاقه أو يقال هو مباح؟ ثم المباح قد يكون من الحسن أن يفعل، وقد يكون من الحسن أن لا يفعل، حسب ما تقتضيه الحال. الجواب الثاني، لأن المباح يا أخواننا المباح ليس معناه أنه مطلق، بل قد يكون المباح واجبا، وقد يكون حراما، وقد يكون مكروها، وقد يكون مستحبا، حسب ما يصل إليه. ومن فوائد هذا الحديث أن الذي لا يستحي، بناء على الوجه الثاني بالمعنى، أن الذي لا يستحي يصنع ما شاء ولا يبالي بالناس، وهذا لا شك أنه ذنب. فيستفاد منه أنه ينبغي للإنسان مراعاة الناس، وأن لا يفعل ما يستحي منه بينهم. أرأيت مد الرجل في المجالس هل هو مما يستحي منه أو لا؟ مما يستحي منه، لا سيما في مجتمعنا المجتمع المسلم لو مد الإنسان رجله لقلنا هذا لا يستحي، لأن الذي يستحي يصنع ما شاء، والذي لا يستحي يصنع ما شاء، ما عنده حياة. طيب، رجل يكلم الناس وهو معرض عنهم، هذا أيضا لا يستحي، وهذا الثاني فيه نوع من الكبر. فالمهم أن هذا لا يحتاج إلى أمثلة لوضوح. ومن فوائد هذا الحديث أن الخبر قد جاء، أن الأمر قد يأتي بمعنى الخبر على أحد الوجهين في التفسير، تفسير الحديث، وهو قوله فاصنع ما شئت، قلنا معناها يعني صنع. وأن الأمر يأتي بمعنى الخبر في اللغة العربية، ومنه قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، هذا ليس أمرا ولكنه خبر، أي ونحن نحمل خطاياكم، إلا أنه خبر مؤكد حيث جاء بصيغة الأمر.

0: وشهيد.
1: ذكرى للذاكرين.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: نور على الدرب،
3: نور على الدرب،
1: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء من برنامج نور على الدرب. في مستهل هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات، نرحب بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياكم الله وبارك الله فيكم وأثابكم الله. نستأذنكم سماحة الشيخ عبد العزيز ونقرأ ما بعث به أحد الأخوة عبد الرحمن حفظكم الله، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم من يعتقد أن غير الله يضر وينفع، وأيضا يطوف بالقبور ويدعو غير الله، هل يعذر بجهله إن كان جاهلا؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم آمرا له أن يقول: قل إني لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ويقول جل وعلا: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالله جل وعلا مالك النفع والضر. قال تعالى: قل أفرأيتم ما يدعون من دون الله إن أرادني الله بضره كاشف ضره، أو أرادني برحمة لهن ممسكات رحمته، قل حسبي الله علي فليتوكل المتوكلون. إذن فالنفع والضر بيد الله، الله المقدر ذلك. إذا أراد بك خيرا لن يستطيع أحد يرده، وإن أراد بغير ذلك فلن يستطيع أحد يجلبه. يقول صلى الله عليه وسلم ابن عباس في وصيته له: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالنفع والضر بيد الله، فمن اعتقد أن غير ينفع ويضر بمجرد نفسه، وأن غير الله يملك النفع والضر كما يملك رب العالمين، فهذا كفر وضلال وإشراك مع غيره في الخلق والتدبير. مع أن كفار العرب جاهلية العرب ما كانوا يعتقدون في أصنامهم أنها تنفع وتضر، وإنما كانوا يرونها وسائط بينه وبين الله، كما قال الله عنهم: والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالذي يعتقد في الأموات أنهم يكون الضر أو النفع فهذا كفر وردع لسان، نسأل الله السلامة والعافية. والذي يطوف بقبور الأموات ويستنجد بهم ويستغيث بهم ويسمو كشف الحاجات ودفع المكروبات هذا كفر وردع لسان، نسأل الله العافية والعافية. هذا من نواقض الإسلام. قال الله نبيه: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فالنفع والضر بيد الله، من اعتقد في غير الله من الأموات والغائبين أو تعلق بالملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو أرباب الطرق وزعم أن تصرف في الكون وأنهم يملكون النفع والضر، هذا بين أمرين: إما جاهل مركب لا يفهم شيئا، وإلا ضال مضل قد أزاغ الله قلبه وغير فطرته فأصبح في ضلال، نسأل الله السلامة والعافية. ومن اعتقد هذا المعتقد نحكم بأن قوله كفر وضلال. أما ذات الشخص هذا أمر إلى الله، لعله تاب ولعله ندم إلى آخر ذلك. لكن من حيث الحكم في الدنيا فالحكم بأن القول كفر وقائله كافر ومعتقده كافر. أما في الآخرة فالأمر إلى الله، فإن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
4: أحسن الله إليكم بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا السائل الأخ عبد الرحمن يقول ما الحكمة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا؟
5: يقول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أين كنتم. هذا من رحمة بنا وشفقتي علينا وحوفي على عقيدتنا بقول لا تجعلوا قبري عيدا، أي تعتادون زيارته يوما أو أسبوعا أو شهرا أو عاما، ولا تجعلوا مواسم فإن ذلك لا ينفعكم، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أين كنتم. وفي الحديث ما من موسى يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فقوله لا تقبل عيدا أي لا صيروه مزارا أسبوعيا أو شهريا أو يوميا أو حوليا، لا تفعلوا ذلك فإن هذا من وسائل الشرك. ادعوا الله وأخلصوا الدين لله، محمد قد مات كما قال الله إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هو لا يملك لمن دعا نفعا ولا ضرا، ولا يسمع دعاء من دعاه ولا رجاء من رجاه، هو كسائر الناس كما قال الله والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك.
4: أحسن الله إليكم. سؤاله الأخير يقول ما الحكمة من تحريم زيارة المرأة للقبور؟
5: المرأة من طبيعة الجزع وقلة الصبر وعدم التحمل المصيبة، فإذا زارت القبور ورأت قبر زوجها أو أبيها أو ابن أمها أو بنتها أو ابنها أو قريبها سيحصل عندها من الصراخ وضرب الخدود وشق الجيب ونتف الشعر ما الله به عليم، ويتحول الزيارة إلى مصيبة ومأتم، وهذا أمر غير لائق، لأن مأمور بالصبر والرضا عن الله وعدم الجزع والسخط. الرجال أقوى وأثبت قلوب من هؤلاء من النساء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول معطية نهانا عن اتباع الجنازة وقال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج.
4: نعم أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر يقول أجد صعوبة شديدة عند قيامي لصلاة الصبح، أريد توجيهكم.
5: يا أخي هذا المشقة كلها من تثبيط الشيطان لك وحاول إغواءك وصدك عن الخير. يقول صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إن هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فنم، فإن قام ذكر الله إن حلت عقدة وإن توضع إن حلت عقدة، وإذا صلى إن حل عقد كلها فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. فنوي قيام الفجر وعقد العزيمة على ذلك، وتعوذ بالله من الشيطان وأنم على وردك، وتقوم إن شاء الله ذاكرا لله يقظ القلب، وأرجو الله أن يعينك.
4: نعم أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم وفي أعمالكم، أريد منكم إفتائي في مشروعية الدعاء عقب الصلاة والمداومة عليه وإن كان ذلك بصورة فردية أو جماعية.
5: يا أخي السنة لنا بعد الصلاة أن نفعل ما كان محمد صلى الله عليه وسلم يفعله، ذلك أنه صلى الله عليه وسلم إذا سلم عن يمينه وعن يساره بقي مستقبل قبلة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم ينصرف ويقابل المأمومين ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 33 ويختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويحث على آية الكرسي عقب كل فريضة، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ويقول رب قني عذابك يوم تجمع عباد المرات. فإذا انتهى من الأوراد وأراد أن يدعو فليرفع ويدعو، ولكن يكون فرديا لا جماعيا.
4: أثابكم الله. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: أستغفر للمسلمين في جميع الصلوات فأقول: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات، فهل لي بكل واحد منهم حسنة؟
5: أرجو أن لا يحرمك الخير، دعوت لهم والملك يقول: ولك من مثل ما دعوت به.
4: نعم. سؤاله الأخير حفظكم الله يسأل يقول: بارك الله فيكم، بالنسبة للفتنة والتحذير من هذه الفتنة، وكذلك أيضا ما يحصل بين الدعاة من تفرق أو تصنيف، توجيهكم.
5: يا إخواني، أما الفتن فإنها مصيبة، هذه الفتن تدعو الحليم حيرانا. وإذا فكر في الفتن في هذا الزمن ورأى تقلباتها وتغايراتها، وكل يوم لها وجهة نظر، كل يوم لها ذوب، اليوم لها ذوب وذوب آخر، اليوم لها وجه ولغد وجه آخر، علم أن هذه فتن وعقوبات من الله إن سلطها على المسلمين بأسباب بعد عن شرع الله وعن تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنها عقوبة. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، الآية. فيا إخواني، هذه الفتن والمصائب التي حلت بالمسلمين لا يرفعها إلا توجه الله واجتماع كلمة طاعة الله وتوحيد صفوف على دين الله وقيام بما أوجب الله. هذه الفتن لا يرفعها إلا ذلك. أما التلاوم فيما بيننا فإن ذلك لا ينفع ولا يقدم شيئا. وأما الدعاة إلى الله وطلاب العلم فيجب أن يكونوا على مستوى عال من التفاهم والتعاون والأخلاق الكريمة، وأن لا يكون هم البعض طعن في البعض ولا استنقاص البعض، كل يسعى فيما ينفعه، وإذا رأى من أخي خطأ حاول إصلاح ذلك الخطأ ودعوة أخي الخير وبرفق ولين، وينصره برد عن الباطل وتحذيره من الشر. فيجب على الدعاة أن يكون تواصل ومحبة ومودة وتعاون على الخير والتقوى، هم أولى الناس بذلك، هم قدوة الآخرين. نسأل الله للجميع التوفيق.
4: اللهم أمين. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا السائل يقول: أنا شاب وأرغب بالزواج، ولكن عندي ديون، هل يجب علي سداد ديوني قبل ذلك أم أتزوج؟
5: والله يا أخي تختلف. إذا كان أهل الدين لا يطالبونك بحالا وإن ويرضون بالتأجيل وأنت تاقل للزواج وأهل الدين لا يطالبون بذلك أو يسمحوا لك، فتزوج وأرجو الله أن يعينك على قضاء دينك.
4: نعم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر يسأل عن عدة المطلقة الرجعية.
5: عدة المطلقة الرجعية إن كانت تحيض فعدتها أقرأ عن ثلاث حيضات، لقول الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء. وإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، لأنه يقول: وإن كن أولات حمل فأجلهن أن يضعن حملهن. وإن كانت آية أو صغيرة فعدتها كما قال الله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاث أشهر واللائي لم يحضن، فعدة المطلقة ثلاث حيض إن كان ما تحيض أو وضع الحمل كانت حاملة أو ذات أشهر إن كانت صغيرة أو آية من الحيض.
4: المطلقة الرجعية هل لها أن تخرج من منزلها أم تبقى في البيت؟
5: السنة بقاء بيت، أن الله يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون.
4: بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول أعمل كطبيب بشركة وأعطي المرضى الدواء، هل يجوز لي أن أتعالج من الدواء المتوفر لدي؟
5: إذا كنت مريض فمن جنسهم.
4: نعم. سؤاله الآخر يقول حفظكم الله، لعلكم تتحدثون عن مسح الخفين بالنسبة للمقيم والمسافر.
5: نقول المسح الخفين رخصة رخصها الله لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل وجوب غسل الرجلين إن لم تكونا في الخفين، لأن الله يقول وأرجلكم إلى الكعبين، فالغسل الوجه واليدين ومسح الرأس، والرابع هو غسل الرجل الكعبين. وإن كانت الرجلان داخلتين في الخفين فإن السنة أن يمسح عليهما في الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حديث المغيرة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم سفر فأحدما توضأ فهويت أن أزع خفي فقدعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وقال حذيفة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبات ومسح على خفيه، فدل ذلك على أن رخصة، ومن كان على خفان فلا فإن السنة أن يمسح عليهما ويكره بحقه أن يخلعهما ليغسل رجلين، لأن هذا هروب من رخصة. وفي الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، والنبي صلى الله عليه وسلم حدد للمقيم يوما وليلة وحدد المسافر ثلاثة أيام بلياليها تبدأ اليوم والليل من المسح بعد حدث، ويحدث تعدد أيام الثلاث مسافر أيضا من المسح بعد حدث.
4: نعم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر يقول ما هي الأوقات التي لا تجوز فيها صلاة النافلة وما هي أيضا أوقات النهي؟
5: هي أمور، أولا بعد صلاة الفجر إلى أن تشرع في الغروب في الطلوع، ثم إذا شرعت فيه حتى ترتفع قيد رمح، وإذا قام قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وإذا صلينا العصر إلى أن تشعر الغروب، وإذا شرعت فلنصلي حتى تغرب. هذه أوقات لا تفعل فيها النافلة ابتداء. أما تحية المسجد، أما الصلاة على الجنائز فجائز فيما عدا الأوقات المضيقة، فإن هناك أوقات لا يصلى فيها على الجنائز ولا تدفن فيها الأموات. إلى حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا، حين تطلع الشمس بازغة، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين ضيف الغروب.
4: نعم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر يقول ما حكم دفع مال الزكاة للجمعيات الخيرية التي تقوم بتوزيعها للفقراء والمحتاجين؟
5: إذا كانت الجمع موثوقا بها يقوم على الجان المعروف الصدق والأمان والإخلاص، ولا يأخذ شيئا يمس من هذه الأموال، وإنما يأخذون من الأغنياء فيوزعونها على الفقراء من غير أن يختصوا لهم بشيء فلا مانع. أما إن جعلوا لهم شيئا من هذه الزكوات بدعوى أنهم عمال ورؤوا إن هذا لا يجوز لهم.
4: نعم. بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يقول هل يجوز لي أن أكون وليا على هذه الزكاة التي أعطيتها لهذه العائلة إذا كان ولي أمرهم لا يحسن التصرف بها وأشتري لهم ما يشاءون؟
5: إذا كان هذا في مصلحة فلا مانع منك إن شاء الله.
4: نعم. سؤاله الآخر حفظكم الله يسأل يقول هل للوفاة يوم الجمعة فضل عن سائر أيام الأسبوع؟
5: ما أعلم شيئا في هذا.
4: وما مدى صحة الحديث الذي معناه ما من مسلم مات يوم الجمعة أو ليلتها إلا وقاه الله فتنة القبر؟
5: لا أعلم هذا شيئا.
4: نعم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وننتقل أيضا إلى سائل آخر يسأل يقول: الوشم على البهائم ما حكمه؟
5: الوشم ممنوع ما كان في الإنسان لأن فيه ضرر، أما في البهائم ما أظن فيه شيء إذا ما عليه ضرر منه.
4: بارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب،
3: نور على الدرب،
1: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.